0: المغربي اليوم هو الانتخابات، وتعلمون على أنه اليوم تنطلق رسميا الحملة الانتخابية. هذه الحملة الانتخابية يتنافس فيها 27 حزبا سياسيا مغربيا، ويتنافسون على اختيار، أو أنتم المواطنون والمواطنات ستختارون 395 مقعدا في مجلس النواب، من يمثلكم. وبطبيعة الحال عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ حسب إحصائيات دائما وزارة الداخلية، عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليوز المنصرم 15,801,162 تقريبا. احنا قاربنا 16 مليون مدعوين للانتخاب إن شاء الله يوم 23 من شتنبر الحالي. صرتم اليوم تعرفون مرشحيكم في دوائركم في أقاليمكم، والحملة تبدأ اليوم برفقتي من شباب المغربي، عنصرين ناشطين من الفعاليات المجتمع المدني ومن فئة الشباب تحديدا، يواكبان العمل السياسي والنشاط السياسي لكل الفعاليات السياسية بالمغرب، وكحال شباب المغاربة يأملون أيضا التغيير. معي عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الواحد.
1: شكرا على الدعوة.
0: أهلا بك. وعلى الطرف الآخر شابة من الصحراء المغربية، منتهى المسافر، هي عضو المكتب الوطني لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية من العيون، وسبق لهذا المركز أن كان من الجمعيات المدنية المراقبة لعملية سير الانتخابات الماضية. أهلا ومرحبا منتهى.
2: أحييك أستاذة فرحانة وأشكرك على الاستضافة، وأحيي جميع المستمعات والمستمعين قناة ميدي أن تي في.
0: يا أهلا بك. قناة ميدي أن وين كان يعني مؤسستين لمؤسسة واحدة في الحقيقة، إذاعة وتلفزة، فشكرا للزملاء إذاعة وتلفزة. الأساتذة المحترمين، اليوم تبدأ الحملة الانتخابية، ما المطلوب من هذه الفئة الناخبة؟ تقريبا احنا قاربنا على 16 مليون مواطن ومواطنة. الأستاذ عبد الواحد زياد أبدأ بك.
1: شكرا على فتح النقاش حول هذا الموضوع وهذا الحدث السياسي بالمغرب، وحدث انتخابي اللي فيه مسؤولية للأحزاب السياسية ومسؤولية الناخب ومسؤولية الدولة ومسؤولية مؤسسات النزاهة، من أجل أن تكون انتخابات شفافة وذات نزاهة اللي ممكن أنها تفرض لنا واحد المؤسسة اللي فيها ممثلي ديال الأمة، اللي كيصنعوا تشريعات، اللي كيديروا تقييم ديال السياسات العمومية، اللي كيصدروا عن طريقهم قوانين، وبالتالي كتبقى هذه المؤسسة التشريعية هي مؤسسة محورية في الحياة اليومية للمواطن وفي السياسات العمومية وفي كل القضايا المرتبطة بالوطن والمواطن. بالنسبة للناخبين في هذه اللحظة عندهم مسؤولية من أجل تمييز البرامج، مسؤولية تمييز ما بين الناخبين وما بين الأحزاب اللي شاركت في التدبير أو في المعارضة أو أحزاب غير ممثلة في البرلمان، باش تكون عندهم واحد القناعة من أجل الاختيار الصحيح. هي فرصة للناخب عموما خاصة الشباب والمواطنين في العالم الحضري أو القروي أو شبه حضري، على أساس أنهم يعرفوا بأنه هذه لحظة مهمة جدا الاختيار ديالهم، باش يعرفوا بأنه المرحلة القادمة كتكون هي مرحلة ديال المحاسبة وديال المساءلة ديال الأحزاب التي دبرت أو لا النواب اللي كانوا كيتواصلوا معهم أو لما كيتواصلوش معهم، باش يحسموا القرار ديالهم، لأنه باش يكون مجموعة ديال الحقوق ديالهم ومجموعة من الأساسيات ومجموعة من القضايا المحورية اللي كان مفروض أنه يتناولها البرلماني ويتناولها ذاك الأحزاب وتعبر على القناعات ديال المواطن، جاءت الفرصة للمواطن باش يحسم القرار دياله. بإمكانه أنه يعاقب أحزاب سياسية أو لأنه يجدد في الثقة ويتحمل المسؤولية دياله.

0: السنوات القادمة، الخمس سنوات القادمة.
1: هذه فرصة أنه المشاركة ديالو أن ما تكونش مشاركة شيك على بياض، بقدر ما تكون أنه لحظة باش يكون الصوت ديالو عن قناعة ماشي عن طريق شناقة سياسيين.
0: اليوم احنا عنونا الحلقة على أنه صوتك أمانة، بمعنى أننا نتوجه إلى المواطنين والمواطنات ونقول أن صوتك أمانة وأنت من تحدد مستقبلك. هذا الأمر يجعلني أسأل منتهى عن دور المواطن في إنجاح الاستحقاق الانتخابي. إحنا عندنا يا منتهى اليوم مسجلين في اللوائح الانتخابية أكثر من 15 مليون، يقارب العدد 16 مليون ناخب وناخبة. هؤلاء كلهم يعني الواجبهم الوطني والقناعاتهم أيضا بالعملية السياسية والمؤسسات يحتم عليهم عنهم يتوجهوا ويمارسوا هذا الحق في الاختيار. يا ترى أنت يا منتهى اللي شابة من الشباب، فئة الشباب وخاصة في الأقاليم الجنوبية، لأن الأقاليم الجنوبية دائما حسب الانتخابات السابقة هي اللي تشهد أعلى نسبة مشاركة، اليوم في تعبئة بين فئات الشبابية اللي دايما طالب، هي في مقدمة الشباب المغربي طالب بالتغيير وطالب بكثير من الأمور.
2: مرة أخرى أستاذة فرحانة أشكرك على الاستضافة وأحيي جميع مستمعات ومستمعين ميد آن راديو.
0: أهلا بك يا مرحبا.
2: أول شيء نبغي نبدأ بسؤال بسيط، شلا هي بقى عاقب الحملة الانتخابية؟ ليش توقفنا اليوم مكبرات الصوت وتختفي صور المرشحين من الشوارع؟ ليلة هي بقى هو الشخص اللي اخترناه والقرارات اللي له يتاخذها باسمنا طوال السنوات القادمة. الحملة الانتخابية هي ما مجرد شعارات وألوان وتجمعات، هي فرصة لكي يعرف المواطن من يطلب ثقته وماذا يريد أن يفعل بهذه الثقة. في الأقاليم الجنوبية نشوف عن الحملة قريبة جدا من الناس، نشوف عن المرشحين في الأحياء العيون، سواء في جدور ولا في ثمارة ولا في طرفاية ولا الداخلة، يزوروا السكان وينظموا لقاءات داخل المقرات والقاعات وفي جميع المجالس الاجتماعية المعروفة داخل المجتمع الصحراوي. نشوفهم اللي عن النقاش ينتقل من تجمع الانتخابي إلى البيت ومن البيت إلى مكان العمل ومنه إلى مجموعات واتساب وصفحات تواصل اجتماعي. هذا أمر طبيعي لأن المجتمع الصحراوي يقوم على التواصل المباشر ويعطي قيمة كبيرة للكلمة وللثقة ولسمعة الإنسان داخل محيطه.
0: يعني مكانة الشخص، مكانة أو رمزية الشخص الاجتماعية.
2: صحيح. لكن على المواطن أن لا يكتفي بالمصافحة أو بصور المرشح أو بما يسمعه عنهم الآخرين، عليه أن يسأل ماذا سيفعل الحي، شلي عدلنا للمدينة، شلي عدلنا للشباب بالخصوص، وشلي عدلنا للنساء، وكيفتاش له ينفذ هذه البرامج اللي يعطينا كاملة. أما فيما يخص تنافس المسؤول، خاص كل مسؤول يقدم لنا برنامجه ويحترم منافسيه، وتظل الحملة مجال للنقاش السياسي لا مناسبة للتجريح ونشر الإشاعات أو ما دون ذلك،
0: لأنه في نهاية المطاف اللي هم الناس هو الإنجاز على الميدان. لكن هناك أمر في غاية من الأهمية لإنجاح هذه العملية السياسية، واللي هي محطة حاسمة للأسف الشديد عندنا بعض الأصوات، وهنا اللي نتوجه له بكل صراحة وبكل أمانة، خارجين أصوات اللي يقول لك مثلا والله أنا تم الإعلان عن لوائح ترشيحات. والسؤال موجه لك الأستاذ عبد الواحد. أستاذ عبد الواحد أنت معي؟
1: أنا معك. أنا معك.
0: طيب الأستاذ عبد الواحد، هناك من الناخبين اللي احنا عطينا، وأنا تعمد في كل مرة ونذكر السادة المستمعين على أننا تقريبا نقارب 16 مليون ناخب وناخبة، وهؤلاء بغيناهم عن بكرة أبيهم يشاركوا في صناديق الاقتراع. هناك من سجل نفسه عن قناعة وعلى أنه عنده إرادة للتغيير وبغي يغير، ومشى وفعلا سجل نفسه، ربما تكون هي الأول مرة، لكن لما صدرت الترشيحات والأسماء لاحظ على أن هاي التزكيات تمشي على نفس الأسماء تقريبا. هون لي يقول لك أنا وما نفع، هو نفسهم الأسماء اللي تكرروا لي مرة ماضية، إذن أحسن لي ما نصوت. بغيتكم تجاوبوا هذا الناس اللي عندهم هذا الانطباع أو عندهم، يعني أنا سمعته وأيضا أتابع على كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. الأستاذ عبد الواحد زياد،
3: أنا معك
0: تفضل.
3: بالنسبة للأحزاب التي تسيء القراءة ديال الذكاء ديال الناخب والناخبين عموما، فهي راه كتحمل مسؤولية تجاه عملية ديال الاختيار مرشحيها. يعني التغيير اولا المفروض انه يكون من الاحزاب السياسيه من اجل تجديد النخب، جديد من خلال ترشيحات جديده، مرشحين تتوفر فيهم النزاهه والكفاءه والخبره، ويكون فيه انه فعلا واحد المرشحين اللي ممكن انهم يعطيوا واحد الامل اللي جاي جديد من الافكار ومن الاقتراحات وفهم ديال طبيعة ديال تغيير ديال الأجيال. كاين بعض المرشحين اللي كيبقاو مدة ديال 20 سنة 30 سنة، وكتلقى الأحزاب السياسية تجدد نفس الأخطاء، ولا امتداد أكثر، هو امتداد عائلي. كاين الديسكية اللي كتلقى فيها مرشح هو والابنة دياله، هو واخد محلي وهي واخدة جهوي، أو للأخ دياله أو يعني في العائلة، وهذا يضر بصورة المؤسسة الشرعية المفروض أنها تكون تمثل الأمة. وهذا لا يعني بأنه وصلنا لهذا الأمر بأننا ما خصناش نشارك أو لا يجيك إحباط، بقدر ما أنه بإمكان أنك تكون واحد لحظة ديال العقاب. تقدر تكون أحزاب اللي هي كبيرة وكدير هذه الممارسات، بإمكان أنه الناخب رجعها صغيرة من خلال الصوت دياله، بإمكانه يدير اختيارات أخرى استراتيجية على أحزاب أخرى لم تشارك قاع في الحكومة أو لا في المعارضة، أو لأنه من خلال المعارضة أو يعني كتبقى بأنه الناخب هو اللي ممكن أنه يغير الخريطة السياسية ويغير مكانة ديال الأحزاب السياسية. بإمكان الأحزاب الصغيرة تولي أحزاب كبيرة، وبالتالي هنا غتولي واحد المتغير عند الأحزاب السياسية، ما غاديش بقى تلعب بمثل هذه الممارسات أو لهذا هاد القرارات ديالها اللي ممكن انها ما كتستجبش لطموحات وانتظارات ديال المواطنين وديال الناخبين. وبالتالي هنا كنقولوا بانه الاحزاب السياسيه كذلك في الخطاب ديالها اللي كان قبل الحمله الانتخابيه من خلال اللقاءات التواصليه اللي كان فيه واحد التراشق اللي هو خطير الى درجه كبيره، اتهامات ثقيله فيها الفساد وغيرها، هذا هو مؤثر حقيقي على عملية ديال التدبير. كان مفروض هذا الشيء اللي كاين اليوم أحزاب اللي كان شاركات في الحكومة أو لا في المعارضة، كان بإمكان كاين آليات أخرى اللي كان بإمكان الإنجاح ديالها، منها لجنة تقصي الحقائق، كاين مؤسسات أخرى بإمكان أنك تدخل على الخط قضائية ونيابة عامة. كان هذه الأمور كامل اللي عنده شيء إثبات أنهم شيء قدموه كانت تعطي واحد الممارسة كبر، وخا انه الدوله مشات في اطار ديال يعني محاربه الفساد بنوعين، وكاين بعض
0: المتدابرين
3: اللي كانوا من الكبار اليوم راه كاينين في السجن، ولكن الاراده خصها تكون اكبر من ذلك من اجل تنظيم.
0: وكان اصلاح اين القوانين؟ لاحظ معي على انه من سبق له ان توبع لن يترشح.
3: هذه فرصة للناخبين عاوتاني بالنسبة لإعادة النقاش ديال الإطراء الغير مشروع، المشروع اللي كان أخلق واحد تدمر عند الناخبين بأنه تحيد من القانون الجنائي. هذه فرصة باش يكون اليوم من أجل إعادة، وبالتالي بإمكان تكون فيها تم معاقبة ديال الأحزاب السياسية التي دبرت هذا الملف، يعني كتخلي بأنه الناخب اليوم عندك فرصة في القرية وفي المدينة وصغيرها، بس عربي أنه عندك واحد الفرصة، هذوك الناخبين الكبار كيجيو كيطلبوك ويتوسلون إليك ويتوددون إليك من أجل أن تعيد لهم الثقة ويعيدوا إلى ذلك المكان ديال التشريع.
0: وهذا يعودون إليك ويتوددون إليك من أجل صوتك. هل نعرف قيمة صوتنا حقيقة؟ لأنه المغربي والمغربية بطبعهم ناس أفاضل يحشموا على أعراضهم كيف نقولوا إحنا بالحسانية، ولاحظ أنه الميثاق اللي يربطنا هو اجتماعي كبير عبر كل التراب الوطني. لاحظ معي سواء مشيت للصحراء أو مشيت للريف أو مشيت للوسط أو مشيت للشرق، العلاقات اللي ننسجوها هي علاقات اجتماعية قوية في بعض الأحيان تكبلنا. لكن الاختيارات السياسية تقول لك يا عزيزي القانون قانون، يعني أنت جربناك المرة

الماضية وما فعلت لنا شيء لا في دوارنا ولا في مدينتنا ولا سمعنا صوتك في البرلمان 5 سنوات الماضية، فلماذا

0: 20. هو مغرب انطلق ولا نريده أن ينطلق بالسرعتين. منتهى.
1: بالنسبة لسؤالك الأخت فرحان، أولا بغيت لنا نشير النقطة في عجالة على أن اليوم هي المشاركة ضرورية، والعزوف عن الانتخابات ما هو لهي ينفعنا بسبة واحدة. إذا عدت اليوم الشباب الدور تغير وضعيتها، لعدت النساء، لعدت المدينة، لعدت ساكنة، خاصنا ضروري المشاركة الواسعة، لأنك تجعل المنتخبات المؤسسات عفوا المنتخبة هي أقرب للناس وأكثر تعبيرا. العزوف ما كيعاقب المرشح غير المناسب، غير يمكن يساعده على الفوز بعدد محدود من الأصوات. يعني نقول أن المشاركة هي مهمة جدا بالنسبة للشباب والنساء، خصوصا الشباب يشتاكوا من غياب فضاء رياضي ولا من صعوبة الحصول على فرص العمل. خاصنا ما نبقاو خارج الاختيار، من سيدبر هذه المنصات. فيما يخص السؤال اللي في أستاذة فرحانة،
0: الناس اللي يعني المترشحين في بعض الأحيان، هو قال الأستاذ زيات بناء على كلامه أنه الآن هذه فرصتكم، المترشحين يطرقون بابكم بيت بيت ويرغمون في صوتك، فهل في المقابل أنت في نهاية عندك كثير مطالب، هل ستحدد اختيارك بناء على قناعة شخصية بأنه هذا الرجل، أم هي قناعة اجتماعية، هذا من دوارنا ومن القبيلة الفلانية ومن الوسط الفلاني، والله يبقى في كل الأحوال هذا ولد دوارنا؟ تفضلي.
1: بمعنى أن اليوم الناخب خاصه يحكم ضميره في اختيار المرشح. بما معنى اليوم عندنا في مجتمعاتنا العلاقات العائلية والاجتماعية عندها مكانة مهمة، هذا جزء من قوة المجتمع وتماسكه. غير صندوق الاقتراع ليس مكانا لرد المجاملة، هذا والعمي، هذا زاري، هذا قريبي، هذا كذا. خصنا اليوم نختاروا شخص، ولأن هيك المجاملات اللي تدينا باش اللي تدينا الاختيار شخص غير كفؤ بسبب العلاقات الخاصة. يعني الضرر اللي يصيب ما غير يصيب فرد واحد، اللي يصيب مدينة أو جماعة كاملة. كما يجب أن نميز بين الوعود والبرنامج، من السهل أن يقول المرشح أنه سيوفر العمل للجميع ولا يحلنا جميع المشاكل، مشاكل السكن والنقل والصحة، لكن المرشح الجاد يحدد ما يستطيع فعله ويشرح الوسائل والمدة والميزانية والجهة والمسؤولية عن التنفيذ. يعني كفانا من من من من ذيك الأمور التقليدية اللي كنا ماشيين عليها، وخلينا اليوم تكون عندنا صحوة وتكون عندنا وعي في اختيار المرشح الصادق اللي ما يخشى الأسئلة الدقيقة، اللي قدم أجوبة واضحة ويحترم عقل المواطن.
0: طيب بالنسبة للناس اللي عندهم عقلية أخرى تختار على أنه والله هذه فرصة، هناك أموال اللي هي بطبيعة الحال أموال اللي وزعتها وأموال للمواطنين اللي الدولة تصرف على الأحزاب طبعا وتصرف على سير العملية الانتخابية، وهذه أموالنا جميعا، هي مال عام طبعا، من أجل أن نخوض كلنا هذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، واللي شعوب العالم راهي تراقبنا، أكثر من 3000 مراقب يراقبوا الانتخابات في المغرب، ونحن أيضا تحت المجهر عبر التراب الوطني، ويشوفونا دول أخرى كيف نمارسوا عمليتنا الديمقراطية ونبنوا بلادنا بشكل ديمقراطي. هذا الأمر كامل المواطنين اليوم صاروا يعرفوه، لكن هناك من يقول لك مثلا أنا والله ما عندي شيء في ما أرى سوى أني أنتهز أخذ فلوسهم وأخذ هذا ولا يهمني، هو في نهاية المطاف طالع. ماذا تقول لمن يؤمن بهذا المنطق يا أستاذ عبد الواحد زيات؟
2: اليوم إذا درنا عملية حسابية ديال أنه اختيار ديال الناخبين أنهم اختاروا مرشحين اللي كيديو المال، فيحسب هذاك المال اللي غادي ياخذ خلال هذاك الفترة ويقسمو على 5 سنوات شحال غادي يجي، وغادي يعرف قيمة ديال الصوت ديالو والحقيقة ديال الامور بان الصوت ديالو هي اغلى، هو صوت يقتضي فيه خدمات اساسيه، فيه قوانين اللي غادي تحكم المصير ديالو، قوانين جنائيه في العقاريه، في القانون ديال الاسره، في كل ما يتعلق بالحياه ديال اليوم.

0: ما يتعلق بالصحة، ما يتعلق بالمؤشر الاجتماعي الذي عانى منه العديد من المواطنين، ما يتعلق بالإعاقة. يعني كيبان بأنه قيمة ديال الصوت هي أغلى في حسم الاختيارات اللي ممكن أنها غادي يعني تجدد ليه يعني الاختيارات ديالو السياسية. هذه في مجموعة ديال الدول المتقدمة بشكل كبير كتجعل الصوت ديالها هو صوت من أجل العقاب، وفي نفس الوقت صوت يحدد اختيارات أخرى سياسية. تتبقى هذه العملية بالرغم من اختيارات ديال المواطن في الانتخابات، يعني محكومة بواحد الإشكال اللي مطروح في المغرب على المستوى ديال الديمقراطي. بإمكان أنه يعاقب أحزاب سياسية، ولكن كيتم يعني إشراك ديالها في الحكومة، وبالتالي كيحس هذاك الناخب بأنه بالرغم من العقاب ديالو لحزب معين أو لأحزاب، كيلقى بانها هي اللي تشكلت منها الحكومه. وهذا خصو يكون فيه اجتهاد من نوع اخر، انه مثلا الحزب اللي كيحتل المرتبه الثانيه خصو اوتوماتيكمون انه خصو يمشي للمعارضه، والحزب الاول انه يقود الحكومه. يعني غتكون واحد الافراز جديد، وخصنا يكون فيه واحد الاجتهاد اخر باش يكون عمليه ديال التمييز. وهذا كيكون هذا الاسقاط كيدار على مستوى الشان العام من خلال تشكيل الحكومه، هو نفسه كيطرى لنا على مستوى الجماعات الترابيه بشكل عام. كيكون احزاب ممكن انها دبرت، ولكن كيعاقبها المواطن كيلقاها هي اليوم عاوتاني كتعاود تدبر من خلال الطبيعه ديال التحالفات. يعني كتبقى في هذا العموم المشاركه ديال المواطن هي اساس، المشاركه ديالو ماشي تعني غير في الانتخابات، خاصها تكون المشاركه في الحياه المدنيه. خاص الاحزاب والحكومه والبرلمان انهم يعرفوا قيمه ديال الديمقراطيه التشاركيه، انهم خاصهم يشاركوا المواطنين، خاصهم يشاركوا المجتمع المدني، ماشي في لحظه ديال الانتخابات وانما في المسار
1: الكبير
0: ديالهم بشكل
1: العمليه الديمقراطيه يلزمها ايضا احترام المرشحين واحترام ايضا قانون الانتخابات اللي صار الكل يعرفوا، وغادي نرجعوا ليه ان شاء الله في الايام، والعقوبات والتدابير ايضا لمراقبه المال الفاسد في العمليات والحملات الانتخابيه. لكن نقطه اخيره اثيرها معك منتهى، هي في جانب احترام المنافسين، تجنب خطاب الكراهيه والتشهير. الحملات الانتخابيه هي عمليه سياسيه نمر بها في جو ديمقراطي في مدننا في اقاليمنا في قرانا، لكن يجب ان تسود بكثير من الاحترام وبعيده عن خطاب التشهير وخطابات الكراهيه. احنا كاملين سواسية ومواطنين قدام القانون يا منتهى. تفضلي.
2: صحيح أستاذة فرحانة، من حق كل مرشح أن ينتقد البرامج وأن يكشف أوجه التقصير وأن يقدم البدائل، لكن النقد السياسي شيء والتشهير بالأشخاص شيء آخر. في مدن الأقاليم الجنوبية يعرف الناس بعضهم البعض، تنتقل الكلمة بسرعة كبيرة، تتحول إشاعة صغيرة في ساعات قليلة إلى حديث داخل الأسر والمجالس ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: كله يعس على لسانه كيف نقوله.
2: صحيح وبالتالي مسؤولية المرشح والمؤيد والإعلامي والمواطن هي أكبر. المطلوب أن نناقش حصيلة الحصيلة وبرامج برنامج المرشح وقدرته على العمل، لا حياته الخاصة.
1: تمام.
2: وفلان ولا هالفلان وعدل وكذا شواس وإتداك ذوك الخلفيات تعرفيهم كاملين.
1: شكراً.
2: وأصلوا ومسائلوا كاملة. خصنا إحنا ما اللي نستفيد من هذا الصراع الشخصي بين المرشحين غير
1: نشوفوا قدرتهم على الأداء وعلى الفعل. شكراً منتهى، هذا ما سمح به توقيت البرنامج. منتهى المسافر، عضو المكتب الوطني لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية من العيون بالصحراء المغربية. يا مرحبا وسهلا بك منتهى. عبد الواحد زيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، شرفتنا في حلقة اليوم سي عبد الواحد، شكرا جزيلا.
3: شكرا لكم.
1: السادة المستمعين في كل مكان شاكرتكم وداعيتكم دائما للاستماع لميديا والاستماع للبرنامج غدا حديث آخر يجمعنا وإياكم. في أمان الله.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا نوفيل بيست. En 2025, l'industrie automobile marocaine compte plus de 260 équipementiers, environ 280 000 emplois, un taux d'intégration locale de 69% et une capacité installée d'environ 1 million de véhicules par an. Les exportations dépassent 15 milliards d'euros. Le Maroc a donc réussi sa première bataille.

0: ميدي ان موعد جديد مع الموسيقى، نص ساعه ديال الموسيقى ومع اعمال اللي كتخلينا نكتشفوا ان الاغنيه اللي كنعرفوها بصوت وايقاع معين تقدر تولي حاجه اخرى تماما ملي كتدخل عليها رؤيه موسيقيه جديده. فبلا ما نزيد نطول عليكم، اليوم غادي نبداو بواحد العمل اللي كيجمع بين اغنيه معروفه من سنوات ال2000 واجواء اللي هي مستوحاه من السول ديال الخمسينات. غادي نسمعوا البيوتيفول جيرل ديال شون كينغستون، ولكن في فيرسيون ديال السول. الاغنيه الاصليه اللي كانت صدرت في 2007 وكانت من أبرز النجاحات ديال شون كينغستون، وهي أصلا كتستعمل واحد العناصر موسيقية من الأغنية ديال بيني كينغ ستاند باي مي. أما الفيرسيون اللي غادي نسمعوا لها اليوم فهي إعادة ديال تخيل الأغنية في أجواء ديال سول اللي مستوحات من الخمسينات، وهي نسخة اللي معدلة بالاي اي. فغادي نبداو بها السفر القصير عبر الزمن. خليكم مع بيوتيفول جيرل ديال شون كينغستون وارجع لكم، ومرحبا بكم في أون فيزيون.
1: JR, Sean Kingston.

كانت هذه Beautiful Girl لشون كينغستون، ولكن بواحد الوجه مختلف تماما على النسخة اللي عرفناها، وهذا الشيء اللي كعجبنا في On Fusion. ما دابا غادي نبقاو مع الفكرة ديال الكوفر، ولكن غادي ننتقلوا للموسيقى المغاربية، والبداية غتكون مع الشاب خالد ونتي سبابي، يعني في واحد لافيرسيون معدلة بالاي اي، ولكن كتعطي واحد الكوفر زوين ديال الجاز. ومن موسيقى الراي غادي نمشيو لمصر مع واحدة من الأغاني المعروفة ديال شيرين عبد الوهاب صبري قليل، ولكن هذه المرة بصوت ألبير طويل. الأغنية الأصلية ديال شيرين اللي كانت صدرت في 2003 هي من ألحان الراحل محمد رحيم، أما ألبير طويل

فراه يقدمها لنا في واحد لا فيرسيون جديده. جوج ديال لي كوفر وجوج الالوان، ولكن نفس الفكره هي ان الاغنيه كتقدر تولد من جديد. فنسمعوا ليها ونستمتعوا بها في فيزيون.

مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون وغادي نرجعوا للاجواء المغربيه مع الحبيبه الحبيب واحد لا فيرسيون ديال باتمان برود عنوان اللي عنده اكثر من قراءه موسيقيه حديثه فنخليكم تستمتعوا بها مستمعينا الكرام بلا ما نقول عليها شي حاجه نخليوها هي اللي تتكلم على راسها الحبيبه الحبيب ونسخه من عالم اون فيزيون

زوين مع الحبيب الحبيب رحلة أخرى اللي كتأكد لنا أن الفيزيون ماشي غير مزج ديال الإيقاعات ولكن حتى طريقة جديدة باش نرجعو نسمعو أغاني اللي سبق لنا وسمعناها من قبل ونكتشفو فيها إحساس اللي كيكون مختلف. شكرا بزاف على حسن الإصغاء والمتابعة. كنت معكم محمد البدوي, نتلقاو في موعد جديد من أون فيزيون مع موسيقى أخرى وأصوات أخرى وقراءات جديدة. ما دابا فغنخليكم مع يا غالي فواحد النسخة ديال رامي مارديني. خليكم على إيقاعها وإلى اللقاء.

جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديان.

0: أستاذ هشام، يا أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها للتعليم لأكثر من قطاع اجتماعي، وهو أحد محددات القوة الاقتصادية في المستقبل. ماذا عن المغرب؟ وهل ينتج الرأس المال البشري الذي يحتاجه اقتصاد المستقبل؟
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: ليست كل الأزمات الاقتصادية ظاهرة في مؤشرات النمو والتضخم والبطالة، بعضها يبدأ داخل الفصل المدرسي قبل أن يظهر لاحقا في سوق الشغل وبالتالي في إنتاجية الاقتصاد. تقرير بيزا الأخير يعيد وضع جودة التعليم في المغرب تحت المجهر من خلال قياس قدرات التلاميذ، والأهم من ذلك قدرتهم على توظيف ما تعلموه في الفهم والتحليل وحل المشكلات. قراءة في هذا الواقع، وماذا تقوله هذه النتائج الأخيرة عن قطاع يعتبر من أقوى محددات القوى الاقتصادية؟ سنتناول هذا الموضوع من مختلف جوانبه بعد قليل. قبل ذلك نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: بتكوين 6,000 شاب في الذكاء الاصطناعي، يرهن المغرب على تعزيز كفاءته في مجالات التكنولوجيا المتقدمة على أن يرتفع العدد إلى 20,000 مستفيد في مرحلة ثانية. هذا البرنامج لا يكتفي بالتكوين النظري، بل يركز على التطبيق العملي وربط الشباب بمشاريع وحالات استخدام حقيقية في قطاعات مثل الصحة والصناعة والمناجم والمالية واللوجستيك والتعليم والبحث العلمي. منذ اطلاق هذا البرنامج في فبراير الماضي، سجل أكثر من 2,218 مرشحا، فيما استفادت 95 موهبة حاليا في سلا والدار البيضاء. وأنهت الدفعة الأولى في سلا التي ضمت 46 موهبة، أنهت 4 أشهر من التكوين قبل الانتقال إلى مشاريع تطبيقية داخل بيئة مهنية. وتسعى المملكة من خلال هذا النموذج إلى تقليص الفجوة بين التكوين سوق الشغل وتحويل المهارات الرقمية إلى فرص فعلية للإدماج المهني. من المرتقب أن يتوسع هذا البرنامج إلى الدار البيضاء وفاس ووجدة إلى جانب سلا، بهدف الوصول إلى تكوين 1,200 موهبة سنويا ابتداء من فبراير المقبل. رهان اقتصادي واضح، بناء رأس مال بشري متخصص في الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار والتشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي في ظل تسارع التحول الرقمي.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: المغرب إذن يراهن على صناعات أكثر تطوراً، على الرقمنة والذكاء الاصطناعي خاصة، وعلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة وجذب الاستثمارات. كل ذلك يحتاج إلى مهارات، إلى معارف وقدرة على التعلم والتكيف. لكن ما كشفت عنه نتائج برنامج التقييم الدولي للتلاميذ بيزا يظهر استمرار ضعف أداء منظومة التعليمية وفجوة تتسع أكثر وأكثر بين مستوى التلاميذ. فأي نوع من الرأسمال البشري نعده اليوم وأي اقتصاد نريد أن نبنيها غدا؟ من هنا يصبح التعليم طبعا أكثر من قطاع اجتماعي، بل أحد محددات القوة الاقتصادية ولأحد محددات القوة الاقتصادية للتنمية والنمو كذلك. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ أمين سامي.

0: خبير ومستشار دولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
1: أهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة وشكرا على الدولة الأسماء.
0: أستاذ سامي، إذن إلى أي حد يمكن اعتبار أزمة التعليم اليوم أزمة في الرأسمال البشري وبالتالي عامل سيؤثر مستقبلا على إنتاجية الاقتصاد وعلى القدرة على خلق قيمة مضافة؟
1: أولا اليوم يجب أن نعرف جيدا أن النتائج ديال بيزا كيف ما كيعرف الجميع هي تعكيس واحد الأزمة في تكوين الرأسمال البشري، وبالتالي اليوم هذه التعلمات الأساسية هي التي تسمح لاحقا باكتساب المهارات المهنية وأيضا استيعاب التكنولوجيا. اليوم خلال هذه النتائج ديال بيزا 2025 يمكن القول أن المستوى التعليمي بلغ الحد الأدنى من الكفاية. إذا لاحظنا 16% من التلاميذ هما اللي عندهم الكفاية في الرياضيات، و 13% هما اللي عندهم الكفاية في القراءة، و 23% هما اللي عندهم الكفاية في العلوم. وبالتالي اليوم هذا اقتصاديا كيعني أن واحد القاعدة واسعة كتحتاج إلى تقوية الأساس اللي خص يتبنى عليها مستقبلا أو اللي غادي يتبنى عليها مستقبلا التكوين والإنتاجية. ومع ذلك أن اليوم يمكن القول أن هذا الاختبار كيقيس فقط تعلمات التلاميذ في السنة الخامسة عشرة وما كيقيش الكفاءة، ما كيقيش بشكل مباشر الكفاءة ديال جميع العاملين. وبالتالي اليوم يمكن القول أن هذا التشخيص وهذه النتائج اللي تم الحصول عليها هي كتشمل المدرسة وظروف التعلم والصحة والوضع الاجتماعي ثم قدرة الاقتصاد على استعمال الكفاءات.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى أن اليوم أو ومستقبلا وكما تطرقت في النقاش وفي الحوار أن الأزمة ديال التعليم ليست فقط أزمة قطاع اجتماعي، ولكن هي أزمة في الحقيقة وواحد الرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في الإنتاجية والقدرة على خلق القيمة المضافة. وهذا كيبين أن التأثير أو الأزمة اللي كتوقع في التأثير كيكون عندها واحد التأثير عميق وتراكمي. فإذا أخذنا مثلا ضعف الفهم والحساب والاستدلال، هذا كيرفع كلفة التكوين داخل المقاولة، كيبطأ التجهيزات، كيحد من تحسين الجودة والتنظيم. فبالتالي اليوم التأثير على أو أزمة التعليم أو النتائج أو القطاع ديال التعليم كيلعب دور كبير وأساسي في الإنتاجية وأيضا في تطوير الاقتصاد.
0: هل هناك اليوم من خلال هذه المعطيات أستاذ سامي هناك فجوة متزايدة بين ما يتعلمه التلميذ داخل المنظومة التعليمية وما يحتاجه الاقتصاد فعليا، وبالتالي من يدفع هذه الكلفة الاقتصادية لهذه الفجوة؟
1: اليوم يمكن القول أن صحيح توجد واحد المؤشرات، ما نقولوش اختلال، ولكن غادي نقولوا مؤشرات على ضعف الانتقال من من من التعليم إلى العمل، لأن إثبات الفجوة أو إثبات الاختلال كيحتاج واحد تتبع زماني للتخصصات والمهارات والوظائف. واليوم غادي نرجعوا للفصل اللي خدينا المعطيات ديال الفصل الثاني من 2026، غادي نلقاو بان البطاله ديال الشباب ما بين 15-24 سنه وصلت حوالي 27.2% لهاد الشباب، و16 7% لدى حاملي الدبلوم المتقدم. بالتالي هاد الأرقام ما كتبتش بوحديتها ضعف التكوين، ولكن أيضا تبين أيضا أو تقدر تبين أيضا أن هناك نقص الوظائف المناسبة مع شروط العمل.

0: شروط العمل، عوائق التنقل. إذا اليوم الكلفة يمكن القول أنها كلفة مشتركة، الشباب كيفقدوا الدخل والخبرة، والأسر كتحمل استمرار الإعالة، والمقاولات كتحمل الاستدراك وصعوبة التوظيف، والدولة تتحمل ضعف العائد الضريبي وكلفة المعالجة. وبالتالي أعتقد أن الحل اليوم يحتاج إلى تحسين عرض المهارات وخلق طلب اقتصادي قادر على استعمالها معا.
1: نعم، ولكن أيضا نتائج هذا التقرير تضع المغرب اليوم أمام تحدي واضح في مستوى التعليم بين التلاميذ. هل المشكل يعني في أداء المنظومة التعليمية فقط، أم أن هذه النتائج تكشف أيضا عن أزمة في بناء الرأس المال البشري، في تكوينه، هذا الرأس المال الذي يحتاجه الاقتصاد المغربي اليوم؟
0: شوف اليوم هاد النتائج كيف ما قلت لك هي تعكس واحد الظرف، وكتبين واحد الإشكال بشكل كبير. وغادي نفصل معاك واحد الأمر. التوضيح خصنا نفرقه بشكل كبير جدا بين توضيح الفرق بين التمدرس والتعلم، وهذه مسألة أساسية. اليوم من كرجعوا البنك الدولي سنة 2020 كيبين أن سنوات الدراسة من المتوقعة بالمغرب تتبلغ حوالي 10 سنوات، وهي تتعادل في المجمل ديالها 6 سنوات من مستوى التعلم. وبالتالي اليوم هذه اليوم خصنا نفرقوا ما بين التمدرس والتعلم، هذا أولا. ثم المسألة الثانية أن اليوم البيانات يجب أن تكون محيانة وتبضح بشكل أكبر طبيعة الخلل. وأعتقد أن المشكل ليس في التمدرس، هو المشكل يوجد في ضعف التعلم بشكل كبير جدا، لأن ضعف التعلم هو الذي يخفض مردودية الاستثمار المادي.
1: ولكن لماذا؟ إلى ماذا يعود؟ إلى ماذا يعود هذا الضعف، هذا الخلل؟
0: شوف ضعف التعلم ما يمكنناش نقيسه غير على مستوى المدرسة. ضعف التعلم هو عوامل مشتركة تؤثر فيها البيئة الداخلية، وأيضا حتى البيئة الخارجية هي تؤثر في ضعف التعلم. باش نكونوا منصفين وواقعيين، فهذا ضعف التعلم كيخفض كما قلنا المردودية للاستثمار، كيساهم أيضا في ضعف تسويل المهارات إلى إنتاجية. خصنا باش يكون عندنا قوة التعلم خصنا تنظيم جيد، تمويل أيضا جيد، وفرص عمل مناسبة. وإذا لاحظنا أن اليوم شحال ما تطور الطالب أو شحال ما حصل على شهادة أعلى، فرص التوظيف دياله أو فرص الاندماج دياله كتقل في السوق. صافي، إذا اليوم خصنا نحسنوا من التعلم بشكل كبير جدا، ولكن أيضا في المقابل بالموازاة نحسنوا من ظروف العمل ومن ظروف التشغيل، باش أن الطالب أو الشخص يلقى فرص العمل دياله ويحسن، وتنعكس داك التمدرس والتعلم اللي تعلمه طيلة المسار الدراسي دياله، يلقى واحد النتيجة كتنتظروا اللي هي إيجابية. ونكونوا هنا درنا التنسيق بين التعليم وبين ظروف العمل ومنطقة التشغيل.
1: إذا كان منطقة التشغيل أيضا أستاذ سامي يكافئ الرياضيات والعلوم والقدرة على حل المشكلات وحتى التكيف مع هذا العالم الجديد مع التكنولوجيا، إذن ضعف المهارات يمكن أن يتحول اليوم في المغرب إلى عائق أمام تنافسية المملكة في الذكاء الاصطناعي، في الصناعة، في الاقتصاد الرقمي، وهي محددات المرحلة المقبلة.
0: شوف اليوم صحيح يوجد أو كيف ما قلتي أن ضعف الرياضيات والعلوم وحل المشكلات كيهدد من أو

0: كيحد من التنافسيه ديال المغرب في الذكاء الاصطناعي والصناعه والاقتصاد الرقمي. بالتالي اليوم خصنا نعرفوا ان هذه العلوم كتلعب دور اساسي وكبير في القدره على فهم التكنولوجيا والتكييف معها والتحقق من نتائجها. وإذا لاحظنا ان اليوم المغرب بيزا 2025 حصل على 374 نقطه في حل المشكلات باستخدام الادوات الحوسبيه مقابل 500 نقطه لمتوسط لو سيدي. وبالتالي يمكن القول هو واحد هذا المؤشر هذا كيبين ان هناك كاين واحد التحدي في اعداد القاعده المستقبليه للمهارات، ولكن هذا ماشي قياس مباشر لتنافسيه قطاع الذكاء الاصطناعي. وبالتالي ما هو مطلوب خصو يجمع ما بين الرياضيات وما بين العلوم مع القراءة النقدية واللغات والتواصل والمعرفة المهنية، هذا هو الأساس. بالتالي اليوم الرهان الحقيقي كيتبنى على تكوين واحد المستخدم اللي كيفهم واللي كيتحقق وتقني كيدمج الحلول وباحث ومهندس كيطورها. فبالتالي اليوم يمكن القول أن العاملون الحاليون هم بدورهم محتاجين إلى تكوين مستمر باش توسع الاستفادة من من من من التحول الرقمي ومن التوسع في المجال الرقمي.
1: في النهاية أستاذ سامي، يعني هل ينبغي أن نتعامل مع إصلاح المنظومة التعليمية اليوم كإنفاق اجتماعي ضروري أم كاستثمار اقتصادي طويل الأمد في النمو في التشغيل وفي القدرة التنافسية، وكيف؟
0: شوف اليوم ما يمكنناش نفصلوا هذا القطاع. إلا ساهمنا في تطوير التعليم فنحن كنحسنوا المجال الاقتصادي وكنعزوه، وإلا تحسن المجال الاقتصادي وتعزز وتطور كينعكس على مستوى المعيشة. فبالتالي اليوم إصلاح التعليم هو حق اجتماعي وأيضا استثمار اقتصادي في نفس الوقت. التعليم الجيد كيوسع فرص الدخل، كيحسن قدرة المقاولات على الابتكار والإنتاج، كيقوي الموارد العامة. فبالتالي اليوم ينبغي تقييم الإصلاح بقدرته على تحسين التعلم بشكل كبير والإدماج والإنتاجية مع التمويل المستقر والتقييم المستقل. فبالتالي اليوم الإصلاح ديال المنظومة التعليمية هو أولوية، خاصة اليوم يجب إعطاء الأولوية بشكل كبير جدا إلى استثمار في التعلمات الأساس، وهذا مسألة مفروضة، بالإضافة إلى قدرة المدرس على التدريس وعلى تطوير التعلمات الأساس وربط التكوين بالتطبيق مع توفير فرص كتسمح باستعمال الكفاءات وتجديدها طوال المسار المهني. فبالتالي اليوم ما يمكنناش نفصلو أو نعتبر إصلاح التعليم إما شق اقتصادي أو اجتماعي، هما وجهان لعملة واحدة، لأن تطور قطاع فيهم يساهم في تطور القطاع الآخر.
1: نعم، ولكن النتائج غير مطمئنة أستاذ سامي اليوم فيما يتعلق بمستوى التعليم بالمغرب. ما هي حدود أو نسبة حدود نجاح هذه المنظومة اليوم وإعادة يعني إصلاحها؟
0: شوف أنا صحيح أن النتائج اليوم اللي تم الإعلان عليها يجب أن تكون محفزة بشكل كبير جدا، والنظر إلى أننا اليوم خصنا نشتغلوا بشكل أكبر ونعملوا على تطوير التعلمات الأساس باش اليوم نواكبوا هذا التطور الاقتصادي، وأيضا من أجل تحسين جودة العيش وتطوير الاقتصاد الوطني. وكما قلت لك شوف أن الأولوية هي اليوم يجب أن تعطى خاصة كما أشرت إلى الذكاء الاصطناعي، وهو يعتمد على الرياضيات وعلى

0: العلوم، فبالتالي اليوم يجب أن تكون الأولوية بشكل كبير جدا على تطوير العلوم واللغات والرياضيات بشكل كبير، لأن هذه هي تعلمات الأساس، واليوم خد النتائج يجب أن تكون حافز بشكل كبير جدا من أجل تطوير المنظومة التعليمية نحو الأفضل، ومن أجل أيضا الإبداع في التعلمات، ومن أجل أيضا تحسين ظروف العمل بشكل كبير، وتحسين البيئة الخارجية التي تساهم وتؤثر على التعليم بشكل كبير. فاليوم هذه النتائج كما قلت هي غير مطمئنة، ولكن يجب أن تكون حافز لتطوير القطاع مستقبلا.
1: من أين يبدأ برأيك هذا الإصلاح؟ أول نقطة، هل من التعليم الابتدائي أم من يعني التركيز على المهارات وهذا العالم الخاص بالتكنولوجيا في هذه الحالة أستاذ سامي؟
0: شوف، النقطة الأساس تبدأ من التعليم الابتدائي بشكل كبير جدا، ولكن اليوم يجب أن تنفتح المدرسة، هذا الانفتاح ديالها على المحيط ديالها يجب أن يساهم في تطوير المدرسة وفي تحسين البيئة الخارجية. إذا اليوم إذا لم تتحسن البيئة الخارجية، لأن مختلف هناك العديد من القطاعات التي تؤثر في المدرسة، والوسط الذي توجد فيه المدرسة يتأثر بالتفاعلات مع المحيط الخارجي. فبالتالي اليوم يجب العمل بشكل كبير جدا على تطوير التنمية وعلى خلق التنمية كي تنعكس هذه التنمية على المدرسة، وتساهم ليس فقط في تحسين التمدرس، ولكن الأهم هو تحسين التعلم بشكل أساسي جدا، لأن هناك فرق كبير جدا بين معدلات التمدرس ومعدلات التعلم بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ أمين سامي، خبير ومستشار دولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي، شكرا على هذه المشاركة القيمة.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا. Now another hour of the Brian Adams Radio Show exclusively on Medi One. En exclusivité sur Medi One.

0: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmin Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأكرم سيد الأولين والآخرين أشرف العرب والعجم وأعزهم نفرًا

قبل أبيه وأمه سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي من عاد به وترجاه عجل الله ذهاب كربه. قال الشيخ سيدي محمد البكري المصري رضي الله عنه: عذ بمفتاح الكمال المفرد، خاتم الرسل وهادي الرشد، أفضل الخلق النبي المجتبى، ذي المعالي والصفي الأمجد، سيد الناس إمام الأنبياء، واسع الفضل عظيم المدد، رحمة الله الحبيب المصطفى، إنه السر وروح الأبد، صلى الله عليه وآله وسلم. ما عاد شهر ربيع الأول من يوم مولده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في هذا الشهر المبارك سنة 48 و400 للهجرة، نرجو أن تلحقنا شفاعة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة.

سئلت مولاتنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، وهي إشارة عن حقيقة التحقيق بالكمالات الإلهية، لأن القرآن إنما هو عبارة عن كمالات الله تعالى، وأيضا القرآن كلام الله تعالى، والكلام صفة المتحدث.

المتكلم، وهو خلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو متصف بأوصاف الله تعالى، وقد انفرد بكمال ذلك دون كل موجود. والدليل على ذلك ما صح بالإسناد عنه صلى الله عليه وآله وسلم برواية ابن وهب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا محمد سل، فقلت: يا رب وما أسأل؟ اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، واصطفيت نوحا، وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر، وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جو السماء، وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك، وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها، وخبأت لك شفاعتك ولم أخبئها لأحد غيرك. هذا الحديث صحيح الإسناد، معتمد على روايته، وفيه إشارة عظيمة إلى كمال تحققه صلى الله عليه وآله وسلم بالكمالات الإلهية، وتصريح ظاهر بانفراده بجميع ذلك دون غيره، لقوله تعالى: وخبأت لك شفاعتك ولم أخبئها لغيرك.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وفي صحيح مسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. فثبتت له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يريد على علم بذلك. فأخبره الله تعالى بمرتبته وهو روح قبل إيجاده الأجسام الإنسانية، كما أخذ الميثاق على بني آدم قبل إيجاد أجسامهم، وألحقنا الله تعالى بأنبيائه إذ جعلنا شهداء على أممهم معهم، حيث يبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهم الرسل. فكانت الأنبياء في العالم نوابة، صلى الله عليه وآله وسلم من آدم إلى آخر الرسل عليهم السلام، وهو عيسى عليه السلام.

قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال في نزول عيسى بن مريم: إنه يومئذ منا أن يحكم فينا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وهذه من كمالاته عليه الصلاة والسلام، بل هذا عين كماله ولا كمال فوقه. الله أكبر ما أعز جنابه وأجل رفعته على كل الورى. ولقد أقول إذا الكواكب أشرقت وترفعت في منتهى شرف الذرى لا تفخرا زهر، فإن محمدا أعلى علا منها وأشرف جوهرا. صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل متابعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الجمعة نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في النواحي الفلاحية اللي في شرق الخط الناظور أكادير، بحال حتى في غالب السهول الغربية. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، ويمكن يزيد شي شاد الشتاء في وسط الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في عامة المناطق، ما عدا في تادلة السوس والساقية الحمراء فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال ناقصة على 45% في عامة النواحي، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 25-36 درجة في السوس، ما بين 26-36 درجة في فؤاد الذهب، 27-28 درجة في ناحية الريف، ما بين 27-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-37 درجة في ناحية عبدة، 30-31 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 30-35 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 30-36 درجة في دكالة، ما بين 31-38 درجة في الحوز، ما بين 32-38 درجة في اللوكوس، 34-35 درجة في سايس وناحية الدرعة، ما بين 34-36 درجة في الشاوية، ما بين 35-39 درجة في تادلة، وما بين 36-38 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس اللي كما قلناها البارح بعدها ساير يتبدل ويتحسن شوية بشوية، وفي هذه الظروف والموسم الفلاحي الجديد اللي على الأبواب، نبغي نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة بأن أساس التسميد المعقلان ونبني على المعلومات العلمية التحليلات ديال التربة ديالهم اللي خاصهم ينوضوا يديروها دابا باش يوجدوا لهم النتائج من هنا أيامات، ويمكن لهم ياخذوا الأسمدة الأولى بعدا على حساب هذه النتائج ديال التحليلات، وهذا الشيء باش ما يدركهمش الحال بحال كما تيوقع كل عام لعدة إخوان مع الأسف.

0: وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب وتطورات العلاقات المغربية الإسبانية، حيث قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمس في بلاغ لها توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وأكدت أن المملكة اختارت بناء علاقة مع إسبانيا تقوم على حسن الجوار، مذكرة بأن إعلان 7 أبريل 2022 أسس مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وفيما يتعلق بملف الهجرة، أبرزت الخارجية أن التعاون كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة مع ضمان عدم تكرارها. في المقابل تساءلت المملكة وفق البلاغ عن استمرار توجيه اتهامات إلى المغرب بشأن الأحداث رغم عدم وجود أي معطيات تثبت تورط السلطات المغربية، وتساءلت أيضا عن أسباب عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين منهم رغم التزام المغرب رسميا باستقبالهم. كما انتقدت الخارجية المغربية توظيف بعض الأوساط الإسبانية للمغرب في أجندات داخلية سياسية، مؤكدة أن المملكة ترفض أن تكون كبش فداء أو ورقة انتخابية، وحذرت من أن غياب الرؤية الاستراتيجية سيحول رصيد العلاقات بين البلدين إلى مصدر للتوتر وعدم الثقة. على صعيد جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، كشفت السلطات المغربية عن حصيلة مواجهة الضغط المستمر والمتزايد للهجرة غير النظامية، وبحسب المعطيات تم خلال سنة 2025 إحباط 73,640 محاولة مع تفكيك أكثر من 300 شبكة لتهريب المهاجرين. كما أظهرت المعطيات إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر. وبانتقال للأجواء الاستحقاق النيابي في المملكة، أفاد بلاغ الوزير الداخلية المغربي بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية بلغ 1850 لائحة تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني فوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. في منطقتنا المغاربية، أعلنت السلطات الجزائرية إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المسجلة بدولة الإمارات ابتداء من منتصف ليلة الجمعة عقب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع استثناء الرحلات التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار الجزائر، والتي ستتواصل حتى نهاية سنة 2026 موعد نهاية العقد. ننتقل إلى جبهة التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، حيث أحرز الحوثيون تحركا باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر عقب مواجهة عنيفة مع القوات الحكومية. في الرياضة، استهل بايرن ميونخ مشواره في دوري أبطال أوروبا بتسجيل خماسية نظيفة في شباك بودو غليمت النرويجي في افتتاح دور المجموعات الموحدة، وحقق مانشستر يونايتد أيضا العائد إلى المسابقة فوزا كبيرا على فريق صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف مقابل لا شيء. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
2: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى فقرة القصة، وقصة اليوم تغوص في كواليس التاريخ لنقترب من مسار أحد أكثر الشخصيات جدلا وتأثيرا. يعد ماو تسي تونغ واحدة من أكثر الشخصيات جدلا وتأثيرا في التاريخ الحديث، صبي قادم من قرية صغيرة جنوب الصين، تحول إلى زعيم استثنائي خاض رحلة أسطورية من أجل التغيير ليعيد رسم خارطة الصين بأكمل وينقلها من أزمنة الضعف والاستعمار إلى عصر جديد. فكيف صاغ ماو تسي تونغ مسار هذه الإمبراطورية، وما كواليس هذه الرحلة التاريخية الاستثنائية؟ نتعرف على

0: التفاصيل في القصة التالية. في عام 1893 وفي قرية صغيرة تدعى شوشان ولد طفل لعائلة فلاحين ميسورة الحال نسبيا. لم يكن أحد يتخيل أن هذا الصبي ماو تسي تونغ سيصبح يوما أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في القرن العشرين. نشأ ماو في بيت صارم، أب قاس يعمل بالزراعة والتجارة وأم بوذية متدينة. منذ صغره أظهر ماو تمردا على سلطة والده وولعا بالقراءة، خاصة الروايات الصينية الكلاسيكية. في شبابه انتقل ماو إلى مدينة تشانغشا لمتابعة تعليمه، حيث بدأ يتعرف على الأفكار الجديدة القادمة من الغرب. كانت الصين آنذاك تعيش حالة من الانهيار، فالإمبراطورية القديمة سقطت عام 1912 وحل محلها جمهورية هشة يمزقها أمراء الحرب والفوضى والتدخل الأجنبي. انتقل ماو إلى بكين وعمل لفترة أمينا في مكتبة الجامعة، حيث اطلع على الفكر الماركسي عن قرب وتأثر بشدة بنجاح الثورة البولشوفية في روسيا. وفي عام 1921 كان ماو من بين مؤسسي الحزب الشيوعي الصيني الذي لم يكن حينها سوى مجموعة صغيرة من المثقفين الحالمين بتغيير بلادهم جذريا. لكن الطريق لم يكن سهلا، حيث تعرضوا لحملات إبادة قاسية. وفي عام 1934 اضطر ماو وأنصاره إلى الفرار في رحلة أسطورية عرفت بالمسيرة الطويلة، آلاف الكيلومترات عبر الجبال والأنهار والصحاري. خسر خلالها معظم جنوده، لكنه خرج منها زعيما أوحد للحزب الشيوعي. خلال الحرب ضد الاحتلال الياباني في الأربعينيات استغل ماو الفرصة لبناء قاعدة شعبية واسعة بين الفلاحين، معتمدا على استراتيجية حرب العصابات، وهو عاد ببرنامج لإعادة توزيع الأراضي. وبعد هزيمة اليابان استؤنفت الحرب الأهلية مع القوميين لتنتهي بانتصار ساحق للشيوعيين. في الأول من أكتوبر عام 1949 وقف ماو فوق بوابة تيانا آنمن في بكين وأعلن للعالم قيام جمهورية الصين الشعبية. في السنوات الأولى عمل ماو على توحيد البلاد وإصلاح الأراضي وتحديث الاقتصاد، وحقق بعض النجاحات في مجالات الصحة والتعليم، لكن طموحه لم يكن ليتوقف. ففي عام 1958 أطلق مشروعا طموحا سمي القفزة الكبرى إلى الأمام، هدف من خلاله إلى تحويل الصين الزراعية إلى قوة صناعية خلال سنوات قليلة. لكن النتيجة كانت كارثية، سياسات زراعية وصناعية غير واقعية أدت إلى واحدة من أفظع المجاعات في التاريخ الحديث. توفي خلالها ملايين الصينيين جوعا بين عامي 1959 و1961. في عام 1966 وفي محاولة استعادة السلطة المطلقة والقضاء على خصومه، أطلق ماو الثورة الثقافية، داعيا الشباب إلى التمرد على كل مظاهر السلطة التقليدية والثقافة القديمة. فتشكلت مجموعات الحرس الأحمر واشتعلت البلاد موجات من الفوضى والعنف، وغلقت خلالها الجامعات، وتعرض ملايين المثقفين والمسؤولين للإذلال والاضطهاد والموت. ورغم الدمار الداخلي حافظ ماو على مكانته كرمز للثورة الصينية، والتقى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1972 في خطوة تاريخية أعادت فتح العلاقات بين البلدين. في السنوات الأخيرة من حياته تدهورت صحة ماو تدريجيا، وفي 9 شتنبر عام 1976 توفي ماو عن عمر ناهز 82 عاما، تاركا وراءه بلدا منقسما بين إرتين متناقضين. وحتى اليوم لا يزال الجدل قائما حول إرت ماو تسي تونغ، بين من يراه بطلا قوميا أسس الصين الحديثة، وبين من يراه مسؤولا عن واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في القرن العشرين. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديان، وبيجتنا الآن بروكسل مع ميديان روبورتاج. تتجه مواقف الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التشدد ضد إسرائيل مع تصاعد الإدانات الأوروبية الحادة للتوسع الاستيطاني، لا سيما مشروع E1 الاستراتيجي. ولم تعد المواقف تقتصر على تصريحات سياسية، بل برزت دعوات جادة لاتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية حازمة لتجاوز التنديد التقليدي. فكيف تبدو ملامح هذا التصاعد الأوروبي؟ نتابع ميديان روبورتاج مع مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
1: في تصعيد دبلوماسي لافت يعكس نفاذ الصبر الأوروبي تجاه السياسات الاستيطانية

0: الإسرائيلية. يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تجديد إجراءات العقابية ولهجته تجاه الحكومة الإسرائيلية على خلفية التوسعات الاستيطانية الأخيرة وموجة العنف المتصاعدة في الضفة الغربية. وقد شكل القرار الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن المشروع الاستيطاني المثير للجدل معروف بإيوان نقطة تحول استدعت ردود فعل حادة من العواصم الأوروبية التي اعتبرت الخطوة تهديدا مباشرا لأفاق حل الدولتين، وهو ما دفع بروكسل إلى التلويح بمزيد من الإجراءات بعد اعتماد ثلاث حزم من العقوبات الأوروبية بحق المستوطنين، وفقا للناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني.
1: اسمحوا لي أن أذكر بموقفنا الأوسع والثابت منذ فترة طويلة بشأن المستوطنات، لأن موقفنا ثابت وواضح للغاية. المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهي تشكل عقبة أمام السلام وأمام قابلية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها. لقد دعونا إسرائيل إلى وقف كافة التوسعات الاستيطانية، وسنتابع باهتمام بالغ تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس الوزراء نتنياهو بتفكيك البؤر الاستيطانية غير المصرح بها في الضفة الغربية المحتلة فيما يتعلق بالعقوبات ضد المستوطنين المتطرفين. نحن كاتحاد أوروبي اعتمدنا ثلاث حزم من العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين والكيانات التابعة لهم.
0: وتأخذ اللهجة الأوروبية منحا أكثر حدة مع طرح إجراءات تستهدف النشاط الاقتصادي المرتبطة بالمستوطنات، إذ ترى حكومات أوروبية أن الاكتفاء بالإدانة لم يعد كافيا في مواجهة التوسع الاستيطاني، ما عجل بالدعوة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وفقا لوزيرة خارجية إيرلندا هيلين ماكنتي.
2: لقد أدنت بأشد العبارات الممكنة كما فعل العديد من الزملاء قرار الحكومة الإسرائيلية بنشر عطاء لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع الاستيطان واحد. إن الاستيطان ليس مجرد خطر، بل يمثل تهديدا أساسيا لحل الدولتين، الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل مستقبل سلمي لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. لقد أوضحت اليوم أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا للرد بشكل حاسم على الأفعال التي تنتهك القانون الدولي وتزيد من تآكل أفاق السلام، ويشمل ذلك المضي قدما في اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
0: تبلور هذه المواقف الأوروبية المتصاعدة تحولا نوعيا في مسار التعاطي مع الأزمة، حيث تنتقل بروكسل تدريجيا من مربع الإدانات اللفظية إلى تفعيل أدوات الضغط الاقتصادي والقانوني، فالجمع بين فرض العقوبات المباشرة على المستوطنين وتنامي الدعوات الجادة لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات يعكس قناعة أوروبية راسخة بأن مشاريع كبرى مثل إيوان لا تمثل مجرد توسع ديموغرافي، بل هندسة جغرافية تهدف إلى عزل القدس وتقسيم الضفة الغربية، ما يكتب شهادة وفاة فعلية لحل الدولتين. وفي خضم هذا المشهد المعقد، يضع الاتحاد الأوروبي ثقله الدبلوماسي والتشريعي في محاولة لإنقاذ فرص السلام، موجها رسالة صارمة مفادها أن الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع وتأجيج العنف سيقابل بتدابير قسرية وعزلة متزايدة تضع علاقات إسرائيل مع التكتل الأوروبي على المحك. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
3: الخامسة والربع بميلياء، إليكم أهم الأنباء. وزارة الخارجية المغربية تقدم توضيحات بشأن العلاقات مع إسبانيا وتؤكد التزام الرباط بحسن الجوار. الخارجية تستغرب استمرار توجيه اتهامات بشأن الهجرة غير النظامية وتشدد على رفض المملكة الاستغلال السياسي لأجندات حكام سياسية إسبانية لشأن المغربية. الجزائر تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الإماراتية عقب قطع العلاقات الدبلوماسية، مع استثناء الرحلات التجارية حتى نهاية العام الجاري. التطورات الميدانية في اليمن تشهد تحركا للحوثيين نحو مضيق باب المندب بعد السيطرة على مدينة المخا وجزيرة بالبحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده منع إيران امتلاك سلاح نووي.

0: ويعلن السيطرة على مضيق هرمز. بايرن ميونخ يفتتح مشواره بدور أبطال أوروبا بخماسية نظيفة في شباك بودو غليمت النرويجي، ومانشستر يونايتد يحقق فوزا عريضا على صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنقترب من القواعد المؤطرة للحملة الانتخابية للتشريعيات المقررة في 23 من شتنبر الجاري. فكيف تمر أطوار التنافس الانتخابي وما أبرز القواعد المنظمة له؟ الزميل اعتماد سلام تناقش الموضوع مع ضيف الصباح الدكتور زكريا العروسي، الباحث في القانون والعلوم السياسية.
1: أرحب بضيفنا الدكتور زكريا العروسي، الباحث في القانون والعلوم السياسية. دكتور زكريا، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
1: شكرا لك. إذن الحملة الانتخابية تتواصل، أولا ما أهمية هذه الفترة الزمنية وكيف تمهد للاقتراع المقرر في 23 من شتنبر؟
2: كما تفضلتم، هذه الفترة الزمنية وهي فترة الحملة الانتخابية هي مرحلة مركزية تساهم وتعيد وتؤسس لبناء الإرادة الانتخابية، لأن بطبيعة الحال تتيح أولا للمواطن تعرف على المترشحين، تعرف على برامجهم، تعرف على توجهاتهم، أيضا تمكن من مقارنة الاختيارات السياسية المعروضة على المواطنين قبل التعبير عن اختياراتهم يوم الاقتراع. بطبيعة الحال لذلك أحاط المشرع المغربي يعني هذه الفترة، فترة الحملة الانتخابية، بتنظيم دقيق من حيث الزمان، من حيث الوسائل، الفضاءات، المضمون، حتى أيضا المستجد وهو من حيث التمويل. ويعني بالنسبة للاستحقاق التشريعي الحالي، حدد المرسوم بطبيعة الحال بداية الحملة من الساعة الأولى ليوم 10 شتنبر إلى الساعة 12 من يوم 22 شتنبر، على أن يجرى اقتراع يوم 23 شتنبر. أيضا القانون التنظيمي كما يعني تم تسميمه وتغييره يؤطر الحملة من خلال قواعد واضحة تتعلق بالإعلانات، بالاجتماعات، بالمسيرات، بوسائل التواصل، ويعني حتى أنه يضع جزاءات لحماية حرية التصويت ونزاهة العملية الانتخابية. أيضا يضبط استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية يعني خلال الحملة الانتخابية، يضع قواعد للحياد والإنصاف والتوازن في التغطية الإعلامية، قواعد خاصة باستطلاعات الرأي. إذن الحملة الانتخابية تؤدي وظيفة سياسية وديمقراطية أساسية.
1: نعم.
2: غايتها تكوين الاختيار قبل التعبير عنه.
1: وطبعا خلال هذه الحملة الانتخابية دكتور زكريا، الأحزاب تباشر التواصل مع الناخبين وأيضا تعرف ببرامجها الانتخابية. ما المطلوب من الأحزاب ومن المترشحين خلال هذه الفترة الزمنية؟
2: المطلوب الأول والمهم يعني من الأحزاب ومن المترشحين ممارسة المنافسة السياسية والتواصل مع الناخبين في إطار القواعد القانونية المنظمة للحملة، وفي إطار من الشفافية، وفي إطار من صون العملية الديمقراطية. طبعاً الحال يمكن المترشح تقديم نفسه، هذا يخول له القانون، عرض برنامجه، شرح مواقفه، تنظيم الاجتماعات، اللقاءات، تواصل مع المواطنين، استعمال الوسائل الرقمية. أيضا يمكنه تقديم حصيلته، مناقشة حتى البرامج المنافسة، ويعني حتى القانون تنظيمي 27/11 ينظم بشكل يعني واضح هذه الأنشطة من خلال مجموعة من المقتضيات. مثلا المادة 34 تؤطر المسيرات، تؤطر المواكب يعني المتنقلة التي تحمل الإعلانات أو اللافتات الانتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، وتشترط إشعار يعني السلطة الإدارية بطبيعة الحال قبل تنظيمها ب 24 ساعة. أيضا المادة 35 تنظم هذه الإعلانات، برامج ومنشورات انتخابية، تضع من بين الضوابط الخاصة يعني بها منع استعمال اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما، وذلك يعني لصون تلكم الهوية البصرية الوطنية. أيضا المادة 36 تحدد هذه الفضاءات التي يحظر فيها القيام بالحملة الانتخابية، في مقدمتها أماكن العبادة، مؤسسة تعليمية، مؤسسة التكوين المهني، إدارات العمومية. من كل هذا لصون هذا المشهد السياسي ولصون العملية

0: انتخابية ولمرور الانتخابات في أحسن الظروف. أيضا
1: نعم.
0: نجد تنظيم التواصل الإعلامي والذي أصبح يعني ينظمه بمستجد القانون 57.

0: يعني عبر على ذلك جلالة الملك في الخطاب. أيضا مسؤولية وسائل الإعلام تتعلق أيضا بكيفية تقديم هذا الخطاب للجمهور.
1: أشرت قبل قليل إلى الحياد، وطبعا المشرع شدد على حياد الإدارة والمؤسسات وكذلك بعض الفضاءات بما فيها دور العبادة خلال الحملة الانتخابية. طيب كيف دكتور زكريا العروسي يحمي القانون حرية التصويت ويضمنها أيضا، وما هي الضوابط التي جاءت بخصوص العقوبات في حالة التأثير على أصوات الناخبين؟
0: صحيح، المشرع يعني يحمي حرية التصويت ويحمي هذه العملية الانتخابية، يحمي نزاهتها ويحمي مبدأ الشفافية. مثلا نص التحذير من خلال المادة 62 من القانون التنظيمي 2011 تجرم الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا والتبرعات النقدية أو العينية أو الوعود بها، يعني ما يصطلح عليه باستخدام المال في الانتخابات أو بواسطة وظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى بقصد التأثير في التصويت. وقد تصل العقوبة من يعني إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات، والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم. أيضا تشمل المسؤولية القانونية من يقدم المنفعة أو من يقبلها أو من يطلبها ومن يتوسط فيها أيضا وحتى من يشارك فيها. المادة 63 أيضا تحمي الناخب من العنف، من الاعتداء، من التهديد والتخويف، سواء بهدف يعني دفعه إلى التصويت لفائدة مترشح أو لائحة معينة أو بهدف حمله عن الامتناع عن التصويت. شدد أيضا المشرع العقوبة من سنة إلى 5 سنوات، في التعديل الجديد جعلها من 2 إلى 5 سنوات. هذا بطبيعة الحال يعكس فلسفة مهمة في القانون الانتخابي. حرية التصويت تشمل حرية الاختيار وحرية عدم الخضوع لأي ضغط في ممارسة هذا الحق. وطبعا الحال قد توسعت هذه الحماية في التشريع الحالي لتشمل أيضا حتى الفضاء الرقمي. نجد أيضا المادة 51 تجرم استعمال شبكة التواصل الاجتماعي وشبكة البث المفتوح وأدوات الذكاء الصناعي والمنصات والتطبيقات إلى غير ذلك لنشر أو بث أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس بقصد تحويل أصوات الناخبين أو دفعهم إلى الامتناع عن التصويت. وبطبيعة الحال قررت لها عقوبات، يعني عقوبة حبسية من 2 إلى 5 سنوات وغرامة من 50,000 إلى 100,000. وهذه المقتضيات في الحقيقة هي تحمي الناخب كما تحمي المرشح. إن يمكن أن يسمح القانون بأن يضلل أو تشوه صورة العملية الانتخابية. إذن هذه المقتضيات الزجرية وهذه المقتضيات التنظيمية ربما هي في صالح أو تحمي العملية الانتخابية. طبعا الحال التشريع الحالي يجعل هذه الحماية هي حماية للإرادة الانتخابية.
1: نعم.
0: تمتد من المعلومة التي يتلقاها المواطن وحتى الوسيلة التي تصل بها إليه هذه المعلومة، ثم أيضا التوقيت الذي تقدم فيه. فالمشرع يعني يمنع بعد منتصف ليلة 22 شو تنبير، عندما تدخل العملية بعد ذلك إلى يوم الاقتراع ودخول يوم 23 شو تنبير، هنا تقف الحملة ويمنع تداول أي منشور حفاظا على الحياد.
1: نعم.
0: حفاظا أولا على احترام إرادة الناخب.
1: نعم. طيب ختاما دكتور زكريا العروسي، كيف يخضع الجانب المالي للحملة الانتخابية للمراقبة أيضا؟ بالطبع نتحدث دائما من وجهة نظر القانون.
0: نعم، المال الانتخابي أيضا يخضع لرقابة قانونية ومؤسساتية. فالقانون أولا يلزم المترشحين بإعداد حسابات للحملة تضمن الموارد، المصاريف، الوثائق المثبتة لها. يودع حساب الحملة داخل أجل 90 يوم من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع وفق كيفية طبيعة الحال حددها القانون على مستوى سقف الإنفاق. يعني حدد سقف المصاريف الانتخابية في 600,000 درهم لكل مترشح أو مترشحة. والجديد المهم في انتخابات 2026 هو إدخال الإنفاق الرقمي بشكل صريح ضمن التنظيم المالي للحملة، والذي في الحقيقة عرف إشكالات يعني في الانتخابات السابقة. المرسوم أيضا يحدد سقف المصاريف الانتخابية للحملة عبر الوسائل الرقمية في ثلث المصاريف الانتخابية الخاصة بالحملة لكل مترشح أو مترشحة، مع سقف يعني أقصى قدره 800,000 درهم لكل لائحة ترشيح محلية و1,500,000 درهم لكل لائحة ترشيح جهوية. القانون التنظيمي الجديد وضع قيودا على استعمال المنصات والمحتويات الرقمية في العملية الانتخابية طبيعة الحال حتى نجعل هذه البيئة الرقمية اللي هي أصلا تعج يعني بمجموعة من الانزلاقات ومن الممارسات التي قد يرفضها المجتمع.

0: لكن جعل هذه البيئة الرقابية الرقمية جزءا من الرقابة الانتخابية والرقي يعني بمستوى هذه الحملة الانتخابية.
1: نعم.
0: اليوم من منظور ربما من منظور سياسي المسألة أصبحت شديدة الأهمية، لأن المال السياسي انتقل يعني جزء كبير منه من الملصق والتجمع والقاعة إلى الإعلان الرقمي إلى الاستهداف الإلكتروني إلى صناعة المحتوى، وهذا مواكبة لهذه الثورة التكنولوجية التي يعرفها العالم. لذلك اليوم أصبحت شفافية الحملة تعنى يعني بشفافية المصادر المالية، شفافية المصاريف، وشفافية الوصول إلى الناخبين، وبما فيها أيضا الوسائل يعني الرقمية.
1: نعم طبعا القانون واضح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بشفافية وبنزاهة ووفق كل هذه الضوابط. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور زكريا العروسي الباحث في القانون والعلوم السياسية.
0: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.

0: راديو 1 صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، قبل موجز 5:30 هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب يتوقع أن يكون الجو جزئيا غائما إلى غالب مشمس شرق خط خريبكة أكادير وكذا على الساحل بين تزنيت والعيون، وصافيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على مرتفعات الأطلس الكبير والأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة في مراكش، 34 درجة في فاس، 33 درجة في الرباط، 30 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة في طنجة، 29 درجة في العيون، 26 درجة في أكادير و 31 درجة في الصويرة. إلى دول شمال إفريقيا، حيث يسود طقس مشمس في أغلب العواصم، بينما يكون الجو غائما جزئيا مصحوبا بعواصف رعدية في كل من تونس والجزائر. تسجل درجات الحرارة 26 درجة بالجزائر، 35 درجة بطرابلس، 32 درجة بتونس، 34 درجة بالقاهرة، مقابل طقس مشمس في نواكشوط مع 38 درجة. في عمق القارة الإفريقية تستمر السحب الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في داكار، 28 درجة في كوناكري. أما في وسط القارة فتبلغ الحرارة 34 درجة في نجامينا، بينما تسجل ياوندي 28 درجة مع طقس ممطر. في العالم العربي تسجل الحرارة 45 درجة في بغداد، 30 درجة في بيروت، 42 درجة في دبي، فيما تبلغ الحرارة 40 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل باريس أجواء غائمة غالبا مع 24 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 30 درجة في روما مع سحب متفرقة وعواصف رعدية، و 26 درجة في نيويورك. 5:30 صباحا بميديا، موعد الموجز الإخباري مع لينا تاغي.
2: Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les derniers développements des relations entre le Maroc et l'Espagne, des précisions à

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق التحديات البيئية عبر فقرة إيكولوجيا، لنقف عند ضريبة التطور التكنولوجي على مناخ كوكبنا. خلف كل سؤال نطرحه على الذكاء الاصطناعي تقف مراكز بيانات ضخمة تعمل على مدار الساعة وتستهلك كميات هائلة من الطاقة وتنتج حرارة كبيرة. ظاهرة جديدة بدأت تلفت الانتباه وتلفت انتباه الباحثين، خصوصا فيما يسمى الجزر الحرارية الرقمية. هي بقع ساخنة تظهر حول مراكز البيانات التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي. فما هي هذه الظاهرة وكيف يمكن أن تؤثر على مناخنا؟ الجواب في عدد جديد من فقرة إيكولوجيا مع الزميل سفيان أم الحود.
2: ما هي الجزر الحرارية الرقمية؟ هل سبق وسمعت عن ظاهرة الجزر الحرارية الرقمية؟ الظاهرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بثورة التكنولوجية التي يشهدها كوكبنا في العقود الأخيرة، بل ونتيجة لوجهها الخفي المظلم. نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. تعرف جزيرة الحرارة الناتجة عن البيانات أو الجزر الحرارية الرقمية بكونها ظاهرة بيئية ترتفع فيها درجات حرارة سطح الأرض في المناطق المحيطة بمراكز البيانات الضخمة التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة مؤخرا من خلال دراسات علمية، حيث قادت جامعة كامبريدج بإنجلترا مع جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة دراسة نشرت في أبريل عام 2026 اعتمدت على بيانات الأقمار الاصطناعية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بين عامي 2004 و2024 لآلاف مراكز البيانات. رصدت تكون بقع ساخنة جديدة بدرجات حرارة مرتفعة فوق هاته المراكز. أما عبارة الجزر الحرارية الرقمية فقد أطلقت رسميا في مارس عام 2026 في دراسة للباحث ألكساندرو مارينوني وفريقه من جامعة كامبريدج. السبب المباشر لهذه الظاهرة هو أن مراكز البيانات تضم آلاف الخوادم التي تعمل على مدار الساعة لإنجاز تريليونات العمليات الحسابية، ما يستهلك طاقة كهربائية هائلة يتحول جزء كبير منها إلى حرارة تنبعث إلى البيئة المحيطة.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. وزارة الخارجية المغربية تقدم توضيحات بشأن العلاقات مع إسبانيا وتؤكد التزام الرباط بحسن الجوار. الخارجية تستغرب استمرار توجيه التهامات بشأن الهجرة غير النظامية وتشدد على رفض المملكة الاستغلال السياسي للمغرب في الأجندة السياسية الإسبانية الداخلية. الجزائر تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الإماراتية عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع استثناء الرحلات التجارية حتى نهاية العام الجاري. التطورات الميدانية في اليمن تشهد تحركا للحوثيين نحو مضيق باب المندب بعد السيطرة على مدينة المخا وجزيرة بالبحر الأحمر. بايرن ميونخ يفتتح مشواره بدور أبطال أوروبا بخباسية نظيفة في شباك بودو غليمت النرويجي، ومانشستر يونايتد يحقق فوزا عريضا على صباح الأذربيجاني بـ4 أهداف.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا بفقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نتائج تقرير بيزا 2025 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أظهرت انخفاضا تدريجيا تاريخيا في مستويات القراءة لدى المراهقين بعمر 15 عاما، وتراجعا حادا في أداء الرياضيات والعلوم في 91 دولة شملت 760 ألف طالب. مستخدم المنصات الرقمية تداول تصريح أمين عام المنظمة ماتياس كورمان الذي أرجع هذا التراجع إلى قضاء الطلبة أكثر من 5 ساعات يوميا أمام الشاشات للترفيه والتعلم وضعف القراءة الترفيهية وتشتت التركيز داخل الأقسام، فضلا عن تراجع التحصيل بما يعادل سنة دراسية كاملة نتيجة الاعتماد الكلي على روبوتات الدردشة في كتابة المقالات وتلخيص النصوص، إلى جانب تنامي ظاهرة القراءة المتسرعة أو السريعة وتراجع القراءة من أجل المتعة. هذا التقرير أثار نقاشا مجتمعيا وتربويا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انصب اهتمام الأسر والمختصين عن ترقب تداعيات الإدمان الرقمي على مستقبل التحصيل الدراسي للأبناء، مستفسرين عن السبل الكفيلة بإعادة الاعتبار للكتاب والمطالعة وسط زحف الذكاء الاصطناعي. ومن بين التعليقات نقرأ، حيث كتب أحد المعلقين: الأرقام مقلقة للغاية وتؤكد أن الشاشات والهواتف أصبحت تسرق عقول أبنائنا وتبعدهم تدريجيا عن عمق التحصيل العلمي والمعرفي. وفي تفاعل آخر، علق آخر: تراجع القراءة من أجل المتعة هو السبب الرئيسي، الإدمان على المحتويات السريعة دمر قدرة الأجيال الحالية على الصبر واستيعاب النصوص الطويلة. فيما قال معلق ثالث: الاستخدام المفرط للشاشات لخمس ساعات أو أكثر يوميا كارثة، ومسؤولية إعادة توجيه التكنولوجيا للتعلم الحقيقي أصبحت ضرورة ملحة للجميع.
2: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
3: المنتخب ستنطلق.

0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا لهذا الصباح تنقلنا إلى كواليس المهرجانات السينمائية العالمية عبر ركن لنابور. عدد اليوم يقودنا إلى إيطاليا، ومن بوابة مهرجان البندقية السينمائي نقترب من فيلم وثائقي ينتقد بشدة حملات ترحيل المهاجرين. يتعلق الأمر بشريط إنهم هنا، والذي تبلغ مدته 25 دقيقة. شريط يتتبع خطوات متطوعين في مينيابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يراقبون تحركات عناصر وكالة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك المعروفون باسم آيس، وهم ينفذون عمليات ترحيل في وقت سابق من هذا العام. فما هي رسائل هذا العمل السينمائي؟ تفاصيل أخرى في ركن لنعبر مع الزميل بلال مرميد.
3: أهلا بكم. الناس تنتج وثائقيات تؤثر وتغير وتصحح وتدفع صنع القرار أحيانا لمراجعة مواقفهم. في البلاد المغربية لن تعثر للأسف الشديد على وثائقي وحيد قوي ومفيد ولو قضيت كل وقتك في البحث. عزيزي المتتبع، لنتكلم بالمعطيات عن ما يفيد وليس عن كل أولئك الباحثين عن مال دعم المشاريع دون أن يكونوا قادرين على منحنا المشاريع الوثائقية الحقيقية. تابعت الوثائقي هم هنا، They are here، وهذا الوثائقي عرض قبل أيام في مهرجان البندقية وأقام الدنيا ولم يقعدها لحد الآن. عشرات المقالات وعشرات التصريحات تلت العرض، وكل الفاعلين السينمائيين الحقيقيين في العالم يتحدثون عنه. هو وثائقي ينتقد المداهمات وترحيل المهاجرين بالولايات المتحدة ويوثق خوفهم. هو وثائقي يتناول أيضا مظاهرات مينيابوليس. هو وثائقي حقيقي أخرجته سينمائية حقيقية لورا بويتراس، وأهل السينما يعرفون بأن هذه السيدة هي واحدة من أكثر من يتقنون الاشتغال على الوثائقي في العالم. هي مخرجة سبق وأبدعت من ذي قبل بالوثائقي سيتيزن فور، وتناولت فيه بجرأة تسريبات إدوارد سنودن. هذا الوثائقي أزعجت به من ينزعجون وحصلت به بالمقابل على أرقى جائزة عالمية أوسكار أفضل فيلم وثائقي. أيها السادة، عملها الجديد تبحث فيه عن رصد تلك التجاوزات التي ترافق مداهمات تنفيذ قوانين الهجرة والترحيل. هدفها أن لا يصير العنف قاعدة حاضرة على الدوام خلال تنفيذ سياسة الهجرة والترحيل. العرض الأول الرسمي للفيلم الوثائقي هم هنا دي آر هي احتضنته إذن البندقية، وتبلغ مدته 25 دقيقة فقط. لورا بويتراس أخرجته بمساعدة مجربة أخرى هي راشل لورين مولر. هذا الوثائقي يتتبع بحرفية تحركات متطوعين في مينيابوليس، وهم يراقبون تحركات عناصر وكالة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، وهم ينفذون عمليات ترحيل في وقت سابق من هذه السنة. فيلم مؤلم لكنه ضروري، لأنه يوثق بعضا مما حدث ويحدث. هذا الوثائقي يذكرنا بأن المهاجر إنسان، قد يكون مخطئا نعم، لكن التعامل الإنساني يجب أن يشكل الحل الأول والأخير في آخر المطاف. وثائقي مؤثر، ومثل هذه الوثائقيات ضرورية بالنسبة للورا بويتراس. وسائل الإعلام ساهمت في تطبيع مشاهد العنف، وأكدت أيضا بأن صانعي الشريط يؤمنون بقدرة السينما على تقديم صورة مباشرة لما يحدث وإخراج هذه الممارسات من دائرة المشاهد المعتادة. هي مخرجة سبق وأن حصلت على الأوسكار، وسبق أيضا أن حصلت على الأسد الذهبي في مهرجان البندقية من ذي قبل. رغم كل هذه الإنجازات الكثيرة أيها السادة، اكتفت هذه المخرجة هذه المرة بكل تواضع بتقديم فيلم قصير. السبب شعورها بضرورة توثيق الأحداث وعرضها على الجمهور في أسرع وقت ممكن. باختصار شديد، هؤلاء هم السينمائيون الذين أحترمهم وأحترم من يحترمهم، السماسرة والفارغون والمدعون. لم أعد أراهم منذ مدة، ولم أعد أصلا أخصص لهم ولو سطرا واحدا. والسلام إلى الملتقى.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعين الكرام، متواصل على ميديا قبل الموعد الإخباري. إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب يتوقع أن يكون الجو جزئيا غائما إلى غالب مشمس شرق خط خريبكة أكادير، وكذا على الساحل بين تزنيت والعيون، وصافيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على مرتفعات الأطلس الكبير والأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة في مراكش، 34 درجة في فاس، 33 درجة في الرباط، 30 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة في طنجة، 29 درجة في العيون، 26 درجة في أكادير، و 31 درجة في الصويرة. إلى دول شمال إفريقيا، حيث يسود طقس مشمس في أغلب العواصم، بينما يكون الجو غائما جزئيا مصحوبا بعواصف رعدية في كل من تونس والجزائر. تسجل درجات الحرارة 26 درجة بالجزائر، 35 درجة بطرابلس، 32 درجة بتونس، 34 درجة بالقاهرة، مقابل طقس مشمس في نواكشوط مع 38 درجة. في عمق القارة الإفريقية، تستمر السحب الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في داكار، 28 درجة في كوناكري. أما في وسط القارة فتبلغ الحرارة 34 درجة في نجامينا، بينما تسجل ياوندي 28 درجة مع طقس ممطر. في العالم العربي، تسجل الحرارة 45 درجة في بغداد، 30 درجة في بيروت، 42 درجة في دبي، فيما تبلغ الحرارة 40 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم، تسجل باريس أجواء غائمة غالبا مع 24 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 30 درجة في روما مع سحب متفرقة وعواصف رعدية، و 26 درجة في نيويورك. السادسة صباحا بميديا، لحظة التحق بنا محفوظ والسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. المملكة المغربية تؤكد تمسكها بشرعية

0: حركة تقوم على الثقة وحسن الجوار وترفض تحويلها إلى كبش فداء وورقة انتخابية لتصفية الحسابات السياسية الإسبانية. بلاغ لوزارة الخارجية المغربية قدم توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين الطرفين. المتمردون الحوثيون في اليمن يقتربون من باب المندب الاستراتيجي بعد السيطرة على المخا وجزيرة في البحر الأحمر بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية. وفي رياضة السادسة نهتم بمنافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي يضربان بقوة في مستهل رحلتهما في المسابقة بانتصارين عريضين. أهلا بكم، نستهل النشرة بملف العلاقات المغربية الإسبانية. في بلاغ لها أمس قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في علاقات الرباط ومدريد. البلاغ أكد تمسك المملكة بعلاقات حسن الجوار والتفاهم والشراكة مع إسبانيا، مبرزا أن التعاون بين البلدين حقق نتائج ملموسة اقتصاديا وأمنيا. المغرب انتقد بالمقابل توظيف المملكة ضمن أجندة إسبانية داخلية، مؤكدا رفض تحويله إلى كبش فداء لتصفية الحسابات السياسية. نتابع التفاصيل في تقرير نهى يوسف.
1: خمسة محاور رئيسية في بلاغ الخارجية المغربية، أولها الخيار المغربي السيادي للانخراط مع مدريد في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني، ترجمت في شكلها الأسمى. يقول البلاغ في الإعلان المشترك الصادر في أبريل 2022 عقب اللقاء الذي جمع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. هنا ذكر البلاغ بأسس المرحلة الجديدة التي كرسها إعلان أبريل، وهي الاحترام والثقة المتبادلان والحوار الدائم والطموح إلى شراكة تعود بالنفع المتبادل. في ثالث محددات علاقة الرباط ومدريد، أبرزت الوزارة أن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب دون أدنى شك القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، والأهم ضمان عدم تكرارها. هنا يتساءل المغرب بعيدا عن السجال محتكما لصوت العقل، لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية؟ ولماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، علما بأن الحكومة المغربية قد التزمت رسميا بإعادة استقبالهم؟ ولماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، علما بأن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم؟ الجواب، تقول الخارجية المغربية، ليس لدى المغرب وإنما لدى الفاعلين الإسبان المعنيين. المملكة المغربية عبرت عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، وسجلت سقطات أحزاب تاريخية متمرسة على التدبير الحكومي في هذا المستنقع. كما عبرت عن الأسف لكون مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف. الخارجية ختمت بلاغها برفض تحويل المملكة المغربية إلى أصل تجاري قبيل الانتخابات أو كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية، مؤكدة أن الجوار الجغرافي معطى ثابت ومسؤولية تحويله إلى رافعات للمستقبل تقع على عاتق المسؤولين السياسيين، وإلا فإن العقم الاستراتيجي سيحول هذا الرصيد إلى مصدر للربة المزمنة والتوترات المتكررة.
0: واصلت المملكة المغربية جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أحبطت السنة الماضية 73,640 محاولة وفككت خلال العام الجاري أكثر من 300 شبكة. وفي سياق هذه العمليات تم إنقاذ أكثر من 13,590 مهاجرا في عرض البحر، كما استفاد أزيد من 4,372 مهاجرا غير نظامي من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. نواصل نواصل بملف الانتخابات في المغرب. انطلقت بالأمس الحملة الانتخابية بعد إغلاق باب إيداع التصريحات بالترشيح للاستحقاق التشريعي المقرر في 23 من الشهر الجاري. ووفق بلاغ لوزير الداخلية جرت عملية إيداع الترشيحات في ظروف عادية وسجلت إقبالا هاما على الترشح مقارنة بالاستحقاقات المماثلة السابقة بمشاركة

0: حركة 28 هيئة سياسية، مشيرا إلى أن عدد لوائح الترشح المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 1850 لائحة. اعتماد سلام.
1: وفق المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تضمنها بلاغ وزير الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية 1850 لائحة، تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. في تفاصيل هذه الأرقام، يوضح البلاغ أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ 1615 لائحة تتضمن 5505 مترشحين ومترشحات بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد جهات المملكة والمخصصة مقاعدها حصريا لفائدة النساء، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 235 لائحة تتضمن 1783 مترشحة، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد. بلاغ وزير الداخلية أوضح أن الترشيحات النسوية المسجلة بلغت في المجموع 2658، وهو ما يشكل 36.47% من العدد الإجمالي للترشيحات. البلاغ أشار أيضا إلى أن 227 عضوا من أعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم حاليا ترشحوا لهذا الاستحقاق الانتخابي، كما تم تقديم لائحتي ترشيح من قبل مترشحين غير منتمين حزبيا برسم دائرتين انتخابيتين محليتين.
0: إلى ملف الأنباء الدولية، حقق المتمردون الحوثيون أمس تقدما ميدانيا لافتا باتجاه مضيق باب المندب بعد سيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر في أعنف مواجهات مع القوات الحكومية منذ هدنة عام 22 و2000، وأسفرت المعارك التي تجددت قبل أسبوع عن مقتل نحو 500 شخص ونزوح ما لا يقل عن 20,000 وسط قلق بشأن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية بين آسيا وأوروبا. عن الأهمية الاستراتيجية للمخا نستمع من بيروت لتوضيحات العميد المتقاعد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي، اتصل به يوسف النعماني.
2: الأهمية الاستراتيجية لمدينة المخا لقربها من باب المندب، والحوثيون يسيطرون على كل الساحل الغربي للجبل المطل على البحر الأحمر حتى الحدود السعودية، فهذا شيء منتظر مع تصعيد العمليات العسكرية. أنا أعتقد إذا توترت الأمور أكثر يمكن أن يتولى الحوثيون إغلاق باب المندب بتوجيهات من إيران، وإذا حصل تدخل عسكري ضدهم أعتقد أن هذا التدخل سيساهم في إقفال ليس فقط باب المندب، البحر الأحمر، فتتعطل الملاحة تلقائيا إذ لا تجرؤ أي سفينة أن تغادر وتمر به.
0: في إحاطة قدمها عبر الفيديو أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن، حذر أمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن من دخول البلاد مرحلة جديدة أشد خطورة من الصراع في ظل تصاعد القتال على جبهات عديدة وسيطرة المتمردين الحوثيين على مدينة المخا الساحلية. رياضيا، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي يضربان بقوة في مستهل رحلتهما في المسابقة بانتصارين عريضين. الحسن جابري.
3: بأفضل صورة استهل كل من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مشوارهما في دور المجموعة الواحدة من دوري أبطال أوروبا. بايرن وأمام أنصاره على ملعبه أليانز أرينا حسم فوزه أمام ضيفه بودوغليمت النرويجي بخماسية كاملة، فوز تحددت معالمه في شوط المباراة الثانية الذي شهد توقيع الأهداف الخمسة، وتناوب على توقيعها كل من جمال موسيالا، هاري كين، ألفونسو ديفيس، وختمها المتألق الدولي الفرنسي ميكايل أوليسي بثنائية. الدولي المغربي إسماعيل سيباري شارك بديلا بداية من الدقيقة 65 مسجلا أول ظهور له بقميص البافاري في دوري الأبطال هذا الموسم. أما مانشستر يونايتد الإنجليزي

0: بحضور الدولي المغربي نصير مزراوي سجل عودته إلى دوري الأبطال بانتصار متوقع على ضيفه القادم من أذربيجان فريق صباح باكو برباعية نظيفة، ثلاثية منها جاءت في شوط المباراة الأول في انتظار اختبار الجولة الثانية الذي سيقود فريق الشياطين الحمر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد. التميز كان عنوان الظهور الأول لفريق كومو الإيطالي في تاريخه في دوري الأبطال، تجاوز ضيفه لايبزيتش الألماني بأربعة أهداف لواحد، ليعلن فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس أنه سيدافع عن كل حظوظه من أجل بلوغ أبعد محطة في مغامرته القارية. أما لونس الفرنسي فعاد بانتصار ثمين من ملعب سلافيا براغا تشيكي بثلاثة أهداف لهدفين، في حين تعادل روما الإيطالي مع فينرباتشا التركي بهدف لمثله. النتيجة نفسها سجلها لقاء ايندهوفن الهولندي وفريق شختار دونيتسك الأوكراني.
1: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
2: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدون، نبدأ الجولة من المنطقة المغربية، من المغرب تحديدا. كيف تناولت الصحف موضوع التوضيحات التي قدمتها وزارة الخارجية المغربية بشأن العلاقات المغربية الإسبانية؟
3: المغرب يتمسك بالشراكة مع إسبانيا ضد المزايدات السياسية بشأن الهجرة، القصة في إسبريس. الجريدة تنقل بلاغا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وفيه أن المملكة المغربية اختارت بشكل سيادي أن تنخرط مع المملكة الإسبانية في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني. التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، والأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب بكل تأكيد القيام بدراسة عميقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، وبالخصوص ضمان عدم تكرارها. في الإطار، المغرب ينفي الضلوع في أحداث سبتة ويرفض توظيفه في أجندات إسبانية تعنون الخليج الإماراتية، ولو 360 يعنون المملكة ترفض أن تكون كبشة فداء لتصفية الحسابات السياسية، وفي لو 360 نقرأ أيضا جنون ارتياب في هرم السلطة بعد الاستفزاز والشتائم. نظام الجزائر يقطع علاقاته مع الإمارات ويواصل تخبطه. انتقل النظام الجزائري من منطق الشتائم والسباب إلى الأفعال الميدانية عبر إدارة ظهره لأبوظبي، ويجسد حكام الجزائر بهذا القرار هواجسهم المرضية ليعمقوا عزلتهم الإقليمية والدولية في هروب يائس إلى الأمام، يعكس نهج سلطة اعتادت إطلاق عنتريات بلا أفق واختلاق أعداء وهميين للتغطية على إخفاقاتها المتلاحقة. اتحاد الشغل بتونس يتمسك بالإضراب العام مع تصاعد أزمات البلاد، يخبرنا عربي 21. يأتي قرار التمسك بإعلان الإضراب العام في ظل توتر غير مسبوق في العلاقة بين الاتحاد والسلطة الحالية، وتعمقت أساسا بعد رفض الرئيس سعيد لمبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد منذ سنوات وفي أكثر من مرة.
2: خلدون، ماذا عن الشرق الأوسط؟ الصعيد في اليمن وأيضا في جنوب لبنان، وأيضا في هذه الجولة ما هي القوى التي تنامت كثيرا قبيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني؟ خلدون،
3: طهران توسع حرب الناقلات وواشنطن تواصل حملتها لعزل إيران اقتصاديا، عنوان التغطية الحية في صحيفة الشرق الأوسط. وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أن إجراءات اليوم التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفرادا تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله، وهي جماعة عراقية شبه عسكرية تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في لبنان. وسط التصعيد في اليمن، رسالة أمريكية حادة للحوثيين، عنوان في موقع سكاي نيوز الإخباري. الولايات المتحدة أكدت حق الحكومة اليمنية في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الجماعة على تنفيذ أعمال إرهابية، وحق السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها. وفي جنوب لبنان، يتواصل التصعيد مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وقصف في مناطق جنوبية عدة، وآخرها سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوقة تزامنا مع تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور بقضاء الصور، وكذلك تفجير أنفاق علي الطاهر في الجنوب كما تقول النهار اللبنانية. في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، جاء أن لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ هذا الشهر سيضعهما في مواجهة قوة تنامت بصورة لافتة منذ اجتماعهما الأخير، أي الذكاء الاصطناعي. ففي الأشهر الأخيرة كما تقول الصحيفة، أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرة على اكتشاف ثغرات أمنية كانت خفية وعلى مهاجمتها بتوجيه بشري محدود، فيما لا تزال التطورات أكثر تأثيرا في هذه التكنولوجيا قيد التبلور وفي مقدمة

0: قدرتها قدرتها على تحسين نفسها ذاتيا. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: خلدون زين الدين شكرا لك. مستمعنا الكرام نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
4: بحال هاد الوقت البارح تمينا بالعناية والمقابلة بالمحطة اللي في الراس ديال الشبكة الكوتاكوت، ودوينا بالخصوص على العناية بالصفايات اللي خاص الضغط ديال الماء اللي دايز فيهم ما ينقصش بكثر من 200 غرام ما بين دخوله وخروجه منهم. وهنا لازمني نأكد على واحد القضية أن الكثير عارفها ولكن قليل اللي حطها قدام عينيه دائما، وهي أن السقاب الكوتاكوت سر النجاح فيه هو العناية بهاد الصفايات ديال الماء. أما اليوم جا الضوء ديال القواد ستويات باش نتكلموا على العناية والمقابلة ديالهم قبل ما توقع فيهم شي واقعة ونحلو فيهم من بعد. فأولا فيما يخص القواد اللي مدفونين تحت الأرض، خاصنا مرة نتبعوهم من الفوق ونشوفوا واش كاين شي ندافق منهم في شي محل واللي غادي يكون سببه هو شي تقبة ولا تهريسة ولا شقة فيهم. ثاني حاجة خاص نعطوها أهمية هي المراقبة ديال التويوات فاش لاصقين القطورات والبزابز اللي تيخرجوا الماء، فخاص مرة نحلوا لهم اللخ ديالهم ونخليوا الماء يخرج شوية باش يخرج معاه الوساخ والتراب ويخرج معاه حتى الريح اللي يمكن يكون تجمع في التويو واللي تيخلي الماء ما يخرجش مقاد من القطور.
3: ملاحظة اليوم،
4: من اللي بدينا في الاول ديال هاد السيمانه نتكلم على موضوع المقابله والعنايه قبل كوتاكوت في الضيعه ومشكل السدان والبوشاج اللي يمكن يوقع ويكثر في التقيبات من اش تيخرج الماء، وانا تنتسائل واش الناس ولا البعض منهم ما غاديش ينوي بانني تنزيد شويه في الهضره وتنعقد في المشكل غير باش يوعوا الاخوان وخلاص. والحقيقه هي لا، ما تنزيد ما تنقص في الهضره، والدليل على هاد الشيء بغيت الاخوان يعرفوا بان بعض الناس اللي ما كانوش عطاو لهاد القضيه ديال المقابله والعنايه بالشبكات الكوتاكوت الشيء اللي تستحقوا من وقت ومن وسائل راهم ندموا، لانهم وصلوا حتى كانوا ملزومين يزولوا القطورات كلهم من بلايصهم ويدوزوهم شويه بشويه في السطل فيه الماء القاطع ويغسلوهم تقريبا واحد بواحد بالماء والشتاء باش عاد يلاه وصلوا يمحيوا المشكل اللي خلقاتو هذيك قلت المقابلة والتهلو مرة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
5: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى فقرة دقيقة الانتخابات، هذه السلسلة الخاصة التي تبسط العملية الانتخابية على ميديا طيلة الفترة الانتخابية. وفي دقيقة الانتخابات لهذا اليوم سؤال: هل كل صوت يساوي مقعدا؟ الجواب في هذا العدد مع الزميل سفيان أمنحود.
6: دقيقة الانتخابات،
7: هل الصوت الانتخابي يساوي مقعدا في الانتخابات التشريعية المغربية؟ الجواب ببساطة لا، فالصوت لا يتحول بشكل مباشر إلى مقعد، وإنما يدخل في عملية حسابية وقانونية تحدد في النهاية عدد المقاعد التي تحصل عليها كل لائحة. في الانتخابات التشريعية المغربية يصوت الناخب للائحة، لكن توزيع المقاعد يتم على مستوى الدائرة الانتخابية وفق نظام التمثيل النسبي، وهنا يأتي ما يسمى بالقاسم الانتخابي. بحسب القانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يستخرج القاسم بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها، أي إن القاسم لا يحتسب كما يعتقد البعض انطلاقاً من عدد الأصوات التي يتم الإدلاء بها يوم الاقتراع. ولنفترض للتوضيح أن دائرة انتخابية تضم 100,000 ناخب مقيد وتتوفر على 5 مقاعد، القاسم الانتخابي هنا هو 20,000. إذا حصلت لائحة على 41,000 صوت فإنها تحصل مبدئياً على مقعدين، لأن رصيدها يتضمن مرتي القاسم الانتخابي وتبقى لها 1,000 صوت. لكن

ماذا عن باقي اللوائح؟ وماذا عن المقاعد التي لم توزع؟ هنا تدخل قاعدة أكبر البقايا، إذ يتم توزيع المقاعد المتبقية على

0: مقعد البرلمان توجد معادلة انتخابية كاملة.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
3: مستمعينا الكرام صباح الأخبار متواصل على ميديا ونصل الآن إلى فقرة توقيعات. وتوقيع اليوم مع ومضات يعود مؤسس الصين الحديثة ماو تسي تونغ بعد نصف قرن على رحيله لتصدر المشهد كمرشد روحي وملاذ للشباب الصيني هربا من الأزمة الاقتصادية، وهو محور هذا العدد مع ركن ومضات مع الزميلة نهى يوسف تحت عنوان ماو الزعيم العائد.
4: منذ بداية تسعينيات القرن الماضي تاريخ تفكك الاتحاد السوفيتي إذانا بنهاية الحرب الباردة على الأقل في كتب التاريخ وبشكل صوري على أرض الواقع، بدأت تمحى شيئا فشيئا الخطوط الفاصلة بين مفاهيم حكمت العالم حينها كالماركسية والشيوعية الرأسمالية والإمبريالية. اليوم سأحدثكم عن مثال تداخل المفاهيم هذا، الصين. هنا حيث تفصلنا آلاف الكيلومترات بحور وقارات حرفياً عن هذا العملاق الاقتصادي، قليل ربما يعرف ما يسمى قرن الإذلال. نعم، الصين عاشت قرناً سمته هي نفسها بقرن الإذلال، ذاقت فيه مختلف صنوف الإهانة والتنكيل، أولاً على يد الإمبراطورية التي باتت تغيب الشمس عنها بريطانيا العظمى مع حروب الأفيون بداية من العام 1839، ثم باقي القوى الغربية الاستعمارية آنذاك كفرنسا وهولندا وطبعا الولايات المتحدة. ولا ننسى أسوأ استعمار عاشته الصين، الاستعمار الياباني، منذ صيف العام 1937 إلى حدود نهايات الحرب العالمية الثانية مع هزيمة اليابان والتفجيرين النوويين في هيروشيما وناغازاكي. نهاية قرن الإذلال الصيني فعلياً كانت عام 1949 مع قيام الجمهورية الصينية الشعبية مع ماو تسي تونغ. 9 شتنبر 2026 تاريخ اكتسى أهمية قصوى عند الشباب الصيني بشكل خاص، ذكرى مرور نصف قرن على وفاة تشيرمان ماو مؤسس الصين الحديثة. ورغم أن الصين رسميا وشعبيا تحتفي عادة فقط بتواريخ ميلاد زعمائها، إلا أن التحرك الشعبي لإحياء هذه الذكرى بالذات أسال كثيرا من مداد. عشرات المقالات بمختلف اللغات وكأنها موجهة بشكل من الأشكال صبت اهتمامها على ظاهرة حنين شباب الصين اليوم إلى الزعيم ماو المعلم كما كان يحب هو أن يلقب. عندما يرفض طلبك للحصول على زيادة في الراتب، أو عندما تشعر بالقلق بشأن تعليم أطفالك، أو عندما تهمش من قبل زملائك، فإن الزعيم ماو تسي تونغ يمكنه تقديم المساعدة. على الأقل هذا ما يعتقده المؤثرون على شبكة الإنترنت في الصين ومئات الآلاف من متابعيهم. كان هذا مطلع مقال في الصحيفة الصينية ساوث تشاينا مورنينغ بوست المملوكة لمجموعة علي بابا والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. ماو عاد ليتحول إلى ظاهرة لايف كوتش في زمن الإنترنت والذكاء الاصطناعي بمنتديات تعيد إحياء تعاليمه، وشباب جامعي يضع كتاباته في أعلى قائمة الكتب الأكثر قراءة في المكتبات الجامعية في الصين اليوم. مختلف الأبحاث الأمريكية المنصبة على التنين الصيني والمقالات العربية والغربية التي كتبت عن هذه الذكرى وعن ظاهرة حنين الشباب الصيني إلى ماو تسي تونغ ترى أن سياسة بكين اليوم بكل الصور الوردية المنقولة عن اقتصادها في الخارج باتت حملاً ثقيلاً على كاهل الصينيين أنفسهم. الشباب الصيني يعاني اليوم ضغوطاً اقتصادية متزايدة، عناوينها الرئيسة تفاقم فجوة الثروات وتقلص فرص العمل، فأزمة البطالة في الصين بلغت رقماً قياسياً تخطى 21% بين شباب المدن الخريجين. الشباب الصيني بدأ يجد عزاء في عبارات لموت سيتونغ، ومع أحدث فصول الحرب التجارية

0: التجارية لدونالد ترامب على بلادهم عادوا إلى تعاليم ماو الذي يصف الغرب الرأسمالي بنمر من ورق، واستراتيجية مواجهته هي الحرب الطويلة الأجل بالثبات النفسي والتكتيكي. ربما كان لدونالد ترامب نصيب في إحياء تعاليم ماو لدى الصينيين، لكن الحزب الحاكم كان له دور أكبر. دينغ شياو بينغ اتخذ قراراً جريئاً في ثمانينيات القرن الماضي بفتح الباب أمام انتقاد آخر فترة في حكم ماو، لكن الهروب من تشريح تلك الفترة وحظر الحديث عنها نهائياً في العقود اللاحقة ربما يكون كعب أشيل للحزب الحاكم اليوم الذي يواجه حنقاً مستتراً على سياساته الاقتصادية والتجارية. ماو حقاً نهض بالصين، لكن قرارات عديدة اتخذها أخرت إقلاع الصين وتركت شروخاً نفسية واجتماعية تم إخفاؤها بقليل من المكياج التاريخي. إنها الثورة الثقافية الكارثة في نظر تشاو بينغ، وذاك ملف أعتقد قد نتحدث عنه في ومضة لاحقة.
1: مستمعنا الكرام، شوار الصباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية شامل جيلي وعبد الرحيم المدراسي في الإخراج، لحظات تكون مع لينا تاجي في برنامج متى أنفو. بقي توقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.
2: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: son influence personnelle sur l'orientation britannique en Palestine, notamment sur les premières autorisations d'immigration, continue encore de diviser les historiens. La nouvelle administration britannique se structure, donc un conseil exécutif est créé, une assemblée législative est prévue, et Londres commence à organiser durablement son pouvoir sur la Palestine. Mais personne ne sait encore que cette administration va durer près de 25 ans avant de prendre fin en 1948.
1: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
2: Matin Info, Lina Tagui.
3: 6h47 sur Midi 1, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans Matin Info, tout de suite, c'est la deuxième partie de votre émission agricole.
4: Yaoumiyat al-Fallah. فات علينا اربع ايام دابا وحنا تنتكلموا في هذا النص الثاني من ميتنا على الاهتلال اللي تتقص شجر الحواميد وتتربى فيهم وتدير فيهم مشاكل وخسائر مهمه، وتكلمنا على الانواع المهمه والخطيره عندنا في بلادنا وحتى في البلدان اللي دايرين بالبحر الابيض المتوسط. واليوم ما فيها بس نتسالوا يا ترى كيفاش تتعيش هذا الاهتلال وكيفاش تتكبر وتتكاثر حتى تتولي هذاك الخطر اللي كل عام تهدد الحواميد ديالنا. اولا خاصنا نعرفوا ان جل هذه الانواع ديال الالتيلا تيجيو من البيض اللي تيكون دوز فصل الشتاء والبرد وفي قص من اللي يلاه تبدا الحراره تطلع وتناسب الالتيلات الصغار، ومن ثم تيدوزوا مباشره للوريقات الصغار والبرجونات وتيعشوا فيهم، وهكذا تيبقاو يتناسلوا ويعطيو جيل من بعد جيل في ظرف كل سيمانه حتى لثلاثه السيمانات على حساب النوع من هذوك النوع ديال الالتيلا اللي تكلمنا عليهم وعلى حساب الحراره والطقس، ويمكن يوصل عدد هذه الجيل حتى ل 12 ولا 15 في العام. ثانيا خاصنا نعرفوا كذلك ان العطش ديال الشجره او قله المحاربه ضد الربيع تحت من الشجره او كثره استعمال ادويه ماشي خاصه ضد الحشرات في البدو ديال الصيف بحال ضد القمله مثلا، هذا الشيء كله تيزيد يقوي من مشكل هذه الحشرات الخطيره ديال الالتلا في الفيرمات والجنانات ديال الحواميد.
5: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم.
4: شحال من واحد من الاخوان الفلاحه مالين شجر الحواميد ولا شجر الفواكه ولا شجر الزيتون مثلا تيبغيو يداويو ضد شي حشره في الشجر ديالهم وتيسمعوا انهم خاصهم يغسلوا الشجره بالدواء حتى تبدا تقطر، وتيبداو يرشوا باش ما كان وكيف ما كان الرشاش ما هو الرشاش والنقاطي الدواء اللي خاصهم يخرجوا من الرشاش ما هماش نقاطي بل عباره على مدفع تيخرج الدواء بحال كما تيخرج الماء من التويات باش تيطفيو العافيه. وهذا الشيء سببه ماشي قوة الجهد ديال البومبا ولكن سببه هذاك الغوير ديال الرشاش اللي ولا غار واسع بحاله بحال التويو، مع العلم ان ثمن هذاك البزبوز ديال الرشاش ماشي حتى ثمن يطرو ولا جوج يطرو ديال الدواء اللي تيضيع.
2: اخبار فلاحية.
4: إلا بقيتوا عاقلين أخواتي إخواني نهار الأربعاء اللي فات في هاد السيمانة في بحال هاد الأخبار الفلاحية ديال هاد الوقت كنت عطيتكم النتائج ديال التحليلات اللي داروهم الباحثين ديال السلطات الأوروبية سلامات المواد الغذائية، ولقاو فيها من بعد ما حللوا تقريبا 12,000 عينة من الخضار والفواكه اللي عندهم في السواق ديالهم، لقاو فيها بأن يلاه كتر شوية من 1% ديال هادوك العينات كلهم اللي فيهم شي آثار ديال المبيدات والأدوية الفلاحية. واش تيعني هذا الشيء؟ إيوا تيعني أولا أن الأغلبية ديال الأدوية الفلاحية المرخصة في الفلاحة ما تتخليش شي آثار ديال السم في الغلة من بعد ما ترش على الزرعة ولا الشجرة، بالطبع إلا ترشات حسب المقاييس والكميات والشروط ديال استعمالها اللي مكتوبة عليها. ثانيا وهذه مهمة بزاف هو أن الأغلبية الساحقة

0: Matin Info, Lina Tagui.
1: Merci d'être à l'écoute de Midi 1 pour commencer votre journée. En ce vendredi 11 septembre 2026, avant le retour de l'actualité, journal de 7h, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في النواحي الفلاحيه اللي في شرق الخط الناظور اكادير بحال حتى في غالب السهول الغربيه اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش ويمكن يزيد شي شد الشتاء في وسط الاطلس الكبير الريح غادي يصوت شرقي في عامه المناطق ما عدا في تادله السوس والساقية الحمراء فاش غادي يصوت غربي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية الرطوبة في الجو مازال ناقصة على 45% في عامة النواحي ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 25-36 درجة في السوس ما بين 26-36 درجة في واد الذهب 27-28 درجة في ناحية الريف ما بين 27-34 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 29-37 درجة في ناحية عبدة 30-31 درجة في الساقية الحمراء ما بين 30-35 درجة في ناحية التافيلات ما بين 30-36 درجة في دكالة ما بين 31 و38 درجة في الحوز ما بين 32 و38 درجة في اللوكوس 34-35 درجة في السايس وناحية الدرعة ما بين 34 و36 درجة في الشاوية ما بين 35 و39 درجة في تادلة وما بين 36 و38 درجة في ناحية الغرب وفي هذا الطقس اللي كما قلناها البارح بعدها سيري تبدل ويتحسن شوية بشوية وفي هذه الظروف والموسم الفلاحي الجديد اللي على الأبواب نبغي نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة بأن أساس التسميد المعقلان ونبني على المعلومات العلمية التحليلات ديال التربة ديالهم اللي خاصهم ينوضوا يديروها دابا باش يوجدوا لهم النتائج من هنا أيامات ويمكن لهم ياخذوا الأسمدة الأولى بعدا على حساب هذه النتائج ديال التحليلات وهذا الشيء باش ما يدركهمش الحال بحال كما تيوقع كل عام لعدة إخوان مع الأسف وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, vous êtes sur Midi 1. Mahfoud Oltsalek est en studio pour une nouvelle édition du journal. Sabah al-Nour, Mahfoud.
3: Sabah al-Khair, Lina. Sabah al-Khair, Moustamiina al-Kiram. Ahlan bikoum ila anawin al-Nashrah. المملكة المغربية تؤكد تمسكها بشراكة تقوم على الثقة وحسن الجوار وترفض تحويلها إلى كبش فداء وورقة انتخابية لتصفية الحسابات السياسوية الإسبانية بلاغ لوزارة الخارجية المغربية قدم توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين الطرفين تشريعيات 23 من شتنبر بالمغرب عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية

0: المحلية والجهوية بلغ 1850 لائحة. إيداع الترشيحات جرى في ظروف عادية، يؤكد بلاغ لوزير الداخلية. تصعيد في التصريحات بين إسرائيل وإيران. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من أن أي هجوم يستهدف بلاده سيقابل برد قاس يستهدف منشآت الطاقة الحيوية الإيرانية. وقائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بعمليات هجومية خاطفة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونستهلها بملف العلاقات المغربية لإسبانيا. في بلاغ لها أمس، قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في علاقات الرباط ومدريد. البلاغ أكد تمسك المملكة بعلاقات حسن الجوار والتفاهم والشراكة مع إسبانيا، مبرزا أن التعاون بين البلدين حقق نتائج ملموسة اقتصاديا وأمنيا. المغرب انتقد بالمقابل توظيف المملكة ضمن أجندة إسبانية داخلية، مؤكدا رفض تحويله إلى كبش فداء لتصفية الحسابات السياسوية. نتابع التفاصيل في تقرير نهى يوسف.
1: خمسة محاور رئيسية في بلاغ الخارجية المغربية، أولها الخيار المغربي السيادي للانخراط مع مدريد في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني، ترجمت في شكلها الأسمى، يقول البلاغ في الإعلان المشترك الصادر في أبريل 2022 عقب اللقاء الذي جمع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. هنا ذكر البلاغ بأسس المرحلة الجديدة التي كرسها إعلان أبريل، وهي الاحترام والثقة المتبادلان والحوار الدائم والطموح إلى شراكة تعود بالنفع المتبادل. في ثالث محددات علاقة الرباط ومدريد، أبرزت الوزارة أن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب دون أدنى شك القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، والأهم ضمان عدم تكرارها. هنا يتساءل المغرب بعيدا عن السجال محتكما لصوت العقل، لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية؟ ولماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، علما بأن الحكومة المغربية قد التزمت رسميا بإعادة استقبالهم؟ ولماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، علما بأن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم؟ الجواب، تقول الخارجية المغربية، ليس لدى المغرب وإنما لدى الفاعلين الإسبان المعنيين. المملكة المغربية عبرت عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، وسجلت سقطات أحزاب تاريخية متمرسة على التدبير الحكومي في هذا المستنقع. كما عبرت عن الأسف لكون مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف. الخارجية ختمت بلاغها برفض تحويل المملكة المغربية إلى أصل تجاري قبيل الانتخابات أو كبش فداء لتصفية حسابات سياسية، مؤكدة أن الجوار الجغرافي معطى ثابت، ومسؤولية تحويله إلى رافعات للمستقبل تقع على عاتق المسؤولين السياسيين، وإلا فإن العقم الاستراتيجي سيحول هذا الرصيد إلى مصدر للربة المزمنة والتوترات المتكررة.
0: نواصل بملف الانتخابات. في المغرب، انطلقت بالأمس الحملة الانتخابية بعد إغلاق باب إيداع التصريحات بالترشيح للاستحقاق التشريعي المقرر في 23 من شتنبر الجاري. ووفق بلاغ لوزير الداخلية، جرت عملية إيداع الترشيحات في ظروف عادية وسجلت إقبالا هاما على الترشح مقارنة بالاستحقاقات المماثلة السابقة بمشاركة 28 هيئة سياسية، مشيرا إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 1850 لائحة. نتابع التفاصيل في تقرير اعتماد سلام.
2: وفق المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تضمنها بلاغ وزير الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية 1850 لائحة، تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. في تفاصيل.

0: تفصيل هذه الأرقام، يوضح البلاغ أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ 1615 لائحة تتضمن 5505 مترشحين ومترشحات بمعدل يفوق 18 ترشيحاً عن كل مقعد. أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد جهات المملكة والمخصصة مقاعدها حصرياً فائدة النساء، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 235 لائحة تتضمن 1783 مترشحة، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد. بلاغ وزير الداخلية أوضح أن الترشيحات النسوية المسجلة بلغت في المجموع 2658، وهو ما يشكل 36.47% من العدد الإجمالي للترشيحات. البلاغ أشار أيضا إلى أن 227 عضوا من أعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم حاليا ترشحوا لهذا الاستحقاق الانتخابي، كما تم تقديم لائحتي ترشيح من قبل مترشحين غير منتمين حزبيا برسم دائرتين انتخابيتين محليتين.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، المزيد من التصعيد الكلامي وحرب التصريحات بين إسرائيل وإيران. أمسي حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن أي هجوم يستهدف بلاده سيقابل برد، قال إنه سيلحق بإيران أضرارا جسيمة لم تشهدها من قبل، ملوحا باستهداف منشآت الطاقة الحيوية. بالمقابل أكد قائد الحرس الثوري استعداد القوات الإيرانية لعمليات هجومية خاطفة، وذلك بالتزامن مع تهديدات أمريكية جديدة بضرب إيران بشدة على خلفية أنشطة في منشأة نووية جديدة قرب نطنز. قراءة في التهديدات الإسرائيلية وسياقها يقدمها لنا أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة العربية الأمريكية في جنين. تحدث ليوسف النعماني.
2: تهديد كاتس يأتي في سياق الدعاية الانتخابية، المواجهة الانتخابية الشرسة جدا بين معسكر الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، والمعسكر الآخر الذي يقوده آيزنكوت، والحكومة الحالية التي يوجد بها كاتس تحاول أن تقتات على بعض الأصوات اليمينية. وأعتقد أن التصعيد ليس فقط مع الإيرانيين وإنما أيضا في الضفة الغربية وفي غزة، والتصعيد في لبنان هو جزء من هذه الدعاية. تحاول هذه الحكومة أن تصل إلى أصوات اليمين، وبالتالي في هناك منافسة كبيرة بين المعسكرين على أصوات مختلف الفئات. برأي إسرائيل تحاول أن ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن إيران لن تتفاوض بشكل جدي إلا إذا ذهبت إلى ضرب عسكري تؤثر في إيران وتدفعها التفاوض بشكل جدي. كل ذلك أنا برأيي بدفع إلى مثل هذا التصعيد الكلامي.
1: شن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمسي هجوما حادا على الديمقراطيين ووصفهم بحزب الكراهية، داعيا الناخبين إلى إقصائهم من السلطة في انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل، ومظهرا نفسه كخليفة محتمل لدونالد ترامب في عام 28 و2000. نبقى في الشان الأمريكي. بعد ربع قرن على هجمات 11 من شتنبر، ما تزال الولايات المتحدة والعالم يعيشان تحت ظلال ذلك اليوم الذي أعاد صياغة مفهوم الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية، وامتد أثر 11 من شتنبر ليضع الولايات المتحدة في مواجهة طويلة مع خصومها وفي طليعتهم إيران. قراءة في هذا المسار نتابعها مع خبير العلاقات الدولية زكريا أبو الذهب، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
3: أحداث 11 سبتمبر 2001 غيرت أجندة الدولية المرتبطة بالعلاقات الدولية، فأضحى الإرهاب يأتي على المستوى الأول فيما يتعلق باهتمامات الدول والمنظمات الدولية، وتدريجيا كان هناك اعتماد مجموعة من الاتفاقيات والصكوك الهادفة إلى احتواء هذه الظاهرة، وبدأ ذلك باعتماد قرارات على مستوى مجلس الأمن، والولايات المتحدة الأمريكية عبأت ترسانة هائلة من أجل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. أول بلد مستهدف كان هو أفغانستان، ثم العراق في إطار البحث عن الارتباط ما بين أحداث الإرهابية ودعم الإرهابيين. كان هناك أيضا اعتماد اتفاقيات مرتبطة بمحاربة الجريمة المنظمة، ثم انخراط مجموعة من الدول من أجل احتواء هذه الظاهرة.
1: بهذا تنتهي النشرة. الكلمة مباشرة لك لينا.
4: شكرا لك سي محفوظ. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité.

0: l'actualité. Cette heure passée de 11 minutes sur Midi 1. Hassan Jaberi est en studio pour une nouvelle édition de Sport Matin. Sbah Nour Hassan.
1: Sbah Khair Alina, Sbah Koum Saïd, Moussamina Al-Kiram.
0: Et on commence ce matin, Hassan, avec du foot au Maroc, plutôt du football marocain, puisqu'on parle de la participation des équipes marocaines en Ligue des Champions africaines.
1: وبالأساس فريق المغرب الفاسي بطل المغرب الذي يشارك هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا وفريق الماس ينهي اليوم تحضيراته بعاصمة بوركينا فاسو وغادوغو ترقبا لمواجهة فريق رحيمه في إياب ذهاب أو في إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري الأبطال. مدرب فريق المغرب الفاسي البرتغالي روي الميدا سيعمل على وضع آخر اللمسات على تشكيل الفريق الذي سيخوض أول مبارياته خارج قواعده هذا الموسم قاريا، ومن ثم الدفاع عن تقدمه ذهابا بفاس في بأربعة أهداف لواحد من أجل بلوغ الدور القادم. لقاء المغرب الفاسي ضد خصمه ومستضيفه رحيمه من بوركينا فاسو مبرمج غدا بداية من الرابعة زوالا بالتوقيت المغربي. ارتباطا باللقاء، الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان عين طاقما تحكيميا سنغاليا لإدارة المباراة يقوده حكم الوسط تيريما مادوديا. في أخبار انتقالات اللاعبين المغاربة، أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي أمس رسميا تعاقده مع الدولي المغربي حكيم زياش بعقد يمتد إلى نهاية العام 28/2000 بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية بنجاح. واختار النادي البرازيلي تقديم نجمه الجديد بالقميص رقم 7 في خطوة تسبق الظهور الأول للاعب المغربي بقميص بوتافوغو خلال المرحلة المقبلة. زياش البالغ من العمر 33 عاما يبدأ مسيرته الاحترافية في هولندا للإشارة مع هيرنفين وتفينتي قبل أن ينتقل إلى أياكس أمستردام، حيث صنع اسمه كواحد من أبرز اللاعبين في الدوري الهولندي. بعد ذلك حمل زياش قميص تشيلسي الإنجليزي ثم غالاتاساراي التركي قبل محطة صغيرة رفقة الدحيل القطري، ومن ثم العودة إلى المغرب عبر بوابة الوداد الرياضي ليحط الرحال أخيرا في الدوري البرازيلي رفقة المنتخب. للإشارة، زياش شارك في نسختين من كأس العالم، نسخة 18 و2022، وكان أساسيا في جميع مباريات المنتخب الوطني المغربي خلال مونديال قطر. لا يزال قرار الدولي المغربي سفيان أمرابط بتعليق مشاركته مؤقتا مع المنتخب الوطني المغربي طالما استمر المدرب الحالي محمد وهبي في منصبه يثير ردود الفعل. وجاء هذا الموقف بعدما كان اللاعب قد نشر رسالة رسمية على مواقع وعلى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها وضع نفسه خارج خيارات الاستدعاء طالما استمر محمد وهبي في منصبه. ورغم أن أمرابط شدد على أن خطوته ليست اعتزالا دوليا نهائيا، إلا أن توقيتها وطريقتها فتحت بابا واسعا للجدل والتحليلات. بهذا الخصوص نستمع لرأي الدولي المغربي السابق محلل البرامج الرياضية لميديا محمد مديحي متحدثا عن الأمر في عدد أمس من برنامج بوديوم.
2: معروف على ان اللاعبين تشاهدوا في المقابلات وعشنا هذا الشيء كلاعبين مثلا على ان في الفروق تيوقع هذه المشاكل ديال بان يعني اي مقابله يمكن تفرج شي جورني مثلا غتلقى عده اشياء بحال هكا، مثلا اللاعب تيتقلق ملي تيخرج، ولكن ملي تتوصل الامور سي فؤاد المنتخب الوطني فهنا ما تيبقاش عادي. ملي تيولي اسم اللي طول تقريبا راه مر على تقريبا واحد اربعه ناخبين في راس المنتخب الوطني المغربي، فهنا تالونتوراج سي فؤاد تيلعب دور. سفيان مرابط تنعرفوا بان المشكل بدا من عند الاخ ديالو محمد مرابط، لانه من بعد كاس العالم خرج على انه غير مرتاح وكاين مشاكل، وهذا الشيء راه غيكون حاصل وغيكون حاصله تكون على يقين سي فؤاد على غيكون حتى مع بعض اللاعبين الاخرين. ولكن دائما هذيك الاداره التقنيه ولا الناس اللي دايرين المنتخب دائما تيخليو الامور هادئه باش يتبقى كيما الاجواء صحيه.
1: كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة، وحديث عن منافسات دوري أبطال أوروبا. وبأفضل

0: أفضل صورة ممكنة استهل كل من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مشوارهما في دور المجموعة الواحدة، ومباريات الجولة الأولى تختتم بالأمس. بايرن وأمام أنصاره على ملعبه أليانز أرينا حسم فوزه أمام ضيف بودوغليمت النرويجي بخماسية كاملة، فوز تحدد اسم علمه في شوط المباراة الثانية الذي شهد توقيع الأهداف الخمسة. تناوب على تسجيلها كل من جمال موسيالا، هاري كين، ألفونسو ديفيس، وختم المتألق الدولي الفرنسي مايكل أوليسي بثنائية. الدولي المغربي إسماعيل الشطيباري للإشارة نزل بديلا في هذه المباراة بداية من الدقيقة 65، سجل أول ظهور له بقميص البافاري في دوري الأبطال هذا الموسم. أما مانشستر يونايتد الإنجليزي وبحضور الدولي المغربي نصير مزراوي سجل عودته إلى دوري الأبطال بانتصار متوقع على ضيفه القادم من أذربيجان فريق صباح باكو برباعية نظيفة، 3 أهداف منها جاءت في شوط المباراة الأول. وعن هذا الفوز يقول مدرب فريق مانشستر يونايتد ميكايل كاريك:
1: نعم، كانت ليلة مثالية وهذا ما كنا نسعى لتحقيقه فعلا. أعتقد أن الأداء كان جيدا سواء فرديا أو جماعيا وطوال المباراة من البداية إلى النهاية، وهو أمر مهم سواء بالنسبة للاعبين الذين بدأوا المباراة أو البدلاء. خرجنا بشباك نظيفة وسجلنا أهدافا جميلة وقمنا بأشياء رائعة في كرة القدم، كانت ليلة رائعة بكل المقاييس.
0: فوز مهم لمانشستر يونايتد في انتظار اختبار الجولة الثانية الذي سيقود فريق الشياطين الحمر إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة أتلتيكو مدريد. التميز كان عنوان الظهور الأول أيضا لكومو الإيطالي في تاريخه في دوري الأبطال، تجاوز ضيفه لايبزيج الألماني 4-1. أما لانس الفرنسي فعهد بانتصار ثمين من ملعب سلافيا براغا تشيكي 3-2، في حين كان التعادل عنوانا لمباراة روما الإيطالي بملعب فينرباتشا تركي بهدف لمثله، هي النتيجة ذاتها التي آل إليها لقاء أيندهوفن الهولندي وشختار دونيتسك الأوكرانية. أوروبيا دائما البطولات الأوروبية محليا تنطلق بداية من مساء اليوم بلقاءات افتتاحية، ففي الدوري الفرنسي المواجهة بين إشبيليا ضد ضيفه فالنسيا تقص مساء اليوم شريط مباريات الجولة 5 من الليغا. أمام جماهيره يبحث إشبيليا عن استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر جولتين بعدما كان استهل الموسم بانتصارين في الجولة الأولى والثانية، في وقت يعيش فيه الضيف فالنسيا بداية موسم صعب لم يحصد إلا نقطة وحيدة في أول 4 جولات. غدا وفي تتمة الجولة ريال مدريد يستقبل جاره الرايو فايكانو، أما المتصدر برشلونة فيلعب الأحد في ضيافة ليفانتي. بالدوري الإيطالي يلتقي فريق فينيسيا مع فيورنتينا المساء اليوم في مستهل مباريات الجولة 4، جولة تشهد غدا قمة بين لاتسيو أحد ثلاثي الصدارة مع ضيفه أسي ميلان. وأما بالدوري الفرنسي ففريق غان يستقبل خصمه أولمبيك مارسيليا مساء اليوم في قمة تفتتح الجولة 4 من الليغا. بعيدا عن كرة القدم، في كرة المضرب بلغت الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة ثانية عالميا نهائي بطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولة 4 الكبرى في الموسم، بعدما قلبت تخلفها في نصف النهائي أمام الأمريكية كوكو غوف إلى فوز مثير ب2-1. تفاصيلها 3-6-6-4 و6-4، وتلتقي ريباكينا في النهائي المقرر غدا السبت مع حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل، تعود بعده باقي فقرات متنفو لتتواصل رفقة لناتاجي.
2: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9
3: متنفو لناتاجي.
4: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1. Merci d'être avec nous dans Matin Info, 7h passées de 20 minutes, l'heure de votre nouveau magazine consacré à la politique américaine. Un magazine pour comprendre et analyser les grands enjeux des États-Unis. Et quelle date plus symbolique que ce vendredi 11 septembre pour lancer ce tout nouveau magazine sur nos antennes. Et oui, car ce vendredi, les États-Unis commémorent le 25e anniversaire des attentats.

0: Matin Info, Lina Tagui.
1: Merci d'être avec nous sur Midi 1. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Matin Info ce vendredi 11 septembre 2026. Dans quelques minutes, le retour de l'actualité avec le journal de Marfou Doltsalek. Avant ça, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo internationale.
2: في المغرب يتوقع أن يكون الجو جزئيا غائما إلى غالب مشمس شرق خط خريبكا أكادير وكذا على الساحل بين تزنيت والعيون وصافيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على مرتفعات الأطلس الكبير والأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة في مراكش، 34 درجة في فاس، 33 درجة في الرباط، 30 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة في طنجة، 29 درجة في العيون، 20 درجة في أكادير و 31 درجة في الصويرة. إلى دول شمال إفريقيا حيث يسود طقس مشمس في أغلب العواصم، بينما يكون الجو غائما جزئيا مصحوبا بعواصف رعدية في كل من تونس والجزائر. تسجل درجات الحرارة 26 درجة بالجزائر، 35 درجة بطرابلس، 32 درجة بتونس، 34 درجة بالقاهرة مقابل طقس مشمس في نواكشوط مع 38 درجة. في عمق القارة الإفريقية تستمر السحب الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في داكار، 28 درجة في كوناكري. أما في وسط القارة فتبلغ الحرارة 34 درجة في نجامينا، بينما تسجل ياوندي 28 درجة مع طقس ممطر. في العالم العربي تسجل الحرارة 45 درجة في بغداد، 30 درجة في بيروت، 42 درجة في دبي، فيما تبلغ الحرارة 40 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل باريس أجواء غائمة غالبا مع 24 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 30 درجة في روما مع سحب متفرقة وعواصف رعدية، و 26 درجة في نيويورك.
1: Il est 8h, vous êtes sur Midi 1 et vous avez fait le bon choix. Mahfoud Doltsalek est de retour en studio pour une nouvelle édition du journal. Sabah al-Nour Mahfoud.
3: Sabah al-Khair Lina, Sabah al-Khair Moustami'in al-Karam. Ahlan bikoum ila anawin al-Nashrah. المملكة المغربية تؤكد تمسكها بشراكة تقوم على الثقة وحسن الجوار وترفض تحويلها إلى كبش فداء وورقة انتخابية لتصفية الحسابات السياسوية الإسبانية. بلاغ لوزارة الخارجية المغربية قدم توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين الرباط ومدريد. الحملة الانتخابية تتواصل في المغرب استعدادا لتشريعيات 23 من شتنبر. في النشرة نسلط الضوء على الضوابط القانونية المؤطرة لهذه المحطة من المسار الانتخابي لحماية نزاهة الاقتراع وحرية المواطن في الاختيار. تسجيل هزة أرضية بجنوب لبنان بعد إعلان إسرائيل تدمير بنى تحتية لحزب الله في تلة علي الطاهر. نتنياهو وكاتس أعلنا في بيان مشترك أن البنية المستهدفة بنيت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط من إيران. في رياضة الثامنة نهتم بمنافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي يضربان بقوة في مستهل رحلتهما في المسابقة بانتصارين عريضين. أهلا بكم. ملفنا الأول العلاقات المغربية الإسبانية. في بلاغ لها أمس قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في علاقات الرباط ومدريد. البلاغ أكد تمسك المملكة بعلاقات حسن الجوار والتفاهم والشراكة مع إسبانيا، مبرزا أن التعاون بين البلدين حقق نتائج ملموسة اقتصاديا وأمنيا. المغرب انتقد بالمقابل توظيف المملكة ضمن أجندة إسبانية داخلية، مؤكدا رفض تحويله إلى كبش فداء لتصفية الحسابات السياسوية. نتابع التفاصيل في تقرير نهى يوسف.
4: 5 محاور رئيسية في بلاغ الخارجية المغربية، أولها الخيار المغربي السيادي للانخراط مع مدريد في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني، ترجمت في شكلها الأسمى، يقول البلاغ في الإعلان المشترك الصادر في أبريل 2022 عقب اللقاء الذي جمع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. هنا ذكر البلاغ بأسس المرحلة الجديدة التي كرسها إعلان أبريل، وهي الاحترام والثقة المتبادلان والحوار الدائم والطموح إلى شراكة تعود بالنفع المتبادل. في ثالث محددات علاقة الرباط ومدريد، أبرزت الوزارة أن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب دون أدنى شك القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، والأهم ضمان عدم تكرارها. هنا يتساءل المغرب بعيدا عن السجال محتكما لصوت العقل، لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية؟ ولماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، علما بأن الحكومة المغربية قد التزمت رسميا بإعادة استقبالهم؟ ولماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، علما بأن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم؟ الجواب، تقول الخارجية المغربية، ليس لدى المغرب وإنما لدى الفاعلين الإسبان المعنيين. المملكة المغربية عبرت عن أسفها استمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، وسجلت سقطات أحزاب تاريخية متمرسة على التدبير الحكومي في هذا المستنقع. كما عبرت عن الأسف لكون مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف. الخارجية ختمت بلاغها برفض تحويل المملكة المغربية إلى أصل تجاري قبيل الانتخابات أو كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية، مؤكدة أن الجوار الجغرافي معطى ثابت، ومسؤولية تحويله إلى رافعات للمستقبل تقع على عاتق المسؤولين السياسيين، وإلا فإن العقم الاستراتيجي سيحول هذا الرصيد إلى مصدر للريبة المزمنة والتوترات المتكررة.
3: واصلت المملكة المغربية جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أحبطت السنة الماضية 73,640 محاولة، وفككت خلال العام الجاري أكثر من 300 شبكة. وفي سياق هذه العمليات تم إنقاذ أكثر من 13,590 مهاجرا في عرض البحر، كما استفاد زيد من 4,372 مهاجرا غير نظامية من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية مع احترام حقوقهم وكرامتهم وبالتنسيق مع بعثات بلدانهم الدبلوماسية. نواصل بملف الانتخابات في المغرب. في بلاغ له أمس أفاد وزير الداخلية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ 1850 لائحة، مضيفا أن عملية إيداع الترشيحات جرت في ظروف عادية وسجلت إقبالا هاما على الترشح مقارنة استحقاقات المماثلة السابقة بمشاركة 28 هيئة سياسية. ومع انطلاق الحملة الانتخابية بدأت أمس تتجه الأنظار إلى القواعد التي تؤطر هذه المحطة من المسار الانتخابي والضوابط التي يفترض أن تحكم التنافس بين المترشحين والهيئات السياسية. القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أحاط الحملة

0: الانتخابيه بجمله من الضوابط القانونيه والاجراءات الزجريه ترم تحصين نزاهه التنافس وضمان تكافؤ الفرص وحمايه اراده الناخبين من الممارسات التي من شانها التاثير في حريه اختيارهم. عن هذه الجوانب نستمع لتوضيحات زكريا العروسي الباحث في القانون والعلوم السياسيه كان في حوار مع اعتماد سلام.
1: المشرع يعني يحمي حرية التصويت ويحمي هذه العملية الانتخابية، يحمي نزاهتها ويحمي مبدأ الشفافية. مثلا نستحضر من خلال المادة 62 من القانون التنظيمي 2011، تجرم الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا والتبرعات النقدية أو العينية أو الوعود بها، يعني ما يصطلح عليه باستخدام المال في الانتخابات أو بواسطة وظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى بقصد التأثير في التصويت. وقد تصل العقوبة من يعني إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم. أيضا تشمل المسؤولية القانونية من يقدم المنفعة أو من يقبلها أو من يطلبها ومن يتوسط فيها أيضا وحتى من يشارك فيها. المادة 63 أيضا تحمي الناخب من العنف، من الاعتداء، من التهديد والتخويف، سواء بهدف يعني دفعه إلى التصويت لفائدة مترشح أو لائحة معينة أو بهدف حمله عن الامتناع عن التصويت. شدد أيضا المشرع العقوبة من سنة إلى 5 سنوات، في التعديل الجديد جعلها من 2 إلى 5 سنوات. هذا بطبيعة الحال يعكس فلسفة مهمة في القانون الانتخابي. حرية التصويت تشمل حرية الاختيار وحرية عدم الخضوع لأي ضغط في ممارسة هذا الحق.
0: إلى ملف الأنباء الدولية، أعلنت إسرائيل تدمير بنى تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان، حيث تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجات في المنطقة. وفي بيان مشترك وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه البنية التحتية المستهدفة بأنها إرهابية استراتيجية تم بناؤها على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين. نتابع التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
2: من رأى المشهد بدله تفجيرا هائلا، ومن سمع الصدى شعر وكأنه زلزال يزور المنطقة، وليس من سمع كمن رأى. أكثر من 1,100 طن من المواد المتفجرة أدخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية سرية لينسف بها أنفاق مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. هزة عنيفة أحدثت ارتجاجات تجاوزت 4 درجات على مقياس ريشتر بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ليتردد صداها في بلدة نبطية ويسجل كحدث زلزالي مسيطر عليه. مقاطع مصورة وثقت اللحظات الأولى للتفجير العنيف، حتى إن ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يتابعون اللحظات الحاسمة عن بعد عبر شاشات كبيرة بدت عليهم صدمة المشهد وهول الانفجار. في بيان مشترك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن هذه البنية التحتية أنشئت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين، فيما كشف الجيش الإسرائيلي عن تدمير شبكة أنفاق يتجاوز طولها 2 كيلومترين كانت تضم مجمع قيادة مركزيا وكميات من الصواريخ والطائرات المسيرة. بعيدا عن غبار الانفجار، تعد أهمية تلة علي الطاهر في موقعها الجغرافي الاستراتيجي كمرتفع كاشف يشرف على الأودية والداخل، ورغم أن وظيفتها القتالية المباشرة قد شلت ميدانيا قبل نسفها، إلا أن تفجيرها هدف بأساسه إلى إنهاء رمزيتها وإسقاطها معنويا ونفسيا.
0: في غزة قتل أمس 9 فلسطينيين بينهم طفلتان من عائلة واحدة إثر غارات إسرائيلية على شمال وجنوب القطاع وفق مصادر فلسطينية. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ميدانيا قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 67 آخرون بضربة روسية استهدفت أمس مركزا تجاريا بوسط شرق أوكرانيا. إلى ذلك تتجه كندا لتعميق دعمها العسكري لأوكرانيا عبر شراكة استراتيجية تمتد 100 عام تشمل الدفاع والأمن والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الكندي أمس في أوتاوا خلال لقائه الرئيس الأوكراني. نتابع التفاصيل من تورونتو في ربورتاج مراسلنا محمد الأشهب.
3: 350 مليون دولار قيمة اتفاق تزود بموجبه كندا أوكرانيا بصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي ضمن شراكة استراتيجية تمتد 100 عام.

0: يتزامن ذلك مع إطلاق كندا خطة وطنية لإنتاج ملايين الطائرات المسيرة خلال عامين، كما جاء على لسان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مؤتمر صحفي جمعه في ألبرتا بالرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.
1: عقود اليوم ستضاعف أعداد الطائرات المسيرة المتاحة للقوات المسلحة الكندية 10 مرات، والأهم أن ثلثها سيصنع لدعم دفاع أوكرانيا عن أراضيها.
0: الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عبر عن امتنانه للدعم الكندي، مؤكداً أن المساعدة الجديدة في مجال الدفاع الجوي حيوية بالنسبة لأوكرانيا.
2: نعتمد على دعمكم ونشكر كندا على الأموال والمساعدات المقدمة منذ بداية هذه الفترة الصعبة جدا.
0: ويرى مراقبون أن زيارة الرئيس الأوكراني لكندا تحمل دلالات تتجاوز الدعم العسكري المباشر، إذ يعمل زيلينسكي على ضمان استمرار التأييد الدولي لبلاده، بينما تسعى أوتاوا إلى تأكيد دورها التنسيقي ضمن حلف الناتو والتزامها الأمني الذي لم يتغير منذ اندلاع الحرب.
1: رسالتي حينها هي نفسها اليوم، ستقف كندا دائما في صف التضامن مع أوكرانيا.
0: من تورونتو، محمد لشاب لمادي
3: اختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولته في أمريكا اللاتينية بزيارة إلى بيرو، ركز خلالها على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة عصابات المخدرات في إطار توجه إدارة دونالد ترامب لتعميق حضورها في المنطقة ومواجهة نفوذ الصين وروسيا وإيران. رياضيا، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ضربا بقوة في مستهل رحلتهما في المسابقة بانتصارين عريضين. التفاصيل في تقرير الحسن جابري.
4: بأفضل صورة استهل كل من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مشوارهما في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. بايرن وأمام أنصاره على ملعبه أليانز أرينا ضرب بقوة وتجاوز ضيفه بودو غليمت بخماسية كاملة، فوز تحدد اسم عليمه في شوط المباراة الثانية الذي شهد توقيع الأهداف الخمسة، وتناوب على تسجيلها كل من جمال موسيالا، هاري كين، ألفونسو ديفيس، وختم المتألق الفرنسي مايكل أوليسي بثنائية. أما مانشستر يونايتد وبحضور الدولي المغربي نصير مزراوي سجل عودته إلى دوري الأبطال بانتصار متوقع على ضيفه القادم من أذربيجان فريق صباح باكو برباعية نظيفة، في انتظار اختبار الجولة الثانية الذي سيقود فريق الشياطين الحمر إلى العاصمة الإسبانية ضيفا على أتلتيكو مدريد. التميز كان عنوان الظهور الأول أيضا لفريق كومو الإيطالي في تاريخه في دوري الأبطال، تجاوز ضيفه لايبزيتش الألماني 4-1 ليعلن تحت قيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس أنه سيلعب كل حظوظه لبلوغ أبعد محطة في مغامرته القارية. أما لونس الفرنسي فعاد بانتصار ثمين من ملعب سلافيا براغا تشيكي 3-2، في حين آلت مبارتان إلى التعادل بهدف لمثله، روما الإيطالي ضد فينرباتشا التركي وأيندهوفن الهولندي ضد شختار دونيتسك الأوكراني.
3: شكرا لك الحسن جابري. بهذا نصل نهاية النشرة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع لينا تاغي.
5: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
6: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
7: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à condition.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: بغيت نعرف كيفاش كدوز عملية التصويت نهار ديال الانتخاب.
0: الأمر بسيط، نهار الانتخاب كتمشي لمكتب التصويت اللي انت تابع ليه ومعك البطاقة الوطنية اللي كتسلمها عند الدخول ديالك الكاتب مكتب التصويت اللي كيعلن على الاسم والرقم الترتيبي ديالك. رئيس المكتب كيتأكد من وجود الاسم ديالك في لائحة الناخبين ومن الهوية ديالك، ومن بعد كتاخذ الورقة ديال التصويت وكتدخل للمعزل باش تختار بكل حرية وسرية.
2: وكيفاش غنستعمل ورقة الانتخاب؟
0: في هذه الانتخابات التصويت كيكون باللائحة. في ورقة التصويت غادي تلقى جوج خانات، خانة خاصة باللائحة المحلية وخانة خاصة باللائحة الجهوية. كتختار لائحة محلية وكدير علامة في المربع الخاص بها، وكتختار لائحة جهوية وكدير علامة في المربع الخاص بها. باش يكون التصويت ديالك صحيح خاص العلامة اللي كدير تكون واضحة وداخل المربع المخصص لها، ما خاصهاش تخرج على حدود المربع أو تمتد لمربع آخر. ومن بعد كطوي الورقة وكتحطها في صندوق الاقتراع. رئيس المكتب كيوضع على يديك علامة بالمداد ما كيتمسحش بسرعة، وكيتم وضع علامة أمام الاسم ديالك في لائحة الناخبين من طرف عضوي مكتب التصويت، وكتاخذ البطاقة الوطنية ديالك وكتغادر المكتب. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: متعفو لينا تاغي. Merci d'être à l'écoute de Médien. Bienvenue si vous nous rejoignez. Matin Info, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à la même heure à partir de 6h28 sur Médien. Je vous laisse en excellente compagnie pour la synthèse d'actualité de 9h. Elle vous est présentée ce matin par Abdelali et Zahar. Sabah al-Nour Abdelali.
3: Sabah al-Khir Lina. نستهل الموجز من المغرب وتطورات العلاقات المغربية الإسبانية، حيث قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمس في بلاغ لها توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وأكدت أن المملكة اختارت بناء علاقة مع إسبانيا تقوم على حسن الجوار، مذكرة بأن إعلان 7 أبريل 2022 أسس مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وفيما يتعلق بملف الهجرة، أبرزت الخارجية المغربية أن التعاون كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة مع ضمان عدم تكرارها. في المقابل، تساءلت المملكة وفق البلاغ عن استمرار توجيه اتهامات إلى المغرب بشأن الأحداث رغم عدم وجود أي معطيات تثبت تورط السلطات المغربية، وتساءلت أيضا عن أسباب عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين منهم رغم التزام المغرب رسميا باستقبالهم. كما انتقدت الخارجية المغربية توظيف بعض الأوساط الإسبانية للمغرب في أجندات داخلية، مؤكدة أن المملكة ترفض أن تكون كبش فداء أو ورقة انتخابية، وحذرت من أن غياب الرؤية الاستراتيجية سيحول رصيد العلاقات بين البلدين إلى مصدر للتوتر وعدم الثقة. على صعيد جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، كشفت السلطات المغربية عن حصيلة مواجهة الضغط المستمر والمتزايد للهجرة غير النظامية، وبحسب المعطيات الرسمية تم خلال عام 2025 إحباط 73,640 محاولة مع تفكيك أكثر من 300 شبكة تهريب للمهاجرين، كما أظهرت المعطيات إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر. في منطقتنا المغاربية، أعلنت السلطات الجزائرية إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المسجلة بدولة الإمارات ابتداء من منتصف ليلة الجمعة عقب قرار

0: لقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع استثناء الرحلات التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار الجزائر، والتي ستتواصل حتى نهاية عام 2026 موعد نهاية العقد. وعلى جبهة التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، أحرز الحوثيون تحركا باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي وسيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر عقب مواجهة عنيفة مع القوات الحكومية. وفي تطورات الميدان في جنوب لبنان، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب قواتها من مرتفعات علي الطاهر وإعادة تموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف، مؤكدة أن القوات ستفرض سيطرة نارية على مرتفعات علي الطاهر لمواجهة أي محاولة من جانب حزب الله للعودة إليها. تطرق وزير خارجية إيران والمملكة العربية السعودية في مكالمة هاتفية أمس إلى تصاعد التوترات في المنطقة وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية. وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تصاعد التوترات وتزايد انعدام الأمن في المنطقة. وفي المواقف الإقليمية، عن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تعادم تأييده لاستمرار الحرب، مشددا على ضرورة الصمود أمام الظروف المقبلة لتفادي التفاوض في ظروف فرضية. وأعلنت من جانبها سيول أن وزيري خارجية كوريا الجنوبية وإيران ناقشا ملف مضيق هرمز خلال مكالمة هاتفية بعد أيام من تأييد كوريا الجنوبية أنها تدرس المساهمة في أمن الممر المائي. في الرياضة، سهل بايرن ميونخ مشواره في دوري أبطال أوروبا بتشكيل خطنفنية.
1: تحتل إمسي المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم إمسي بتكوين الكفاءة الأكثر طلباً، مع أكثر من 23,000 خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أجدير، أو عبر مواقعنا MC بويما. MC مدرسة معترف بها من طرف الدولة.
2: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4.
3: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
3: ميديا بوديوم.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته متابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من موعدكم الرياضي اليومي على شاشة ميديان تي في وأمواج ميديان راديو، برنامج بوديوم. العدد الأخير هذا الأسبوع نفتح فيه ملفين اثنين يختلفان في العنوان لكنهما يلتقيان عند سؤال الجاهزية والاستعداد لموسم كروي جديد محليا وقاريا. سنبدأ من البطولة الوطنية ومن سوق الانتقالات الذي لم يغلق أبوابه بعد. العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أعلنت قبل يومين تمديد فترة الانتقالات الصيفية إلى غاية 25 من شتنبر الجاري، تمديد يمنح الأندية فرصة إضافية لتعزيز صفوفها واستكمال تركيبتها البشرية، لكنه يطرح بالمقابل أكثر من سؤال حول جاهزية الفرق وحول جدوى استمرار الميركاتو ومدى استفادة الأندية منه لسد مراكز الخصاص. ومن البطولة الاحترافية وسوق الانتقالات سننتقل إلى دوري أبطال إفريقيا، حيث الموعد نهاية الأسبوع مع فريق المغرب الفاسي. بطل المغرب يخوض غدا في واغادوغو في بوركينا فاسو مباراة إياب الدور التمهيدي الأول أمام رحيمو من بوركينا فاسو، يخوض اللقاء بأفضلية كبيرة حققها في فاس بعدما حسم مباراة الذهاب بأربعة أهداف لواحد، أفضلية مريحة على الورق لكنها تحتاج إلى تدبير ذكي في مباراة الإياب غدا أمام منافس سيلعب من أجل العودة في النتيجة، فيما الماس سيبحث عن تأكيد تأهله ومواصلة عودته إلى الواجهة القارية. ملفان نناقشهما اليوم، ولأجل ذلك يحضر معي هنا في الأستوديو زميلي وصديقي فيصل زكي. فيصل أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك حسن، أهلا بمتابعي.

0: المستوى العالي لأن إذاعة بديئة وقناة بديئة تي في وأيضا بالإطار المغربي سمير عطشة.
1: ينضم إلينا من مدينة سلا أيضا المدرب المغربي محلل البرامج الرياضية لميديا أن صديقنا سمير عجام. سي سمير صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
2: صباح النور أخي حسان، صباح النور لكل المشاهدين المستمعين والمتابعين. أقول فقط أنا أقول مرحبا بكم، تعودنا على أننا نكون ضيف عليكم في طنجة، فبوديوم اليوم فهو ضيف علينا هنا بسلا هو وكل الطاقم المرافق لك أخي حسن، وخا تعودنا على المقدمة الخلدونية ديال السي فؤاد الحناوي فاليوم ما شاء الله بوديوم له ما يكفي من اللاعبين ليقوموا بمسؤولية،
1: وعنده مدرب مميز جدا بقراءة تقنية كبيرة. سي سمير عزام دائما يمتعنا بتحليلاته. أبدأ معك سي سمير، باعتبارك تقني أكيد الأطر التقنية هي ربما أحد أقطاب يعني الموسم، هي التي تحضر الفرق، هي التي تشرف على الانتدابات على التركيبة البشرية للفرق. العصبة الاحترافية أعلنت قبل يومين تمديد فترة الميركاتو من أجل قيد لاعبين جدد، من أجل أيضا تسجيل اللاعبين المتعاقد معهم في الفترة الماضية. ماذا يعني هذا التمديد في هذا التوقيت بالذات بالنسبة للأندية بالنسبة للأطر التقنية بالذات؟
2: حسن لعلك ستشاطرني الرأي، لأن هذه العملية هذه فهي ليست وليدة اليوم أو وليدة الصدفة، فتعودنا على أن هذه العملية هذه أصبحت دائما متداولة. هناك يعني تواريخ الأولى اللي ستحددها العصبة في بداية الموسم، ومرة أخرى تأتي يعني تمدد لمرة أو لمرتين. فالسؤال المطروح هنا هو أن الأشياء هذه فهي تفقد من مصداقية العصبة الاحترافية، لأن عندما نتحدث عن بطولة احترافية فنحن نتحدث عن ضوابط، نتحدث عن تواريخ، يعني حتى التاريخ بالنسبة مثلا بداية البطولة فالكل كان يجهله، الأندية كانت تشتغل بدون بوصلة، واليوم أيضا مرة أخرى. فهذا الميركاتو بالنسبة لي أنا فيعني ما تيخدمش مصالح كثيرة، لأن الأندية الكبيرة حسان فهي لا تنتظر هذا التمديد باش يمكن لها دير تعاقدات، لأن يجب أن نعلم على أن الأندية الكبيرة فلها يعني آلية ديال الانتدابات يعني اللي كتشتغل طيلة الموسم، وراه ما تجيش وتعاقد مع لاعب مثلا في مدة أسبوع أنها كتحدد، ولا ربما هذه الانتدابات ما تتكونش ناجحة. لأن نعطيك غير كمثال، واخا ما خصنيش نعطيك هذا المثال، هذا فمثال مثلا بايرن دو ميونيك نهار تعاقد مثلا مع صيباري، فالكل كان تيقول لك بلي كانوا تيتابعوا هذا اللاعب لمده سنه، لان هذه الاشياء ديال الانتدابات تتطلب بطبيعه الحال شروط مضبوطه، تتطلب كذلك يعني متابعه ديال اللاعب سواء من الناحيه التقنيه ومن الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه الذهنيه باش يمكن لك دير هالشيء هذا. فاعتقد حسن على ان هذه العملية هذه فأنا بكل صراحة نشوفها يعني لا تفيد في شيء، ربما تفيد فقط الأندية التي لها لأنها ديون، عندها ديون وأنها أعطوها فرصة أخرى على أن باش تسدد هذيك الديون باش هذوك اللاعبين اللي غتعاقد معهم يعني يمكن يكونوا كاليفي. المشكل هنا المشكل حسن هو لا. أن هاد اللاعبين اللي تيبقاو تحت هاد النادي لمدة طويلة، فتصور معي على أن أندية ما تمكناش انها تخلص الديون ديالها، شنو غيكون المصير ديال هاد اللاعبين؟ يعني فين غيلقاو هاد النادي هاد النادي الجديد؟ فلهذا اعتقد ان بالنسبه لي هاد اللاعبين اللي ما لقاوش مثلا في هاد المرحله الاولى يعني انديه اللي غادي تستقطبهم، فهم شنو تيعطيهم فرصه انهم يلقاو انديه، ولكن هاد اللاعبين هادو تيكونوا مضطرين على انهم يمشيوا الانديه في مستوى اقل من الطموحات ديالهم، او تيتنازلوا على القيمه الماليه اللي كانوا هما تيطمحوا لها. ولهذا فلا اعتقد على ان هاد المهله هذه فلها صلاحيات او لها ايجابيات اكبر. حسن
1: يعني انتقل لزميلي فيصل وابدا من حيث انتهى سي سمير، يعني يرى بأن فترة الميركاتو هي لا تنفع الأندية أكثر، وإنما اللاعبين الذين لم يجدوا أندية التعاقد معها في الفترة الماضية. في تقديرك هل هذا التمديد يمثل فرصة ضرورية للأندية لاستكمال تركيباتها، أما أنه يعكس صعوبة في حسم الانتدابات، أو أيضا اللاعبين نقولوا فرصة استدراكية للاعبين اللي ما لقوش يعني أندية أنهم يوقعوا لها، وكما ذكر سي سمير بأنهم غيوقعوا في أندية ربما تحت طموح

0: حتهم في بعض الأحيان.
1: مضطرين حسن أتفق تماما مع الإطار الوطني سمير عجام. يعني هذه الفرصة هذه اللي كتجي ربما تعودنا كما قال دائما يكون هناك تمديد لفترات انتدابات في البطولة الاحترافية، ربما هذا الموسم أكثر حيث البطولة الاحترافية ربما عرفت يعني كانت تأخرت في انتهاء أو انتهاء الموسم الكروي الماضي يعني تقريبا مع انتهاء المونديال، يعني بعد ما يقارب ربما اليوم يعني أسبوعين أو أقل من عشرة نحو عشرة أيام أو أكثر على بداية الموسم الكروي الجديد حسب ما صرح به بلقشور، فرصة ربما أمام الأندية الآن لترتيب أوراقها تعزيز صفوفها، ربما السبب الرئيسي كما تفضل السي سمير هو يعني حل الملفات المالية لدى الأندية باش تقدر تسجل لاعبين الجدد اللي تم انتدابهم. وربما في الأيام الماضية شفنا أنه هناك تحذير من الفيفا للجامعة بخصوص أحد الأندية المغربية اللي ربما عندها مشاكل في تسجيل اللاعبين. السبب الرئيسي هو أن لم تلتزم أو لم تؤهل يعني ما قدرتش تحل ملفات النزاعات المالية أنت عارف، أكيد هو من جهة أخرى فرصة أمام الأطر أو المدربي الفرق للوقوف أمام مدى جاهزية تركيبة البشرية، ربما البحث عن لاعبين ليسدوا مكان من الخصائص، وفي نهاية المطاف تبقى فرصة كما قلت أمام الأندية ربما لدخول الموسم الكروي على يعني على أكمل أو على تم الجاهزية.
2: الموسم الكروي في المغرب الذي ننتظر دائما انطلاقته الرسمية يفترض بأنه ينطلق بحسب ما صرح به رئيس العصبة الوطنية سي عبد السلام بلقشور في 24 من شتنبر. سي سمير، الأمر ربما قد يكون أفيد للأندية التي تغير إداراتها، تغير أيضا أطرها التقنية. نتحدث مثلا عن الأندية التي غيرت مؤخرا أطرها التقنية، نتحدث عن الرجاء، نتحدث مثلا عن فريق المغرب التطواني، أيضا الأندية التي غيرت يعني إدارتها كما هو الحال بالنسبة لفريق المغرب التطواني. كيف يمكن أن تستفيد مثل هذه الأندية استفادة قصوى من هذه الفترة الضيقة، وأيضا حجم الاستعدادات، لأنه أيضا الجماهير تتدمر في بعض الأحيان من المباريات الودية للأندية لما تشاهد يعني مستواها تطالب دائما بانتدابات. كيف يعني يمكن أن تستفيد مثل هذه الأندية خصوصا كما ذكرت التي تتعاقد بشكل متأخر مع مدربين من هذه الفترة؟
3: حسن، بكل صراحة وبكل صدق يعني بدون لغة خشب، فهاد الأندية لن تستفيد بشيء من هاد العشوائية. أنا أعتقد أنها عشوائية في تسير، لأن كيف يعقل على أن مثلا نادي تيفسخ عقد ديال المدرب قبل ما تبدأ مثلا البطولة، أو تيفسخ عقود ديال اللاعبين قبل ما تبدأ البطولة؟ هذا ضرب من ضرب الهواية، وماشي حتى الهواية، لأن الهواية بالنسبة لي أنا رفز فوقس من الأوقات كانت البطولة الوطنية هاوية، ولكن ما كناش نشوفوا هذه التخبطات بهذا الشكل حسن. فبالنسبة لي أنا مثلا نعطيك مثال، لاعب مثلا اللي ما يعني ما تختارش يعني في المرحلة الأولى ما لقاش مثلا النادي اللي غادي يستقطبه، فتصور معي على أنه غادي يختار واحد النادي لأنه مجبر، فكيف ستكون الحالة النفسية ديال هذا اللاعب أنه تعرف على أن حتى نادي ما بغاه وأنه مشى لغير واحد النادي، فنفسانيا راه ما غادي يعطيش هذاك الشيء اللي كان منتظر منه بحال اللي كان هو تيحلم به، كان تيحلم على أنه غيمشي لنادي أكبر باش يعني يكبر من الطموحات ديالو، باش الإمكانيات ديالو تيتطور إلى آخره. إذن فهو مجبر باش يمشي هذا النادي، لأن في حالة أنه إذا ما قبلش هذا العرض ديال هذا النادي اللي أقل من الطموحات دياله، فهو غادي يضطر أنه يجلس أو ينتظر الفتره الشتويه. وما معنى هذا؟ معنى هذا ان ملي غادي يكون تيفتقد التنفسيه وتيفتقد التهيئ البدني والنفسي والتقني، فمعنى ان المستوى ديالو غادي يهبط. معنى هذا ان هذا اللاعب هذا ما يمكنلوش يواكب يعني المستويات اللي سيطمحوا لها النوادي. ولهذا فانا لا اعتقد على ان هذه الانديه هذه سوف تستفيد من هذه الاشياء هذه. بحال اللي قلت لك انايا

0: ربما حتى بالنسبة للأندية اللي عندها ديون، راه هادشي راه ماشي على صعيد يعني الفرق القسم الوطني الأول أو الثاني. فأنا أتابع أحيانا بعض الفرق ديال ديال ديال الهوات، فهي أيضا لها هذا المشكل، ومشكل كبير وعويص جدا. لأن تنقول لك تصور معي فؤاد، على أنا فؤاد، راه فؤاد دوخني أنا معاك أنايا
1: بالمناسبة كنتمناو الشفاء لصديقنا فؤاد الحناوي، طارئ صحي عاجل حالة دون أن يقدم عدد اليوم، نتمناو له الشفاء وإن شاء الله يرجع بعد فترة غياب في نهاية الأسبوع اللي كيحتاج فيها البرنامج. تفضل سي سامي.
0: بطبيعة الحال خربقناه فؤاد، خربقني أنا وخربقت حسام. أنت ملي تيجي القيمة الإخبارية ديالو تيشوف فؤاد، دابا ملي تافك أنت راه ما عرفتش. وعلى كل حال بحال اللي قلت لك أنا حسان، فهاد اللاعبين هادو اللي ما غادي يلقاوش اللي غادي يعني اللي غادي محتاجين غادي ياخذهم وغيبقاو ينتظروا، فهاد الأشياء راه ما تتخدمش سواء للاعبين ولا حتى الانديه ولا حتى المدربين. تصور معي ان مثلا انا بحال اللي قلت لك في الهوات كنت كنتابع بطبيعه الحال واحد المجموعه ديال الانديه اللي خدات ما يزيد على 12 او 14 لاعب جديد، وانها وعدتهم على انها غادي تتعاقد معهم وتدربوا لمده ديال شهر أو اكثر. وتصور معي ان هذه الانديه ما قدرتش تدي هاد الديون اللي عندهم، هاد اللاعبين هادو فين غيمشيو، وهذا الفريق اللي بقى بايش غيلعب، لانه يعني سرح باقي اللاعبين وحافظ على اللاعبين اللي باقي ما كانش لا كاليفيكاسيون ديالهم مضبوطه. اذا هذا شيء خطير، لانه يمس بكرامه اللاعبين، يمس بكرامه النادي. وكما قلت حسان، فالجمهور المتابع فهو اللي تيتضرر اكثر، لان يجب ان نضع حدا. ودائما اقول على ان التسيير ثم التسيير ثم التسيير، عندما يكون لك تسييرا يعني عقلانيا، عندما تكون لك حكامة في السير الميزانية، وأن لك أهداف وتدرك أين تذهب وتعرف فين غادي نمشي والإمكانيات اللي عندها، فأعتقد أن هذه الأشياء هذه يجب وضع حد لها. سي حسن.
1: نعم سي سمير، هو أمر ملح بالنسبة للأندية بالأساس، يعني المشروع الرياضي والمشروع المالي يجب أن يكون متوازي. وأنا تطرح يعني فيصل أزمة الحكامة داخل الأندية، الانتداب من أجل الانتداب، من أجل إشكات الجماهير، ولاحظنا يعني الملفات العالقة المجموعة من الأندية، تدبير أيضا ملفات وما ملف حكيم زياش رفقة الوداد عنا ببعيد، يعني يلطخ سمعة المؤسسة الفريق كمؤسسة. الأمر يطرح أيضا أكثر من علامة استفهام حول الحكامة داخل الأندية في تسيير الانتدابات.
2: وللأسف حسن، يعني هذا الفوضى أو بين قوسين العشوائية اللي كتعيشها مجموعة الأندية تمس بصورة كرة القدم الوطنية. كما تفضل سي سمير، يعني هناك غياب للرؤية، تعاقد لاعب فقط من أجل التعاقد، يعني ما كاينش مدير تقني ربما لسد ما يعني اختيار لاعب معين ضمن منظومة معينة، فريق أو مجموعة. فهنا يعني دائما هذه الأشياء تتكرر كل موسم، يتم تعاقد مع مدرب يعني قيادة الفريق الموسم الجديد. نتفاجأ قبل يعني 3 أسابيع من انطلاق البطولة مثلا، يتم الاستغناء عن هذا المدرب والاستعانة بمدرب آخر. يعني هذوك اللعابة اللي جاوا من قبل مثلا، اللي تم انتدابهم قبل المدرب السابق، كيف سيتعامل معهم المدرب الجديد؟ يعني كتكون هناك اختلاف رؤى، واختلاف كل واحد عنده طريقة ومنهجية مختلفة. فللأسف هذه الأشياء دائما تتكرر في البطولة الاحترافية، دائما يجب تسيير عقلاني منظم، يعني كل يعني وضع

0: بدايته كان يفترض بأنه يغلق في 15 من شتنبر. دور العصبة الاحترافية في أنها يعني توضع قواعد صارمة ولا تكون هناك ربما تجاوزات في هذا الأمر سي سمير.
1: بحالي قلت لك حسن، لا يمكن أن نفصل العصبة الاحترافية عن الأندية، راه ما يقع داخل الأندية يقع كذلك في العصبة الاحترافية، لأن المسيرين ديال الأندية راه هما المتواجدين في هذه العصبة الاحترافية. فاحنا تنتحدثوا على أن يعني المغرب الصورة التي يروجها عالميا من ناحية كرة القدم فهي أصبحت صورة لامعة، ولكن هذا راه يخدش يعني صورة
0: على مستوى المنتخبات.
1: نعم، ولكن هذه الصورة يجب أن نقول على أن المغرب يعني مقبل على تنظيم تظاهرة كروية عالمية، فكيف يعقل على أن الأندية أو البطولة الاحترافية ديالنا لا تواكب هذه الصورة اللي باغي نروجها يعني عالميا؟ ولهذا فأنا أطلب بكل يعني بكل أمانة على أن المسؤولين على العصبة، وهذه الأشياء هذه أنا أظن على أنها بسيطة جدا. شنو كان غادي يكفينا لو حددنا منذ البداية مثلا هذه المرحلة اللي درنا مثلا ديال التمديد، كنا نديروا هذاك التاريخ ديال التمديد هو الأساسي في الأول، بلا ما نديروا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة، وربما يكون هناك تمديدات أخرى يعني من يدري. ولهذا فتنظن على أن يجب الوقوف عند هذه الأشياء هذه، لأن هذه المسائل هذه يعني ما تتطلبش حاجة كثيرة، يعني حتى بالنسبة مثلا لبداية البطولة فأنا شبهتها وكأنك يعني يعني يعني سائق طائرة، سيتان بيلوت اللي غادي في السماء، يعني بالنسبة للأندية أنه ما عندوش بوصلة، يعني غير غادي ما عارفش شنو يهبط، ما عارفش شنو يطلع، مع العلم أن الجهاز التقني أو الطاقم التقني فهو تيبقى راهين ديال هذه الأشياء هذه. فاليوم على ان على غرار ما يقع في كل البطولات العالميه، على ان البدايه ديال البطوله او البرنامج فهو تيتحط في اوقات جد يعني مسبقه باش تعطي مثلا للانديه او المدربين او المعدين البدنيين او كذلك يعني المسؤولين على التواصل انهم تيعرفوا واحد البرنامج، وهو عن طريقه احترافيه كل واحد تيمشي في التخصص ديالو وانه تيعرف فين غادي باش من بعد تنتحاسبوا على داك الشيء. ما بالنسبه لي انا فما بالك على ان الانديه دابا لحد الان يعني بحال تنقولوا انا جد سعيد ملي تنسمع مثلا بن جلون مثلا في وداد سمرة اللي فريق عاد صعد القسم الوطني الاول تيقول لك انا ساليت الانتدابات ديالي وانا تنشتغل مع واحد المجموعه، شيء جميل جدا. انا نعرف على ان مدرب في هذا المستوى هذا انه يعني تايق في الامكانيات اللي عنده وانه بغى يشتغل مع واحد المجموعه، ما كاين لاش يبغى يدخل لاعبين جداد لانهم ما هي الفائده من هذا. فهاد الفرق هذه هادشي اللي بغيت نقول لك سي حسن. فبالنسبه لي انا الفرق ما بين البوديوم والانديه هو ان البوديوم ما تيغيرش اللاعبين ديالو، فما شاء الله ديالكم انتما اللاعبين ما كاينش احتياطيين وما كاينش انتدابات جديده، نفس اللاعبين على عكس فرق الانديه ديال البطوله. حسن،
0: الانتدابات غتكون على حسب الخصص ولكن بوقت مبكر، يعني ما كنتسناوش اخر فتره الميركاتو او لا كنقوموا بتمديد.
2: كاينش مهله اضافيه؟
0: ما كاينش مهله اضافيه.
1: يقول عندك المدير الرياضي ديالكم ما شاء الله سي فؤاد تمنى له الشفاء لانه تيعرف تيدير الامور ديالو.
0: وعندنا اداره تقنيه سي سمير عجام كيحيط بجميع الامور. يعني الامر يطرح اكثر من علامه استفهام، ضبابيه على مستوى التسيير. صحيح نتحدث عن بطوله احترافيه، يتم فتح نافذه اخرى للانتقالات، لا نعرف كما ذكر سي سمير متى ينطلق الموسم. يعني الانديه تعمل في ضبابية كبيرة، أمر غير سوي كما ذكر شي سمير.
2: سمير أعطى واحد النموذج رائع صراحة فيما يتعلق بن جلون، أن الإطار ملي كيعرف كيثيق في المجموعة ديالو وكيعرف أن الفريق متكامل، فيعني كيسد باب انتقالات وكيمر للمرحلة الثانية أنه الفريق مستعد باش يخوض المنافسات. ونتمنى يعني والحبذا له ان جميع الاطر الفرق الوطنيه يعني كتنهج نفس هذا الاسلوب لرفع من التنافسيه، ويبدا تبدا البطوله بواحد الطريقه يعني يعني نقدروا نقولوا التنافس حميم.

0: ومحموم، ونتمنى تكون انطلاقة جيدة للبطولة الاحترافية للموسم الجديد.
1: على العموم أول من بدأ الموسم وفريق المغرب الفاسي، وسيكون محور حديثنا في الجزء الثاني من البرنامج حول مشاركته في منافسات دوري أبطال إفريقيا، يخوض غدا إياب الدور التمهيدي الأول من أجل مواصلة الطريق نحو الدور القادم. تكرموا بالبقاء معنا، نعود بعد الموجز الإخباري للحديث عن فريق المغرب الفاسي.

0: Mehdi 1, بوديوم.
1: نعود معكم متابعينا الكرام لمواصلة برنامج بوديوم. في الجزء الأول تحدثنا عن تمديد فترة الميركاتو من طرف الأوسوال الاحترافية لكرة القدم إلى 25 من شتنبر، أي قبيل انطلاق منافسات البطولة. وفي الجزء الثاني نفتح ملف مشاركة فريق المغرب الفاسي في منافسات دوري أبطال إفريقيا. فريق المغرب الفاسي الذي يعود إلى الواجهة القارية بعد غياب دام 14 موسما. فريق المغرب الفاسي الذي أشر على بداية جيدة وهو يستهل مشواره بالفوز على فريق رحيمه من بوركينا فاسو بأربعة أهداف لواحد في ذهاب الدور التمهيدي الأول، ونهاية هذا الأسبوع بالذات يوم غد هناك بعاصمة بوركينا فاسو واغادوغو سيحل ضيفا على فريق رحيمه في لقاء الإياب مسلحا بفوز الذهاب بأربعة أهداف لواحد. بأي صورة يجب أن يظهر فريق المغرب الفاسي في خروجه الأول وفي سفريته الأولى قاريا هذا الموسم من أجل مواصلة الرحلة في المسابقة الأرقى قاريا دوري أبطال إفريقيا، هو موضوع حديثنا في الجزء الثاني في هذا العدد الذي يرافقني خلاله زميلي وصديقي فيصل الزكي. أيضا الإطار المغربي محلل البرامج الرياضية لميدي أن سمير عجام، وأتوجه إليك سي سمير في هذا الجزء الثاني نتحدث عن فريق المغرب الفاسي بعد فوز الذهاب بأربعة أهداف لواحد سافر إلى واغادوغو لمواجهة فريق رحيمه. هل نقول بأن التأهل حسم يعني صفة كبيرة بعد فوز الذهاب، أم أن فريق المغرب الفاسي يجب أن يحتاط من لقاء الإياب أمام فريق رحيمه في بلد يعرفه سي سمير بوركينا فاسو بالذات واغادوغو؟
2: سي حسن كرتيني في واغادوغو دابا رجعتيني من عام
1: 98.
2: بكل صراحة حسن قبل ما نهضر على الشق التقني اللي حددته عليه اللي هو انتصار، أريد فقط أن أقول على أن المغرب الفاسي فهو سبق الزمان، يعني تحدى الزمان، لأنه في فترة وجيزة يعني تقريبا من الموسم الماضي لهذا الموسم فهو حقق أشياء عديدة اللي ربما هناك أندية اللي ما استطاعش باش تحققها على مدى عقود ما حققتهاش، ولهذا فهو يحسب للربان ودائما أقول للمسير الذي استطاع أن يغير من جلد المغرب الفاسي ويستفيقه من السبات العميق الذي عاشه لمدة طويلة بعدما عرفنا أن هذا المغرب الفاسي كان من الأندية الكبرى كمسيرين كلاعبين دوليين يعني إلى آخره. فبالنسبة لي المغرب الفاسي حسن فيمكن نقول لك على أنه نادي كبير، نادي شجاع. لماذا شجاع؟ لأن هذه المرحلة اللي جات بحال اللي قلت لك أنا فترة وجيزة أنه استطع وبكل شجاعة يغير كل الجهاز التقني دياله ويحط واحد المنظومة تقنية جديدة، حاول يستقطب لاعبين جدود ويحرر لاعبين آخرين كانوا معاه، لأنه عنده استراتيجية وعنده واحد الرؤية، وخير دليل على ذلك هو أن الظهور القوي اللي ظهر به في المباراة ديال الذهاب. وهنا غادي نرجعوا بطبيعة الحال يعني النتيجة اللي حققها أو الوجه اللي ظهر عليه

0: المغرب الفاسي في هذه المباراة هذه، فكان وجه قوي، وأنه يعني قدم أوراق الاعتماد دياله، وأنه حقق الأهم. لماذا الأهم؟ لأنه سجل 4 إصابات، وأعتقد على أن 4 إصابات فهي كافية باش تخليه في مأمن. إلا هناك نقطة استفهام يجب الوقوف عنها، لأن عندما نتحدث عن مباريات كتلعب في هذه الأجواء، وانت قلت لي فايت كنت أنا في بوركينا فاسو لأن تذكرني بكأس إفريقيا اللي لعبناها في 98، فالأجواء صعبة جدا، لأن ملي كتمشي تلعب في هذه الدول هذه ما تيكونش الاهتمام فقط بما هو تقني، ولكن تتكون هناك صعوبات من ناحية ديال التنقل، صعوبات من ناحية ديال الجودة ديال الملاعب، صعوبة من ناحية ديال يعني الا غنقول لك ليبرجمون ديال لوتيل، التنقل، الحافلات اللي كتخرج بها. تتمنى على ان المغرب الفاسي بالرغم ان العوده ديالو بحال اللي قلت لك انا في هذا المجال هذا وفي هذا المستوى فهي جديده، تتمنى على انه يكون قام بالواجب. ما هو الواجب؟ هو انه تكون كترسل بعثه مسبقه قبل ما تمشي لعين المكان، انها تتحدد لك وتتشوف شنو هما الشروط اللي غادي يمكن لك تجلس فيها في الاقامه ديالك في الفندق، كي داير هذا الملعب ديال التداريب، كي داير العشب ديال الملعب اللي غادي تلعب فيه، باش ما تيكونش هناك تتفاجئ في عين المكان بهذ الاشياء، لان هذه الاشياء تيمكن لها تاخذ منك 50% من المردود ومن لا بيرفورمانس ديال اللاعبين ديالك، لان لاعبين الا كانوا تيلعبوا في واحد المستويات عاليه وانك جبتيهم من اوروبا، وان في يوم من الايام يعني يصبح اللاعب تيلقى راسو لاعب فوكادودو، مجرد ما تتفتح الباب ديال الطائره تيعطيه الصاد، خاصه وان غادي تكون مثلا درجه الحراره كثيره في هذا الموسم هذا، فتلقى صعوبات، لان ما تيبقاش الجانب التقني فقط هو اللي تيحسم هذه المباريات، لانك مثلا ما غادي تلعبش نقول لك مثلا في جنوب افريقيا حيث الملاعب يعني كتتميز بواحد الجوده عاليه، او غادي تمشي تلعب في تونس، او غادي تلعب في دول اللي عندها يعني بنيه تحسيه تسمح لك باش تركز فقط على الجانب التقني. ولهذا تنتمنى على ان المغرب الفاسي والمدرب ديالو يكون على انه عنده فكره على ما سيجده امامه، واعتقد على ان المغرب الفاسي قادر على تخطي هاد المرحله هذه، لانه يتوفر على اللاعبين كلهم عندهم خبره، وهاد اللاعبين اللي جاب جداد، والمدرب كذلك سيعرف الامكانيات ديال اللاعبين يعني لا لا لا لا يعني المغاربه، وسيعرف كذلك لاعبين الاجانب اللي استقطبهم. اعتقد على ان المغرب الفاسي ان شاء الله لا خوف عليه وسيكون في مأمن، ولكن يجب الاحتياط ثم الاحتياط. يعني ما يخيفني اكثر هي اللي غنقول لك انا سيسون لي كونسيكونس ديال هذا النوع ديال المباريات، لان انا اتصور على انكم كانت مثلا البطوله قريبه او في تاريخ محدد، وان هذا النادي غادي يمشي يلعب في بوركينا فاسو وغادي يرجع، فاكيد على ان العياء والتعب الذهني والبدني تاثر على المردود. وهنا تنتحدثوا على فروق في هذا الباب هذا في حاجه الى انتدابات كبيره، وراه هو قام بالواجب تيدير انتدابات كبيره، لانه في حاجه باش يلعب على 3 أوجه اللي هي بطوله او كاس او كؤوس قاريه. انت راه تتبان لي صبعك درتي لي بحال فؤاد تطول عليا راه تيدير صبعه.
1: وفريق المغرب فريق المغرب الفاسي قام ب 11 انتداب في فتره الميركاتو، ولكن اتضح يعني مبدئيا في لقاء الذهاب بانه الانتدابات كانت في محلها، بدليل خصوصا نتحدث عن انتدابات اللاعبين الاجانب فيصل، بدليل انه لاعبين من اللاعبين الاجانب اللي انتدبهم الفريق ابلوا البلاء الحسن في لقاء الذهاب، كانوا وراء هدفين صحيح من الاهداف الاربعه للفريق، لكن كما ذكر سي سمير بانه كل التخوف حول يعني ما هو خارج الإطار الرياضي، يعني الملعب تدريب الفريق بالأمس خاض حصة تدريبية قبل أخيرة، اليوم سينهي تدريباته، هذه المعطيات يجب أخذها بعين الاعتبار بالنسبة للاعبين، خصوصا نتحدث عن الخبرة التي يفتقدها فريق المغرب الفاسي في هذه المنافسات، يعود للمشاركة القارية بعد غياب دام 14 موسما.
2: طبيعة الحال المفاجآت واردة في مثل هذه المباريات حسن، رغم الانتصار العريض اللي حققه فريق المغرب الفاسي، اللي صراحة أنا كنت متخوف من هذه المواجهة هذه بحكم أنها أول مباراة رسمية في الموسم، الفريق دخل الموسم بانتدابات عديدة، يعني تغير ما يقارب نصف أو نقدر نقول ثلث الفريق، رايحين مجموعه من اللاعبين اللي كانوا يشكلون يعني ركيزه اساسيه في لدى ممثل العاصمه العلميه كابن جديد الهداف اللي انتقل

0: إلى الأهلي المصري. أكيد أن ربما الاحتياط أكثر من نصف ساعة الأولى من المواجهة دائما كتكون فيها ضغوطات كثيرة، خصوصا في ملعب اللي كيضم ما أعتقد 10,000 متفرجة، أكيد غيكون مملوع عن آخره. وفي ساعة توقيت المباراة اللي غيكون الرابعة عصرا، اللي غتكون في درجة الحرارة مرتفعة وربما مع الرطوبة أيضا. طبعا المباراة رحيمه اللي تا هو يعني ماشي فريق كبير في
1: القارئ فريق هو
0: حادث العهد، أسس في 2012. رغم ذلك يعني توج بلقب الدوري المحلي 3 مرات. الاحتياط واجب من هذه المواجهة هذه، ولدينا يعني نقدر نقول أن المغرب الفاسي عنده كل الإمكانيات أنه يحافظ على نتيجة الذهاب ويعود بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
1: ومن أجل ذلك سي سمير، هذا السؤال أنقله إليك، ما هو السيناريو الذي يجب أن يتفادى فريق المغرب الفاسي في لقاء الغد؟ صحيح كانت هناك فاعلية في لقاء الذهاب تسجيل 4 أهداف، لكن كانت هناك بعض الأحيان أخطاء دفاعية يعني ما يمكنش أننا نتجاهلها. سيناريو اللي خص فريق المغرب الفاسي والمدرب البرتغالي روي الميضة أنه يتفاداها في هذه المباراة.
2: بكل تأكيد حسان، بحال اللي قلتي وأنا غنرجع للشق الأول ديال السؤال ديالك مع أخي فيصل، فالحكم على اللاعبين الجدد بحال اللي تنقول لك أنا دائما يلفو جوج لي جوار دون لا دوري، يعني في الوقت، يعني ما يمكنش المباراه اللي لعبوا اول مباراه غادي نقولوا على انها كانت مباراه مرجعيه، وانما بالنسبه لي ممكن على ان اللاعبين يكونوا اقل مستوى وممكن يكونوا احسن مستوى، وهذه الاشياء تترجع للتقييم، يعني ليفالواسيون ديال المدرب في اول مباراه رسميه انه تيمكن له يصلح ما يجب تصحيحه وتيمكن له يركز على الاشياء الايجابيه اللي حقوها. بالنسبه لي انا يعني في هذه المباراه يجب على المغرب الفاسي ان يكون صلبا، يعني ان بلوك ميديوم، يعني ما نقولكش ان بلوك با، يعني غيلعبوا يعني صدروا فريق ديال ديال ديال بوركينا فاسو انه يهجم عليهم، ولكن غيلعبوا ان بلوك ميديوم مع امكانيه يعني ضغط على هاد اللاعبين باش ما يخليهمش يلعبوا، وبالتالي نحاولوا نسجلوا، لان في حاله الا سجلتي هدف يعني انك تنقولوا تي بلي لو ماتش، يعني غتكون تي بلي لو ماتش، وما نحاولش باش اونكيسير لو بروميير بوت، لان هذيك الاصابه الاولى هي اللي تتكون القفل. الا فريق مثلا هاد البوركينا بيسجل علينا في البدايه ديال ديال ديال المباراه في ذاك الربع ساعه او الثلث ساعه الاولى، فاكيد على ان غنلقاو صعوبات، يعني ما تنقولش على ان المغرب الفاسي بهذه الترسانه ديالو وهاد اللاعبين المجربين على انه غادي يمكن له يستقبل اربع اهداف، ولكن على الاقل تيخص يكون عندنا يعني ان بلوك اللي ما يمكنلوش يتسجل عليه في الثلث ساعه او النصف ساعه الاولى، وبالتالي يعتمد على مرتد اللي تيخليه انه يسجل، لانك في حاله لو سجلتي فاكيد على انك غادي تكون تي بلي لو ماتش. اذا احنا دابا من هذا المنبر احنا غير تنتحدثوا بصفه عامه، ولكن يجب ان ننتظر ما ستسفر عليه هذه المباراه، وكل متمنيات للمغرب الفاسي لانه قادر على انه باش يتخطى هذه المرحله، لان الانتظارات والسقف اللي كينتظروا الجمهور ديال المغرب الفاسي والمسؤولين ديالو الربان ديالهم الكبار اللي وصلوا لهذا المستوى من التسيير ما شاء الله عليهم، تنتمنى لهم التوفيق، لان المغرب الفاسي اليوم فهو ما تيشكلش فقط جمهور المغرب الفاسي، ولكن تيشكل كذلك جمهور المغرب بصفه عامه.
1: تماما، خصوصا في المنافسات الافريقيه، اي فريق يشارك ويمثل المغرب في المنافسات القاريه سواء في دوري الابطال او كاس الكاف لا يمثل نفسه فقط ولكن يلعب برايه المغرب وبشعار كره القدم المغربيه التي تطمح للعوده الى التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا. صحيح الموسم الماضي فريق الجيش الملكي كان على بعد خطوه من اجل التتويج، لكنه خسر الرهان النهائي امام لودي سان داونز. الان فيصل، فريق المغرب الفاسي البدايات دائما تكون صعبة، البدايات كانت جيدة، أيضا تحمل هذا الضغط، اللاعبين لتوهم يعني يكتشفون المنافسة الإفريقية خصوصا خارج القواعد، قد يكون الأمر مقبول في فاس لأن الفريق متعود على الجمهور، لكن خارج المغرب يجب أن تثبت هذه الشخصية وأيضا يجب على المدرب أن يثبت

0: تبيت أحقيته يعني بتدريب فريق من قيمة المغرب الفاسي المدرب البرتغالي رويال الميضة، يجب أن يؤكد بأنه قادر على التعامل مع مثل هذه الوضعيات، بل أعقد من ذلك ربما إن شاء الله في محطات قادمة لما يتأهل الفريق.
1: وربما الموقع يعني الرئيسي ديال الفريق المغرب او المستحق ديال المغرب الفاسي هو حضور في دور المجموعات، اكيد يعني هذا هو الهدف الاسمى وبلوغ الادوار الطلائعيه لما لا، لان الكره المغربيه في السنوات الاخيره برهنت على حضورها القوي في مختلف المنافسات القاريه. في مثل هذه المباريات تكتسب الخبره حسن، لعب خارج الديار، ربما الفريق رحمه القرعة ربما كانت رحيمة بالمغرب الفاسي نوعا ما، لأن ربما كنا نطيحوا مع فريق متمرس ومع تغيير الفريق للمجموعة من لاعب كان غيلقى صعوبات أكبر. البطولات الأوروبية انطلقت قبل يعني منذ ما يقارب الشهر، ومع ذلك يعني مجموعة من المدربين لدى الأندية ما حسموش يعني في الجاهزية التامة للفريق، دائما يقولون أنه هنا لازال هنالك وقت لربما لتحضير فريق منسجم بما فيه الكفاية، خصوصا الفرق اللي انتدبت مجموعة من اللاعبين. لكن ما حققه المغرب الفاسي يعني في البداية يعني أمر جيد للغاية، انتصار برباعية، فوز مريح، لكن الاحتياط وارد كما قال سي سمير، هناك مجموعة من المعطيات اللي ربما تكون خارج إطار المباراة، وهنا ربما اللاعبين خصهم يكونوا حذرين باش يعني يوجدوا يدخلوا المباراة يعني بأفضل طريقة، خصوصا على المستوى الذهني، لأن الحضور الذهني مهم في مثل هذه المباريات.
0: أكيد الحضور الذهني يعني يجب أن يكون في أعلى درجاته في مثل هذه المباريات، خصوصا لما تعود للمشاركة القارية، لما تطمح لتمثيل نفسك، لأنه فريق المغرب الفاسي كلنا نعلم قيمة ثابتة في كرة القدم المغربية قاريا. نتذكر إنجازات العام 11 و2012 و2000 حين توج الفريق بالثلاثية التاريخية. الآن مع نقول الثمار التي قطفها الفريق بتتويجه بلقب البطولة الاحترافية الموسم الماضي، كل الضغط على هذه المجموعة على هذا الفريق، تدبير هذا الضغط منذ الآن كيف يجب أن يتم سي سمير، خصوصا وأن الفريق كما ذكرتي سيلعب على ثلاث واجهات، واش منذ الآن يعني تجريب جميع العناصر هو الحل بالنسبة لفريق المغرب الفاسي بكل الانتدابات التي قام بها، أم أن المدرب يعول على مجموعة ربما لكي يثق فيها أكثر في تقديرك؟
2: حسن طرحت لي واحد السؤال، وسؤال كبير بزاف وخصو فيه الهضره بزاف، لأن يعني كرأي شخصي، يعني كرأي شخصي وعندي واحد تجربة بسيطة جدا في عالم الاحتراف، فملي تجي تلعب في نادي بحال هذا راك ما تيحتاجش المدرب يحفز اللاعبين بحال اللي تنعرفوا، يا الدراري خصنا نكونوا رجال، لنا يعني عندنا طموحات خصنا نوصلوا لها، لا ما تنظنش، لان بمجرد ان اللاعب تتحط في واحد النادي وانك جبتيه في الاساس، علاش جبتيه؟ لانه غادي يمثلك في واحد التظاهره كبيره، اذا اللاعب راه ما خصوش هو خصو يتحمل جزء من المسؤوليه ديالو، يعني النادي على انه تعاقد مع واحد اللاعب ملي تجيبو تتحطو في هذا الاطار، يعني هنا راه ما عندكش ما تفسر له ولا تقول له الله يخليك دير رجليك، ولا راه خصهم حتى هما يبينوا احترافيه. ما معنى الاحترافيه؟ الاحترافيه وهو ان واحد اللاعب انا جايبه بواحد القدر مالي كبير وغندخل نلعب المباراه، وغادي يدخل في البدايه ديالها في العشر دقائق الاولى، وغادي يجي ويدير شي يعني شي خطا فادح اللي غادي مثلا يكسبوا انه خذا ورقه حمراء او الاشياء، وهذه الاشياء ان النادي غادي يخلص الضريبه ديالها. ولهذا فيجب في هذا المستوى على ان المدرب تيقوم بالواجب ديالو، يعني من ناحيه التحليل، من ناحيه ديال التهيئ ديال اللاعب، ولكن ما نساوش على ان اللاعب راه ليس في معزل او في مأمن عن المسؤوليه، فهو ايضا له طرف من المسؤوليه حسن، ويجب اخذها. فانا تنقول على ان اللاعب المحترف فهو راه سيعرف شنو تيدير، وانه مباراه بحال هذه خصني نتفادى على انني ندير اخطاء فادحه، يعني مثلا نقول لك انا بروندغ ان كارتون روج مثلا في الدقائق العشره الاولى او او او في ربع ساعه الاولى ناخذ ان كارتون روج، بمعنى هذا انني يعني اديت الفريق ديالي

0: واديت للهدف اللي جيت عليه. واعتقد على ان ملي تنشوف ان الترسانه ديال اللاعبين اللي تيشكلوها المغرب الفاسي فاظن على انهم قادرين على انهم يحملوا على اكتافهم المسؤوليه. فقط يجب على المدرب مره بحال اللي تنقولوا حنا الفو فيغ ان غابيل، لان اللاعب اللي تيكون جا من واحد المستوى يعني هاوي وخا تيحاول يظهر لك واحد النوع ديال الاحترافيه مره راه تيتهاون مره تينسى. ولهذا فعلى المدرب ان يذكره، ليس فقط المدرب ولكن الجهاز يعني التقني ككل، لان كل واحد ومن مسؤوليته. لان مدرب اللي تنقولوا حنايا راه ما تيكونش يعيش مع اللاعبين 24/24، يعني تيكونوا عنده مساعدين ديالو، تيكون معد بدني، تيكونوا ايضا لي كيني لي فيزيوثيرابيوت، لان اللاعبين تيقضيو وقت اكثر مثلا في الاستشفاء ديالهم مع لي كيني مع المدسة. فهذوك حتى هما تيكون عندهم واحد الدور، لان حنا تنهضروا على يعني لا بيرفورمانس دان جوور راه ما مرتبطاش غير بالعمل ديال التيران، لان تتكون مرتبطه بالعلاقه ديال اللاعب مع المعد البدني، مع المساعد، مع صاحب الامتعه، مسؤول العمل، يعني هادشي كله. وهذا موضوع كبير تنتمنى شي نهار يكون عندنا الوقت وعندنا نتحدثوا عليه اخي حسن.
1: تماما، لانه حنا كنشوفوا اللاعب غير في يعني 90 دقيقه ديال المباراه، لكن تحضير المباراة علاقته مع جميع أفراد الطاقم التقني، مع زملائه أيضا، مع حتى مع الجمهور، تفاعله مع الجمهور لا في لحظة الفوز لا في لحظة الهزيمة لا في لحظة التحضير أمر مهم، وهي أمور يعني أفضل من يحيطنا بها هو السي سمير عجام، اللي كنشكره على مشاركته لنا في عدد اليوم، ونلقاه إن شاء الله هنا في الأستوديو بداية الأسبوع إن شاء الله للحديث عن كل المواضيع الرياضية التي تستأثر باهتمام الصحة الرياضية. شكرا لك سي سمير.
0: مرحبا سي حسن، وتبارك الله عليك، راك تبارك الله قمتي بالواجب، وحالي تقولوا المصريين اسم الله عليك. نتمنى التوفيق لكل الطاقم التقني ديال البوديوم، وشكرا كذلك الاخ فيصل الزكي وكل الطاقم المرافق.
1: شكرا لك سي سمير، شكرا لك، شكرا لك زميلي فيصل، الشكر موصول لكل طاقم البرنامج. نلقاكم بداية الأسبوع في عدد جديد من برنامج بوديوم، أكيد البرامج الرياضية والمواعيد الرياضية على ميدي أن تي في وعلى ميدي أن راديو تتواصل. نهاية الأسبوع، يوم سعيد، إلى اللقاء.
2: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
3: مع بانك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
2: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
1: موجز العاشرة معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز من المغرب وتطورات العلاقات المغربية الإسبانية، حيث قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمس في بلاغ لها توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وأكدت أن المملكة اختارت بناء علاقة مع إسبانيا تقوم على حسن الجوار، مذكرة بأن إعلان 7 أبريل 2022 أسس مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وفيما يتعلق ملف الهجرة، أبرزت الخارجية المغربية أن التعاون كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة مع ضمان عدم تكرارها. في المقابل تساءلت المملكة المغربية وفق البلاغ عن استمرار توجيه الاتهامات إلى المغرب بشأن الأحداث رغم عدم وجود أي معطيات تثبت تورط السلطات المغربية، وتساءلت أيضا عن أسباب عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين منهم رغم التزام المغرب رسميا باستقبالهم. كما انتقدت الخارجية المغربية توظيف بعض الأوساط الإسبانية للمغرب في أجندات داخلية، مؤكدة أن المملكة ترفض أن تكون كبش فداء أو ورقة انتخابية، وحذرت من أن غياب الرؤية الاستراتيجية سيحول رصيد العلاقات بين البلدين إلى مصدر للتوتر وعدم الثقة. على صعيد جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، كشفت السلطات المغربية عن حصيلة مواجهة الضغط المستمر والمتزايد للهجرة غير النظامية، وبحسب المعطيات الرسمية تم خلال عام 2025 إحباط 73,640 محاولة مع تفكيك أكثر من 300 شبكة تهريب للمهاجرين. في منطقتنا المغاربية أعلنت السلطات الجزائرية أمس إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المسجلة بدولة الإمارات ابتداء من منتصف ليلة اليوم عقب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع استثناء الرحلات التجارية القادمة والذاهبة إلى مطار ومن إلى المطار الجزائر التي ستتواصل حتى نهاية عام 2026 موعد نهاية العقد. وجهتنا الآن تطورات في الشرق الأوسط، حيث شنت السعودية غارتين على مطار المخا في اليمن اليوم وفق ما فادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين الذين يسيطرون على هذه المدينة الرئيسية الواقعة على البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي قبل يومين. تطرق وزير خارجية إيران والمملكة العربية السعودية في مكالمة مساء أمس إلى تصرفات

0: تعود التوترات في المنطقة وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية. وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تصاعد التوترات وتزايد انعدام الأمن في المنطقة. في الولايات المتحدة سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا بتجاوزه عتبة 6 دولارات للجالون مدفوعا بالحرب في الشرق الأوسط. نبقى في الولايات المتحدة، فبعد 25 عاما على هجمات 11 من شتنبر تحيي نيويورك اليوم ذكرى ضحايا الهجمات في غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بحضور أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ المدينة والذي كان هدفا لانتقادات بعض الأصوات المحافظة. في الرياضة، استهل بايرن ميونخ مشواره في دوري أبطال أوروبا بتسجيل خماسية نظيفة في شباك بودو غليمت النرويجي في افتتاح دوري المجموعات الموحدة، وحقق مانشستر يونايتد العائد إلى المسابقة فوزا كبيرا على فريق صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف للا شيء. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمان الله.
1: جاز روك شرقي مغربي، حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
2: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
2: LESA.
3: L'excellence d'un parcours.
2: L'assurance d'un avenir.
4: Si l'EMSI est classée première école d'ingénieurs privée au Maroc, ce n'est certainement pas par hasard. Depuis 40 ans, l'EMSI forme les talents les plus recherchés, avec plus de 23 000 lauréats déjà en poste. Pour la rentrée 2026, découvrez nos nouvelles formations en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement digital, en génie électrique et en génie financier. Rejoignez-nous dans nos 20 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et maintenant à Agadir. Rendez-vous sur www.emsi.ma pour assurer votre avenir dès aujourd'hui. Aujourd'hui, MC, école reconnue par l'État.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
5: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الأسرة، البرنامج الذي يرافقكم مستمعينا من أجل حياة أفضل بالصحة والمعلومة والنصيحة وكل ما هو مفيد من أجل حياة أسرية سعيدة وصحية من الاثنين إلى الجمعة. ومرحبا بالجميع. كالعادة نبدأ معكم بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، نتوقف فيها عند معلومة صحية تهمنا وتهم جميع أفراد الأسرة. في فقرة الحوار نلتقي اليوم مع السيدة منى عبد الرازق أخصائية في تقويم النطق واللغة لنناقش معا موضوع يهم الكثير من الأسر مع بداية الموسم الدراسي. تعليم اللغات الأجنبية للأطفال في سن مبكرة، هل هو فرصة لتنمية القدرات لديهم أم قد يتحول إلى ضغط عليهم؟ متى نبدأ وكيف نعلم الطفل بطريقة مناسبة لعمره واستعداده؟ وهل تعدد لغات يمكن أن يؤثر على تطور الكلام؟ وكالعادة ترافقكم خلال هذه الحلقة مختارات غنائية، نأمل بأن تكون في طبعا مستوى ثقتكم وأن تنال إعجابكم. وأكيد نبدأ معكم بأول اختيار موسيقي في هذا اللقاء اليوم بصوت المغربي مروان حجي.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: رحب بكم دائما مستمعينا، وفي هذه الفقرة نتوقف اليوم مع المكسرات، كيف نفحصها ونخزنها بطريقة صحيحة صحية وسليمة.

المكسرات مثل اللوز، الجوز، الفستق والكاجو وغيرها من الأغذية المفيدة، لكن حتى نستفيد منها بأمان لا يكفي أن نختارها بعناية، بل يجب أيضا أن نحسن تخزينها. الحرارة والرطوبة وسوء التخزين قد تساعد على نمو بعض أنواع العفن وإنتاج السموم الفطرية، وهي مواد لا يمكننا اكتشافها دائما بمجرد النظر إليها. إذن كيف نفحص المكسرات قبل تناولها؟ أولا ننظر جيدا إلى الحبات، هل هناك عفان، بقع غريبة، تغير واضح في اللون أو رطوبة غير طبيعية؟ كذلك يجب أن يتم شم هذه المكسرات، إذا كانت هناك رائحة العفن أو زنخة أو غير مألوفة فلا نغامر بتناولها. ثالثا إذا كان هناك شك في الطعم لن نستمر في أكلها إذا وجدنا طعما مرا أو غير طبيعي. وإذا وجدنا حبة متعفنة داخل كمية من المكسرات فمن الأفضل عدم الاكتفاء بإزالة الحبة المتضررة، لأن التلوث قد لا يكون ظاهرا في باقي الحبات. هناك نقطة مهمة مستمعينا، المظهر والرائحة والطعم لا تكشف جميع السموم الفطرية، لذلك لا يمكن أن نقول إن المكسرات آمنة 100% فقط لأنها تبدو طبيعية، ولهذا يبقى شراء المكسرات من مصدر موثوق وحفظها بطريقة صحيحة أمرا ضروريا وأساسيا. كيف يجب أن نحتفظ بالمكسرات في البيت؟ نضعها في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق، تحفظ في مكان بارد وجاف بعيدا عن الرطوبة والحرارة وأشعة الشمس. إذا كانت هناك الكمية يمكن أن تكون كبيرة ولن نستهلكها بسرعة أو في وقت وجيز، فمن الأفضل وضعها في الثلاجة أو في المجمد للمساعدة على الحفاظ على جودتها لفترة أطول. لا ننسى أن المكسرات تحتوي على دهون قد تتأكسد مع الوقت، لذلك ظهور رائحة أو طعم زنخ علامة على أن جودتها تراجعت، والأفضل الأفضل عدم تناولها. إذن لا نحاول إنقاذ المكسرات المتضررة بالتحميص أو التحمير أو الطبخ. بعض السموم الفطرية قد تكون مقاومة للحرارة، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد على الطهي للتخلص منها. رسالتنا الأخيرة، المكسرات غذاء مفيد، لكن سلامتها تبدأ من مصدر موثوق وفحص بسيط قبل تناولها، ثم تخزينها بعيدا عن الحرارة والرطوبة. الوقاية تبدأ من المطبخ. حسين الجسمي، أمي فيكم.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وهذه تحية مجددة لكل المهتمين ومتابعين برنامج صباح الأسرة. وقبل أن نتابع مع هذه الفقرة أذكر فقط فقرة الحوار اليوم رفقة سيدة منى عبد الرازق أخصائية تقويم النطق واللغة، وموضوعي هم الكثير من الآباء والأمهات خاصة مع بداية الموسم الدراسي. تعليم اللغات الأجنبية للأطفال في سن مبكرة فرصة أم ضغط؟ نعود إذن لمزيد من المعلومات في فقرتنا صحة نعمة والوقاية حماية، ونخصصها الآن للملابس الجديدة. فربما فرحة الملابس الجديدة تدفع الكثير من الناس إلى ارتدائها مباشرة، لكن الأفضل دائما غسل الملابس قبل استعمالها. الملابس الجديدة قد تحتوي على بقايا من الأصباغ ومواد مستخدمة أثناء تصنيع، كما أنها مرت بمراحل من النقل والتخزين والعرض، وقد يكون أكثر من شخص قد لمسها أو جربها. ارتداء الملابس مباشرة قد يسبب لدى البعض حكة، احمرار، جفاف أو تهيج في الجلد، خصوصا أصحاب البشرة الحساسة. فما هي العلامات التي تستدعي الانتباه؟ إذا ظهرت بعد ارتداء الملابس الجديدة حكة قوية، طفح أو بقع حمراء، تورم، إحساس بالحرقان أو تهيج مستمر، فلا تتجاهلوا هذه الأعراض. انزعوا القطعة واغسلوها واطلبوا استشارة طبية إذا استمرت الأعراض أو اشتدت. تورم الوجه أو الشفتين، صعوبة التنفس، دوخة شديدة أو إغماء، فهي علامات خطيرة مستمعينا تستدعي طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل. لذلك اجعلوا غسل الملابس الجديدة عادة قبل ارتدائها، خصوصا الملابس الداخلية وملابس الأطفال. رسالتنا الأخيرة: ملابس جديدة نعم، لكن أول لبسة تكون بعد الغسيل، لأن الوقاية تبدأ من أبسط العادات. الصحة نعمة والوقاية حماية.

فقرة حوار اليوم مستمعينا سنطرح فيها السؤال التالي: تعليم اللغات الأجنبية للأطفال في سن مبكرة هل هو فرصة لتنمية قدرات لديهم أم قد يتحول إلى ضغط عليهم؟ الجواب بعد موجز 10:30 رفقة السيدة منى بن عبد الرازق أخصائية في تقويم النطق واللغة.

0: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
1: أرحب دائما بكل من التحق بنا في صباح الأسرة على ميديا لتذكير لحظات قليلة. وتلتحق بنا في الاستوديو ضيفتنا اليوم منى بن عبد الرازق، أخصائية في تقويم النطق واللغة، لنتعرف معها على تعليم اللغة الأجنبية للأطفال في سن مبكرة. هل هو فرصة لتنمية قدرات الأطفال أم قد يتحول إلى ضغط عليهم؟ تفاصيل أكثر بعد قليل.

أرحب دائما بكل من التحق بنا معنا في الجزء الثاني من صباح الأسرة. وأكيد مستمعينا، تعليم اللغة أو لغة أجنبية في سن مبكرة أصبح اختيار شائع لدى

0: كثير من الأسر، بل إن بعض الآباء يحرصون على أن يتعلم الأبناء لغتين أو ثلاثة منذ سنواتهم الأولى. لكن هل كلما بدأنا مبكرا كانت النتائج أفضل؟ وهل يمكن أن تؤثر كثرة اللغات على تطور الكلام أو تربك الطفل بين فرصة تنمية قدراته وخطر تحويل تعلم إلى ضغط؟ يبقى السؤال المطروح، كيف نعلم الطفل لغة أجنبية بطريقة تناسب العمر دياله والشخصية دياله والاحتياجات دياله؟ تفاصيل أكثر إذن الآن في صباح الأسرة رفقة ضيفنا الأستاذة منى عبد الرازق، اختصاصية في تقويم النطق واللغة. يا صباح الخير، أهلا وسهلا بك منى. مرحبا.
1: صباح النور، شكرا للسيد.
0: إذن موضوعنا هو موضوع مهم جدا وقليل فتن تحدثوا عليه منى، يعني واش هذا المشكل، كاين هذه القضية ديال هذا الموضوع بأن الأباء كيبغيو أنهم يعلموا وليداتهم في سن صغيرة جدا لغة أجنبية؟ واش كتواجهوا انتم هذا المشكل هذا ولا لا؟
1: بيان سور، ولكن بالنسبه لي هذا ماشي مشكل، بالعكس هذه حاجه مزيانه ان الاباء يعلموا وليداتهم اللغه الاجنبيه في سن مبكر. تو سامبلومون علاش؟ حيت بيان سور اي حاجه تعاون الاطفال ديالنا انهم يتواصلوا مع هذا العالم الخارجي في سن مبكر، دونك هذه حاجه بالعكس مزيانه، حيتاش الاطفال ملي كيكونوا صغار كتكون عندهم واحد الطاقه الاكتساب كبيره. دونك كل ما كانت واحد الطريقه صحيحه اننا نعلمهم، اولا الا بغينا نقولوا واحد الطريقه ممتعه ان نعلمهم واحد الحاجه اللي هي تخليهم يتواصلوا مع العالم الخارجي، دونك هذه واحد الحاجه بالعكس مفيده للوليدات ديالنا.
0: اذا انت مع اننا نعلموا الوليدات ديالنا لغه اجنبيه في سن مبكر؟ فما هو السن المناسب والمثالي باش نقدروا نعلموا هذا الوليد او هذه البنيته هذه اللغه الاجنبيه؟ واش لغه واحده يمكن تكون ولا يمكن؟ لان كما ذكرت في المقدمه راه كاين الاباء اللي كيبغيو يعلموا جوج ثلاثه ديال اللغات في سن مبكره، كما شرحتي وكما تيقولوا تهما بان السن صغير الطفل كيستوعب اكثر وكيقدر يتعلم بسرعه. واش هذا صحيح؟
1: داكوغ، الوغ ما نقدروش نهضروا على واحد السن معين، حيتاش كل طفل كيختلف على طفل واحد اخر. داكوغ، دونك اللي خصنا نحرصوا عليه هو الطريقه كيفاش نعلموه ديك اللغه. الوغ بيان سور خصنا نشوفوا الطريقه تكون صحيحه، بيان سور ما نوبليجيوش ما نضغطوش على الطفل انه يتعلم واحد اللغه، هذه من جهه. وجهه ثانيه بيان سور خصنا ما نبقاوش نعمروه بيان سور باللغات بزاف، ما كتروش عليه اللغات بزاف. كيف ما عرفنا ان الطفل كيكون باقي صغير يلاه كيكتشف مصطلحات جديده، يلاه كينمي الرصيد اللغوي ديالو، دونك ما خصناش نعمروه بزاف ديال اللغات. مي بيان سور خصنا نشوفوا الطريقه تكون صحيحه باش ديك الطفل يكون عنده الاراده ويحب انه يتعلم لغات جديده. دونك ما نقدروش نهضروا على واحد السن معين، حيتاش كل طفل كيختلف على طفل واحد اخر.
0: طيب اذا الطفل في هذا السن الصغير مازال كيكتسب المهارات ديال اللغه، مازال كيكتسب المهارات ديال انه يكون متمكن من اللغه الام، فواش هذا الشيء ما يقدرش يربكو مثلا او ربما يؤدي له الى تاخر في الكلام اذا شبر مضغوط اكثر، ما يقدروش يبانوا شي مشاكل؟
1: الوغ ما نقدروش نقولوا ان السبب الرئيسي ديال تاخر اللغه او الكلام هو اننا حيتاش كنعلموا ولادنا بزاف ديال اللغات. دونك شنو كيوقع مثلا؟ بعد مرات الطفل ملي كيكون بدا كينمي المكتسبات ديالو في اللغه، يقدر يستعمل جمله واحده فيها مثلا لغه مختلفه، مثلا فيها جوج لغات، هادشي ما كيعنيش انها عنده تاخر اللغه. بالعكس، عادي كتوقع ان حتى حنا كنقدروا نهضروا في جمله واحده بجوج لغات. الحاجه اللي نقدروا نهضروا على التسبب زعما اللي نقدروا نهضروا ان عنده تاخر في اللغه ونقدروا بيان سور نلتجؤوا الاختصاصي، هو ملي كيكون مشكل في التواصل. الطفل كيعطينا واحد الجمل غير مفيده ماشي في لو كونتكس، هنا كنقدروا نقولوا ان عندنا تأخر اللغة، ولكن ما نقدروش نقولوا أن بسبب كثرة اللغات تأدى له أن عنده تأخر في الكلام.
0: إذن كيفاش نقدروا إحنا كوالدين نفرقوا ونعرفوا بأن هاد الوليد يستمتع بهاد تعلم هاد اللغات وبين طفل آخر اللي هو مضغوط ويقدر يكون كيتحمل أكثر من طاقته؟
1: داكوغ، بيان سور هادي حاجة عادية. إلا كنا كنهضروا مع واحد الطفل وكنشوفوه مسكين كيبدا يبكي أولا كيتجاهلنا أولا كينفر أنه يتواصل معنا وحنا كنهضروا معه مثلا بواحد اللغة أجنبية، هنا خصنا نخدموا على راسنا حنا كآباء أن نشوفوا الطريقة كيفاش وصلنا له في الأول أنه يتعلم ديك اللغة.

0: D'accord. Par contre, إذا شفنا أن الطفل عطينا واحد الأذن صاغية وأن باغ إكزومبل كيحاول يتواصل معنا، هنا كنقولوا حنا ماشيين في لو بون شومان، أننا راه أصلا بدينا أن نعلموا ديك الطفل ديالنا بواحد الطريقة اللي هي ممتعة بيان سور ومزيانة.
1: إذن الطريقة ممتعة ومزيانة، ما هي الطريقة الممتعة ومزيانة باش نعلموا هاد الوليدات هاد اللغة الأجنبية؟ يعني واش باللعب، واش بطريقة تعليمية أكاديمية، ولا شنو ندير؟ لأن بين قوسين كاين واحد الظاهرة الآن دينا كنلاحظوا الوليدات الصغار في سن مبكر جدا تعلموا لغة أجنبية فقط من خلال الهواتف ومن خلال
0: اليوتيوب.
1: يوتيوب
0: داكوغ. بيان سور أحسن وسيلة للوليدات الصغار باش يتعلموا واحد اللغه هي اللعب. بيان سور نقدروا نستعملوا الاغاني، نقدروا نستعملوا افلام، نقدروا نستعملوا دي جو سيمبوليك مثلا بحال اللي كيكونوا الاباء والاخوه وديك الشيء كنديروا بحال دي جو سيمبوليك، انا غادي نمثل هادي، انا انت غادي تمثل هادي، باش كومسا كيهضروا بديك اللغه الاجنبيه. وبيان سور الطفل كينمي المكتسبات ديالو من خلال هاد اللغه هادي. بيان سور ما خصناش نبينوا ان الطفل انه ديك اللغه اللي كيتعلم راه غير باش يدوز امتحانات او لا غير في المدرسه وصافي، بالعكس خصنا نبينوا له ان ديك اللغه راه خصها راه كنتعلموها ماشي غير على ود الامتحانات، مي كنتعلموها باش نسافروا باغ اكزومبل، كنحببوا له ديك اللغه. ما خصناش نضغطوا عليه.
1: تنقول لغوي يعني كما ذكرت سابقا باننا كنوجدوا الان اولياء الامور كيحثوا الطفل انه يتعلم اللغه ماشي وحده، يعني جوج ثلاثه اللغات زائد اللغه الام. وكيكون هاد الطفل كيتساير ما حد انه صغير في السن ربما كيفرقش ما كي، ولكن هي تزيد شي شويه ترفض داكشي اللي تعلم ما كيبغيش. فين رجع هذا؟ يعني شنو هنا الخطا اللي اولياء الامور اللي كيرتكبوه؟
0: الوغ بين الاخطاء اللي كيعملوا الاباء انا بوغ موا هما اول حاجه كيبقاو بحال اللي قلتي كيضغطوا على الوليدات ديالهم انهم يهضروا بديك اللغه الاجنبيه في جميع لي سيتوياسيون، مثلا في الدار، في الزنقه، في المدرسه، دونك بحال اللي كنقولوا كيمسحوا ديك اللغه الام. ثاني حاجه اشاك فوا الطفل كيبدا يهضر كيبقاو يصحوا له وقف بلاتي، ما كنقولوش بحال هكا ما كنهضروش بحال هكا، هادشي كيخلي الطفل انه ينفر ديك اللغه انه ما يبقاش كاع يبغي يهضر بها. لا دوزيام شوز هي كيعملوا مقارنه الطفل مع الطفل، هذه واحد الحاجه اللي هي خايبه بزاف وكتلعب على النفسيه ديال الاطفال. والحاجه اللي هي اللي كنقولها للاباء بزاف كنقول لهم ما يمكنكمش تعلموا الطفل انه يهضر بواحد اللغه وتحتموا عليه ان باغ اكزومبل يستعملها في الحياه اليوميه باغ اكزومبل في الدار، وانتم براسكم ما ضابطينش ديك اللغه. دونك الوالدين خصهم ما يهضروش مع وليداتهم بواحد اللغه اللي هما اصلا ما كيضبطوهاش، حيت كومسا كنقدروا نعلموا لوليداتنا الغلط، وهذا الشيء ماشي في الصالح لوليدات ديالنا.
1: مع العلم ان هاد وسائل التواصل واليوتيوب راه دخل وكاين في كل دار، واخا الاباء والامهات ما كيكونوش متمكنين من شي لغه اجنبيه، ولكن ديك الوليدات كيكونوا تيدويو كيتعلموا لغات. وهذا عن تجربه بان لاحظت الطفل الصغير وتهدر الانجليزيه راه بانت في الحضانه، وحتى المدرسه ردت البال بانها الطفل هذا تيستعمل اللغه الانجليزيه اكثر. فهل هاد القضية هادي تقدر تكون مفيدة لهذا الطفل ولا لا؟
0: ما نقدروش نتبازاو أن يوتيوب بوحده هو اللي غادي يعلمنا الوليدات اللغة الأجنبية. بيان سور خصنا نستعملوا باغ اكزومبل يوتيوب ولكن بطريقة صحيحة. فهمتي؟ دونك الاباء ضروري خصهم يكونوا حاضرين مع وليداتهم، يكونوا كيتفرجوا يعرفوا وليداتهم شنو كيتفرجوا وشنو كيتعلموا في ديك اللغه. ماشي كل شيء متاح للوليدات الصغار في مواقع التواصل. دونك ضروري الحضور ديال الاباء وبحال كنقولوا ضروري يكون واحد الاباء خصهم ينتبهوا للوليدات ديالهم شنو كيتعلموا في وسائل التواصل. وبيان سور يقدروا يستعملوا وسائل التواصل كوسيله ولكن ما يتبازوش فيها عليها أنه هي اللي هتعلمهم اللغة الأجنبية، حيت كل ما كان التفاعل مع الناس أنه يهضر باللغة أحسن أنه غير يتفرج وغير يستمع.
1: نعم أكيد إحنا كأولياء أمور كنتمنى كنديروا أكثر ما في جهدنا بأن وليداتنا يتعلموا لغات يكونوا ناجحين متوفقين، وكربما في بعض الأوقات الأولياء الأمور كيضغطوا بلي ما يحسوا. فبغيتك تقدمي الآن رسالة لأولياء الأمور اللي ربما نقدروا ناخذوا العصم الوسط، يعني ما نضغطوش وفي نفس الوقت ما نحرموش هاد الوليدات أنهم يسيروا الوقت ويتعلموا لغات أجنبية.

0: أجنبية. كيف ذلك وكيفاش أننا نرد البال لهذا الوليد أو هذه البنيتة بأنها كتعاني من هذا المشكل ديال الضغط بأنها تعلم لغة أجنبية؟
1: alors انا كاخصائيه في تقويم النطق كنصح الاباء نوعيهم انه ماشي المفيد ماشي انهم الكثره ديال اللغات, من المفيد انه يضبط لغه, بدا يضبط لغه مزيانه. اننا بحال قلت لك ما نضغطوش على الوليدات ديالنا, ما نعلموهمش ان ديك اللغه خصهم يهضروا بها في اي سيتوياسيون في اي مكان, بالعكس نخليوها ديك اللغه تكون محبوبه, يحبوها, يكون عندهم واحد الاراده انهم يتواصلوا بها مع الناس الاخرين. ثاني حاجه بحال اللي ذكرت قبل انهم ما يضغطوش على الوليدات انهم يبقاو يعطيو مقارنه الطفل مع الطفل, حيت كل واحد والطريقه الطاقه الاستيعابيه ديال وطاقه الاكتساب ديالو ماشي كلشي فحال فحال داكوغ. وبيان سور بحال اللي قلت سابقا عاوتاني كوم كوا انهم الاباء ما يوصلوش واحد المعلومات اللي هي غلطه باللغه اللي هما ديجا ما كيضبطوهاش, دونك من احسن الا كانوا يتواصلوا مع وليداتهم بواحد اللغه اجنبيه يكونوا حتى هما كيضبطوها.
0: نعم, فقط هنا غير واحد للتوضيح النقطه ملي تندويو على هاد اللغه, تعلم اللغه الاجنبيه للاطفال, كاين راه اللي كيتعلم هاد اللغه الاجنبيه ومازال ما بدا حتى المسار الأكاديمي والدراسة, راه مازال ما بدا كيقراو. يعني ملي كنقول الأطفال يعني 4 سنوات 3 سنوات, يعني الفرق ما بين هاد الأطفال وهاد المرحلة هذه والمرحلة ديال الدراسة والمدرسة, واش كاين فرق بيناتهم؟
1: نورمالمون هي من احسن نعلم وليداتنا واخا مازال ما بداو المسار ديالهم الاكاديمي نعلموهم اللغات, حيت هذا الشيء بيان سور دونك كنعلموهم واحد الحاجه اللي هي بيان سور في السن ديالهم. إلا علمناهم لغة أجنبية بيان سور ما نعلموهمش واحد, ما نعطيهمش واحد الرصيد اللغوي اللي هو كبير لاج ديالهم. خصنا نحترموا لاج ديال الوليد ولا البنيته, نعلموهم الأساسيات في ديك اللغة, في ديك اللغة الأجنبية. دونك طونك ما زيرناش عليه, ما عطيناش واحد الرصيد اللغوي اللي هو كبير, هادشي ما كيأثرش على الوليدات ديالنا, بالعكس كيطور من المهارات التعليمية ديالو ومهارات ديال الذكاء ديالو.
0: طيب غنخليك تختمي بواحد الرسالة, ربما تعليم اللغات هو جيد بالنسبة لوليداتنا ولكن ما نخليوش أنه يكون زعما عائق على أنه يتوصل, أو الطفل يكون عنده مشاكل في اللغة الأم. فكيفاش يقدروا أولياء الأمور يديروا يمكن يوفقوا ما بين تعليم اللغة الأم بشكل صحيح أولا واللغة الأجنبية ثانيا؟ فكيفاش نقدروا نديروا هاد القضية هذه بلا ما نأثروا على الطفل وما نحسوش, لان ربما كاين بعض الامور تحسنوا بالغبن والحزن علاش وليداتنا ما كيتكلموش بلغه اجنبيه, مع العلم كاين وليدات اخرين يتكلموا بلغه اجنبيه. بغيت غير تقدمي واحد المعلومه او رساله.
1: داكوغ الوغ بيان سور تو سامبلومون باش نحافظوا على لغات الام ديالنا بيان سور خصنا نبقاو ديما نستعملوها في الحياه اليوميه ديالنا في الدار داكوغ, واللغه الاجنبيه ماشي ما نستعملوهاش ولكن بحال اللي ذكرت انه نقدروا نستعملوها في كلكو سيتوياسيون, مثلا يكونوا كنغنيو, حيت ماشي باش نتعلموا اللغه الاجنبيه ضروري خصنا نكونوا كنهضروا بها في الدار في الزنقه في الشارع مع الناس
0: الحضانه في المدرسه.
1: دونك لا بيان سور باش نحافظوا على لغه الام ديالنا خص يكون عندنا, خص الاباء يوعوا انه اللغه الاجنبيه بيان سور غتعلم دونك كنعلموها بواحد الطريقه صحيحه, دونك ما كنضغطوش على الطفل ديالنا, دونك كنعطيوه بواحد, كنقدموا ديك اللغه الاجنبيه بواحد الطريقه ممتعه للوليد ديالنا وكنحببوها له. دونك ماشي ضروري نهضروا بها في الحياه اليوميه ديالنا في الدار باش يكتسبها اكثر. دونك احسن يهضر بلغه الام في الدار كوم سا ما كتنساش لغات الام ديالنا, وبيان سور في كلكو سيتوياسيون مثلا في الحضانه ولا مع صحابه ولا ما يكون كيغني ولا يتفرج يستمع باللغات الاجنبيه.
0: ما نضغطوش على الوليدات اكيد,
1: ما نضغطوش على الوليدات,
0: لان كما ذكرتي راه الوليدات كتختلف مستوى الاستيعاب ديال كل من طفل الى اخر, فكل طفل عنده مستوى الاستيعاب ديالو ما نضغطوش عليه ونطلبوا منه اكثر من القدرات ديالو. فكنت منه اكيد ان توصل الرساله اليوم. شكرا جزيلا منى على كل هذه التوضيحات, الى فرصه اخرى ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي, ميرسي بوكو.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش قبل أن

0: نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
2: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 25-27 شتنبر منتزه الحسن الثاني. 3 أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي بالمغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميدي آن راديو.
3: ميدي آن نواكشوط 102.4 داكار 93.8.
4: أنتم في الاستماع لميدي آن. عناوين المنتصف:
5: أسعد الله صباحكم، معكم نهى يوسف، وهذه أبرز عناوين عرض منتصف النهار. العلاقة المغربية الإسبانية الرباط تؤكد تمسكها بشراكة تقوم على الثقة وحسن الجوار، وترفض تحويلها إلى كبش فداء وورقة انتخابية لتصفية الحسابات السياسية بين الأحزاب الإسبانية. رهان القوى بين أصحاب البذلات السوداء والحكومة مستمر ويتصاعد. جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر مواصلة الإضراب، والعشرون من شتنبر موعد جديد لتقييم الوضع. ربع قرن على أسوأ اعتداءات في التاريخ الأمريكي غيرت مجرى تاريخ العالم. في المنتصف وقفة مع ذكرى هجمات 11 من شتنبر وكيف غيرت وجه أمريكا وأطلقت الحرب العالمية على الإرهاب. هزة أرضية بقوة 4.1 جنوب لبنان عقب تفجير إسرائيل في تلة عين علي الطاهر. تل أبيب تعلن تدمير بنيات تحتية لحزب الله واستكمال إقامة المنطقة الأمنية. زيارة زيلينسكي لكندا تثمر مساعدات عسكرية لكييف ب 350 مليون دولار وشراكة استراتيجية تمتد لقرن بين البلدين. رئيس الوزراء الكندي أعلن خطة لإنتاج ملايين المسيرات يخصص ثلثها لدعم كييف. في رياضة المنتصف كرة القدم الأوروبية ومنافسة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، البايرن ومانشستر يونايتد يضربان بقوة في مستهل الدوري بانتصارين عريضين. ترقبوا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. أما بعد قليل فتلتقون فرحان عياش تسلط الضوء في برنامجكم حديث المجتمع عن آليات الرقابة لضمان نزاهة وشفافية تشريعية 23 من شتنبر. لا تفوت هذا الموعد. إلى اللقاء.
6: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقود الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
7: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساءً.

في عدد جديد من برنامج حديث المجتمع، وطبيعة الحال نتمنى دائما أن تكونوا في المتابعة لهذا الموعد اليومي من الاثنين إلى الجمعة، حدودنا 11 صباحا حتى حدود 11:30، وكل يوم في حديث جديد.

0: حديث المجتمع فرحان عياش.
1: في انتظار بطبعة الحال الانتخابات مع اقتراب موعدها، الانتخابات التشريعية تم اعتماد 3006 مراقبين ومراقبات لمواكبة التحولات بطبعة الحال، ومراقبة أيضا مختلف مراحل العملية الانتخابية، بينهم مراقبون وطنيون ودوليون، وهناك أيضا المجموعة أو مجموعة من القوانين ومنظومة من المنظومة القانونية ومؤسساتية متكاملة تحمي حرية التصويت وتضمن كذلك تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات. اليوم سنبحث في آليات وضوابط نزاهة وشفافية الانتخابات وكيف تتم عملية هذه المراقبة وعملية الضبط يعني بشكل تقني محض، وأيضا الآليات القانونية. سنتعرف على النصوص القانونية والزجرية لحماية نزاهة الانتخابات وشفافيتها. اليوم برفقة ضيفين كريمين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج، الفاعل المدني رئيس المجمع الوطني للثقافة نادي السلام الدولي الأستاذ الدكتور نبيل الصافي. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل.
2: أهلا وسهلا بالأستاذة الإعلامية المرموقة فرحان عياش وكل الضيوف الكرام والطاقم والمتابعين.
1: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر أيضا أستاذ له العديد من الإسهامات والتحليلات القانونية الواسعة، باحث في قضايا حقوق الإنسان والقانون المغربي، ومحامي مقبول لدى محكمة النقض أيضا ومحامي بأقادير العيون وقليميم الأستاذ العربي الحسين بكر سباعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ بكر سباعي.
3: مرحبا أستاذ الفاضلة أستاذ فرحانة، ومرحبا بضيوف الكرام ومستمعين الأفاضل.
1: إذن كما أسلفت الذكر، هناك مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية من أجل حماية حرية التصويت وتضمن كذلك تكافؤ الفرص ومن أجل نزاهة وشفافية الانتخابات في 23 من شتنبر. الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية تقول أنه هناك تم اعتماد 3006 مراقبين ومراقبات لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، كما أسلفت أيضا فيهم مراقبون دوليون سيحلون بأرض المملكة سيراقبون مكاتب التصويت وكيف تمر هذه العملية. فما حاجتنا أستاذ بكر إلى المراقبين الدوليين؟
3: أستاذة الفاضلة، طبعا يجب أن نعلم أولا أن المغرب الحمد لله منذ الاستقلال، يعني منذ فجر الاستقلال، اختار الطريق الديمقراطي، اختار التعددية الحزبية، ودائما يعطي المثال في الانتخابات ربما تتخللها بعض الأمور التي تتخلل باقي الدول والديمقراطيات الناشئة، ولكن ما أريد أن أقوله هو الحمد لله أن المغرب أعطى مثالا. لا ننسى المثال الذي أكده ليس فقط المراقبين بل أكده كذلك المبعوث الخاص الأممي في الصحراء المغربية حينما نوه بمستوى الانتخابات التي مرت السنة الفارطة. اليوم المراقبون الدولي هم يحضرون، هذا حق. طبعا المغرب ينفتح أمام العالم، المغرب يحترم حقوق الإنسان، المغرب له مكانة باعتنائه للمجلس العالمي لحقوق الإنسان، والحق في الترشح والحق في هو حق الأداء الدستوري وكذلك الانخراط في الأحزاب السياسية، وحق يضمنه الدستور، أولا دستور 2011 الذي نص على مقتضيات مهمة بالنسبة للديمقراطية في بلدنا، في المشاركة السياسية، في أن يكون الشخص ناخبا أو منتخبا، وكذلك في المساهمة في تقييم السياسات العمومية. طبعا هؤلاء المراقبون يحضرون في إطار من الهيئات الدولية التي تعمل على مراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن ما يهم هو المراقبون الوطنيون كذلك الذين تم تكوينهم وإعدادهم إعدادا مهما لمراقبة احترام حياد السلطة، احترام المراقبين، عفوا احترام المرشحين لما هو محدد لهم في إطار الحملة الانتخابية، لأننا يجب أن نعلم أن الأهم

0: في المراقبة هو يوم الاعتراف.
1: طيب هؤلاء المراقبون بما أنك أسلفت الذكر وقلت بأنهم المراقبون الدوليون يحضرون وهو دلالة واضحة على مدى ديمقراطية هذا البلد وكيف تمر الحياة السياسية به، هذا مفهوم. بالنسبة للمراقبين الوطنيين دكتور نبيل الصافي، كيف يتم اختيارهم وهل هم الصفة الأولى هل يكونون محايدين وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب المتنافسة؟
0: أكيد على أنه ثنائية التجارب سواء الديمقراطية أو الانتخابية تستدعي وجود آليات أخرى إضافية لضمان معلومة وضمان نتيجة وضمان كذلك حقية ما ستؤول إليه أو تفرزه الصناديق. لذلك فتح المجال لمراقبين لحضورهم سواء كانوا من الداخل أو من الخارج، فالأساس هو أنه نعطي ثلاثة أفكار أو نعطي ثلاث رسائل أساسية وواضحة. أولا ننقل التجارب الناجحة، ثم نخلق تعاون مع جميع الأطراف الداخلية أو الخارجية على أن ما يحصل هو ضمن مشروع متكامل وجاد وصادق وليس فيه تجاوزات أو فيه أي تدخل. ثم النقطة الثالثة وهو تحقيق والحصول على الشهادة الداخلية والخارجية على أن هذا المشروع الانتخابي قد نجح من حيث الشفافية وقد اعتلى كذلك منصة النزاهة. ثم الأساس الأكبر وهو ما يحصل في العالم هو الانفتاح. لا يمكن أن تكون هناك دولة تدعي الديمقراطية وتسعى للديمقراطية وتؤسس الديمقراطية دون أن يكون عندها مشروع منفتح على باقي الدول. لذلك عندما نقول أن المغرب يخوض انتخابات تشريعية وهو في المقابل يؤسس لمدرسة نجاح الانتخابات سواء داخليا أو بتصديرها للخارج، ونقول على أن تنوع المراقبين من حيث الصفات المجتمعية ومن الصفات القانونية، ثم الأساس ألا يكون لديهم أي تدخل مباشر في هذه الانتخابات، بمعنى أن الحياد هو الأساسي. اطلاعهم بكل التشريعات والقوانين وما يتدخل في النجاح، ولكنهم بالأساس يكونون على حياد وعلى نقطة يعني متوازية ومتساوية مع كل الفرقاء والذين يدخلون في هذه
1: من هم العالم. من هم هؤلاء؟ هل هم جمعيات؟ هل هم مؤسسات؟ من هم المراقبين المحليين؟
0: إذا عندما نقول مراقبين محليين فنحن ندعو كل الشخصيات المميزة التي لها تاريخ من النزاهة ومن الحضور، سواء كانوا أساتذة جامعيين أو كانوا من المجتمع المدني أو كانوا من المنظمات الأساسية التي تخدم التنمية داخل الوطن وتعطي صورة جيدة ويكون لها كلمة ويكون لها موقف، بمعنى أنه بعد انتهاء الانتخابات فأكيد على أن هناك مجموعة من التصريحات ومجموعة من الدراسات ومجموعة من التحليلات وفي الأخير مجموعة من الشهادات نأخذها من الجهات الرسمية، ولكن لا بد أن نعززها بالحاضرين من المجتمع المدني الذين لهم ثقل ولهم تأثير أيضا.
1: تمام. طيب عندما نتحدث عن آليات مراقبة شفافية ونزاهة الانتخابات يا أستاذ بكار، الذي يحضر في ذهنية المواطنين عامة وهذا نسمع من هنا وهناك لا شيء مؤكد بالتأكيد أنه هناك مال يستشري وهناك شراء ذمم وغيرها من الأمور التي نسمع بها، كيف القطع قانونيا عبر النصوص مع هذا الأمر؟ ما جديد هذه الانتخابات عن سابقاتها؟ ما هو أيضا مسؤولية المواطن والناخب في استعمال المال وحتى المال الفاسد كما يقولون؟
2: أختي الفاضلة، طبعا نحن كما قلت في انتخابات تأتي في مرحلة دقيقة ليس فقط المملكة المغربية بل لباقي دول العالم. لماذا مرحلة دقيقة؟ لأنها تأتي أولا ونحن نعيش طفرة ليبرالية، يعني أن الحملة الانتخابية لم تعد حبيسة الواقع المادي بل أنها انتقلت كذلك للعالم الافتراضي، انتقل العالم الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى التأثير، كذلك إلى استعمال نوع من الوسائل المختلفة، الإعلام الرقمي، هناك ما يسمى بالإشارة ولكن هناك ما يسمى بالدعاية الانتخابية عن طريق تمكين جهات إعلامية أو أشخاص أو مؤثرين من أموال معينة للتأثير، استعمال المال في الانتخابات سواء

0: أثناء الدعاية الانتخابية، لأن هي المرحلة السابقة قبل يوم الاقتراع، وهي التي تشهد بعض الممارسات. نحن لا ننكر أن هناك ممارسات يتم ضبطها، ولكن كما تحدثنا عن المراقبين الوطنيين والدوليين، لا ننسى بأن الدعاية الانتخابية تخضع لمراقبة، وأقولها صارمة، وهنا مسؤولية السلطات الإدارية، مسؤولية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالنسبة للإعلام الرقمي وحتى على الدعامة الورقية، ومسؤولية النيابة العامة طبعا عند قيام شبهة جريمة. كما
1: وقد تابعنا بلاغ النيابة العامة التي دعني أسميها هو استنفار في الحقيقة، ودعت في كل المحاكم المملكة أن تعمل ليلا ونهار وتسريع المساطر، لأن المسألة تتطلب السرعة، عامل الزمني محدد جدا في عملية ضبط المتلاعبين ومستعملي المال الفاسد.
0: أكيد أستاذ الفاضل، اطلعنا على هذه الدورية الصادقة، وهي دورية تدخل في إطار اليقظة
1: القبلية،
0: الاستباقية واليقظة القبلية، والتي النيابة العامة طبعا تعمل مع الشرطة القضائية، تعمل مع أجهزة أمنية متخصصة حتى على المستوى الأمن السيبرالي، اليقظة الرقمية مفروضة. لكن هذه الأمور تبقى مهمة، ولكن تبقى تحدد تلك الاستثناءات. هذا ما يهم. ما يهم ليس فقط أن نقول أن هناك استعمال، يجب أن ننظر دائما للجانب الآخر من الكأس، أن هناك من يقوم بالتنافس الشريف، هناك من يعملون في إطار هذه الحملة على إيصال خطابهم. الأساس في النصوص التي قلت بالنسبة لمدونة الانتخابات، ولا بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، فإنه حدد فصولا زجرية، لا قبل الحملة، أي أثناء الحملة الانتخابية، ولا أثناء يوم الاقتراع. هذه العقوبات عقوبة مهمة، من شهر إلى سنة، ومن 10,000 درهم إلى 50,000 درهم. ناهيك عن أنه لا ننسى فقط المال الفاسد، هناك الادعاءات الكاذبة، استعمال المرشح للوائح مثلا، أرغية نشر استطلاع مثلا معين، الادعاء بحزب أن تحالف مع جهة معينة، نسب أو تسجيلات أو تركيب صور وتركيب تسجيلات عن طريق الذكاء الاصطناعي. هذه الأمور يعتمد على القانون المنظم للانتخابات أعضاء مجلس النواب، يعاقب عليها كذلك القانون الجنائي الذي يتدخل في أوقاف المقتضيات، المواد 747-1 و447-2 و447-3. وبالتالي كذلك هناك المادة 72 من قانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي يعاقب بغرامات مهمة من 20-200,000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر ادعاءات كاذبة أو نقلها أو صنع محتويات وتداولها. طبعا هنا نقول ليس المال الفاسد وحده، المال الفاسد طبعا إمالة الناخبين، هذه جريمة مادية ولا بد من ضبطها، وحال أنها هناك من يتتبعها، وهنا تبقى أساسا مسؤولية السلطة الإدارية.
1: وعلى السيرة الإدارية، السلطة الداخلية،
0: وضرورة انتباه السادة الولاة، السادة العمال، الشيوخ أو أعوان السلطة، القيادة أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، وبالتالي فيجب أن تكون هناك مسؤولية، على أنه إذا ثبت فعلا أن هناك استعمال للمال لاستمالة الناخبين وترجيح كفة مرشح أو حزب معين على باقي المرشحين، والمس باستقلالية ونزاهة العمل الانتخابية، فإنه علينا أنه نقول أن النصوص القانونية لا تطبق فقط في حق الذين استعملوا المال، بل تطبق حتى في إذا ثبت تورط السلطة أو تراخيها. وبالتالي فإن هذه الشكايات وهذه المسائل التي يتم طبعا إقامة الدليل عليها والتي يتم فيها متابعات، نقول أنها تعتبر جريمة انتخابية، يعاقب عليها بمقتضى القانون العام الجنائي، يعني النصوص العامة
1: تماما،
0: ويعاقب عليها كذلك أمام النصوص الخاصة المتعلقة بمدونة الانتخابات وبالقانون المتعلق.
1: أنا ما أثرني أستاذ بكار وأنت المحامي وأنت كنت بصدد سردي

0: كل المتعلقين يعني الذين هم ميدانيا ينجحون العملية والاستحقاق الانتخابي وفي مقدمتهم طبعا وزارة الداخلية. فبالنسبة للأمر المؤكد حياد الإدارة يعرض كل من يمر إلى التوزيع أو مثلا يوزع منشورات مرشحين أو يستهل أو يستعمل الناخبين القانون عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 50,000 درهم إلى 100,000 درهم لكل موظف عمومي بالإدارة، كما قلت يوزع منشورات لمرشحين. هذا الأمر يجعلنا أيضا انثروه في كل مرة لأنه خاص الكل يكون على علم وبينة أنه القانون صارم في مسألة حياد الأطراف خصوصا التي تسير عملية الانتخابات وحماية حرية التصويت للأستاذ نبيل. القانون يمنع أيضا تلقي الهدايا والتبرعات والمنافع لاستمالة الأصوات، أصوات الناس. أستاذ نبيل،
1: من أجل تحقيق صورة جيدة للانتخابات داخل دولة معينة لا بد أن تكون هذه الصورة حقيقية وليست مفبركة، ولا بد أن المتدخلين والمراقبين والمساهمين والمتابعين والذين يقومون بتقييم العملية كلها يجب أن يكونوا لديهم الحياد التام، وأي تدخل أو إمالة أو تشويش هذا يدل على أن الأمور لن تمشي في السياق الأساسي. وهذا هو ما اقترحته مقتضيات جديدة من أجل أن تكون هناك انتخابات واقتراع نزيه، حتى أن المشرع حاول تعديل أكثر من 28 مادة من مجموع 32 مادة. هذا دليل على أن هناك جدية وهناك مصداقية وهناك كذلك صورة جديدة يجب أن يبني عليها كل من يريد أن يقتحم هذا المجال وأن يكون في ذهنه على أن النزاهة والمصداقية هو الأساس الأول في الدخول أو في الاقتراع. ولكن ما أريد أن أقوله على أن نجاح هذه المرحلة ونجاح هذه التجربة وهو ما تم تداوله وإعلانه كشعار كبير وهو سيادة القرار الانتخابي. يجب أن يكون لدى الناخب هذا الوعي وهذه الدراية على أنه صوته لم يعد صوتا مهملا أو صوتا مهددا أو صوتا لا يمكن أن يؤثر. ما دام هناك سيادة وهناك أمان فلا بد أن يكون هناك تأثير. وما أضاف إلى جدية هذا العمل وإلى التطور الملحوظ وهو إقرار المعزل المكشوف، بمعنى كنا نعرف في الاقتراعات السابقة على أن الناخب عندما يدخل إلى المعزل يكون يعني
0: ستار، هناك يعني ثوب أسود أو يعني ستار
1: يكون في ستار لا يسمح بمعرفة ماذا يحصل. وهناك بعض ضعاف النصوص عندما يدخلون إلى تلك المنطقة قد يصدر عنهم بعض السلوكات أو بعض الترددات أو بعض الأشياء المخالفة لنجاح العملية. فجعل المعزل المكشوف من جهة المقابلة لأعضاء المكتب واللجان التي تكون يعني متواجدة، هذا يدل على أن الجدية في إعطاء الشفافية وفي إعطاء الصورة الصحيحة، يعني أنا متفائل بأنها سيكون لها وقع كبير ويكون لها أمل كبير ويكون كذلك لها تحفيز وتشجيع لإقبال العدد الكبير. ونحن نعول كذلك على الشباب وعلى الطبقة المثقفة والفكرية أن يكون لها حضور قوي في هذه الاقتراعات، لأنه مشاركة النخب الفكرية هذا دليل على أن اختيارهم يكون اختيارا دقيقا ويكون اختيارا على وعي بالبرامج المقدمة،
0: وهم من سيقودون التغيير الذي ينشده الجميع. الآن يا أساتذة، السؤال الذي يعني في ظل هذه العالم الرقمي الذي أشار إليه الأستاذ بكار، تصبح المسألة التعامل أيضا مع هذا العالم الرقمي. أنت تعرف الناس تتفاعل فيما بينها، تنشر الشائعات للأسف الشديد في بعض الأحيان، وتنشر أيضا الكثير من الأخبار التضليل والتضليل الانتخابي. ما الإجراءات التي تنتظرهم؟ لأنه في بعض الأحيان يقول لك أنا ما كنتش عارف أو ما كنتش قاصد، أنا جاني منشور وبثيته أو كنت في لايف على الفيسبوك. هذا الأمور يا أستاذنا في المجال الرقمي هناك عقوبات ثقيلة تنتظر كل ناشري الأخبار المزيفة المتعلقة بالانتخابات.
2: نعم أستاذة الفاضلة، يجب أن نعلم أننا اليوم

وكما لاحظنا صراحة لاحظنا نوعا من الجهل بالقانون، رغم أنه لا يعذر أحد بجهل القانون خاصة قبل بداية

0: السياسي، ويؤثر كذلك على من تداول هذا الخبر، والذي يقصد فقط أنه يريد أن يقوم بالإشهار لشخصه أو لأصدقائه أو لغير ذلك. لكن مسألة نشر ما أسميه أنا نوع من التضليل الرقمي والتضليل عبر الوسائل الرقمية، هو نوع من التزييف، أقولها صراحة، نوع من التزييف السيبرالي الذي يؤثر على المرشح نفسه. وهذه المسائل عاقبت عليها المادتان 51 و 51 مكرر من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، من كذلك المتعلق بالانتخابات التي ستأتي فيما بعد، الانتخابات المحلية، هو الحبس من سنتين إلى 5 سنوات والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم، هذه كأقصى. حينما نلاحظ هذه العقوبات التي أوجدها المشرع الذي أخرج القانونين التنظيميين المتعلق بالانتخاب أعضاء الجماعات الترابية وكذلك انتخاب أعضاء البرلمان التي نخوض غمارها، هو أن يكسب نوع من الثقة في العمل الانتخابية، النزاهة في العمل الانتخابية أمام التحدي الرقمي، أمام التحدي السيبرالي. وبالتالي نحن يجب أن نؤكد أن أي تضليل أو أي نشر عبر الشبكة العنكبوتية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيفما كانت، لأن غير أنها تخضع لمراقبة. العالم السيبرالي اليوم أصبح عالما غير أزرق، غير يعني كما يقولون افتراضي، بل أنه أصبح أكثر من الواقعي لتعاملنا الدائم والمستمر عبر هذه التعامل الرقمية. بالتالي فإن هنا في هذه المسائل، هذه القوانين التي لم يمر عليها إلا شهرين في إصدارها، أنها أصبحت نصوص حاتمة جدا في إعداد منصات أو إعداد مواقع لنشر التضليل، ليس فقط تضليل كذلك المسبة العملية الانتخابية ونزاهتها، نشر أخبار زائفة، صنع محتويات من شأنها الدفع بعزوف المواطنين على أداء واجبهم الدستوري. وكنا دائما نقول في العديد من مداخلاتنا على أن العزوف عن عمل الانتخابي هو شكل سلبي من ممارسة الحق في الديمقراطية.
1: صحيح، هو يضر أكثر ما ينفع، لأنه
0: هو يضر أكثر ما ينفع.
1: صحيح. أستاذ نبيل، الكلمة الأخيرة لك، يعني الكل مطالب، قرابة 16 مليون يعني مسجل في لوائح الانتخابية، كيف نقول لهم اليوم أمام كل ما سردتماه من آليات قانونية على أن العملية بها مراقبين دوليين ومحليين والكل يعني مجند من أجل ضمان الشفافية والنزاهة لهذه الانتخابات، ما على المواطنين والمواطنات إلى التوجه بكثافة، وهؤلاء 16 مليون أن يحددوا مستقبلهم ومصيرهم؟
2: إذن أقول في عجالة على أن المنظومة المتكاملة لنجاح أي أمة وأي دولة وهو انخراط كل المتدخلين ضمن هذه المنظومة، بداية من الناخب إلى المنتخب إلى الآلية إلى وجود البرامج والإمكانيات والمحاسبة والتقييم والاستمرارية، وكل هذه المقومات يجب أن يدركها الناخب على أنه عنده الآن المسؤولية ليست فقط الآنية بل المستقبلية، فصوته أمانة بالنسبة له وكذلك مسؤولية عليه، إذن هو يستطيع أن يغير ويستطيع أن يتطور ويستطيع أن يحقق ما يتمناه، فقط أن يكون هو أيضا نزيها وأن يكون هو أمينا على موقفه وأن يطلع على القوانين وأن يعرف على أن المنظومة التشريعية في صفه وأن المؤسسات الرسمية هي في حالة استنفار قصوى من أجل نجاح هذا المشروع المتكامل، المشروع الانتخابي، من أجل أن يكون المواطن المغربي في موقع قوي، من أجل أن يختار من يمثله ويختار من ينفذ برامجه ويختار كذلك من يؤهله ويرفع بمستواه إلى الأفضل،
1: خصوصا إذا كان هذا الشخص سبق أن كان في البرلمان مرات سابقة، بالتالي أصبح يعرف مستوى أدائه. الأستاذ نبيل الصافي، أشكرك جزيل الشكر، وأشير إلى أنكم رئيس المجمع الوطني للثقافة نادي السلام الدولي، شكرا جزيلا لكم أستاذ نبيل الصافي، شكرا،
2: بارك الله فيك.
1: وعلى الطرف

مع طقس ممطر. في العالم العربي تسجل الحرارة 45 درجة في بغداد، 30 درجة في بيروت، 42 درجة في دبي، فيما تبلغ الحرارة 40 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل باريس أجواء غائمة غالبا مع 24 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 30 درجة في روما مع سحب متفرقة وعواصف رعدية، و26 درجة في نيويورك.

0: باستديوهاتي مادئة تمام منتصف النهار، نشرة الأنباء مفصلة معك الزميلة نهى يوسف. يا مرحبا وسهلا نهى.
1: أهلا ومرحبا بك فرحانة، أهلا بكم مستمعينا إلى عناوين المنتصف. العلاقات المغربية الإسبانية الرباط تؤكد تمسكها بشراكة تقوم على الثقة وحسن الجوار، وترفض تحويلها إلى كبش فداء لتصفية الحسابات السياسية الإسبانية. رهان القوة بين أصحاب البذلات السوداء والحكومة المغربية مستمر ومتصاعد. جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر مواصلة الإضراب، والعشرون من شتنبر موعد جديد لتقييم الوضع. ربع قرن مر على أسوأ اعتداءات في التاريخ الأمريكي، في المنتصف وقفة مع ذكرى هجمات 11 من شتنبر وكيف غيرت وجه أمريكا وأطلقت الحرب العالمية على الإرهاب. هزة أرضية بقوة 4.1 جنوب لبنان عقب تفجير إسرائيلي في تلة علي الطاهر. تل أبيب تعلن تدمير بنيات تحتية لحزب الله واستكمال إقامة المنطقة الأمنية. زيارة زيلينسكي لكندا تثمر مساعدات عسكرية لأوكرانيا ب 350 مليون دولار وشراكة استراتيجية تمتد لقرن بين البلدين. في رياضة المنتصف، كرة القدم الأوروبية ومنافسة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، البايرن ومانشستر يونايتد يضربان بقوة في مستهل مشوارهما في البطولة. أول ملفات المنتصف، ملف العلاقات المغربية الإسبانية. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قدمت بالأمس توضيحات بشأن تطوراتها الأخيرة. الوزارة أكدت تمسك المملكة المغربية بعلاقات تقوم على حسن الجوار والتفاهم والشراكة والتعاون، مشيرة إلى أن التعاون الاقتصادي والأمني مع إسبانيا حقق نتائج ملموسة. وفيما يتعلق بملف الهجرة، أبرزت الوزارة أن التعاون كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، وبالخصوص ضمان عدم تكرارها، متسائلة في المقابل عن سبب الاستمرار في اتهام المغرب رغم غياب ما يثبت تورط السلطات المغربية، وعن سبب عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين رغم الالتزامات والمطالب المغربية. البلاغ انتقد توظيف المغرب في السجالات السياسية والإعلامية الداخلية بإسبانيا، مؤكدا رفض المملكة أن تكون كبش فداء لتصفية الحسابات أو تحويلها إلى ورقة انتخابية، مع التحذير من أن غياب رؤية استراتيجية قد يهدد رصيد الثقة بين البلدين. بلاغ الخارجية المغربية جاء مفندا لسرديات إسبانية مغلوطة، مدعما بمعطيات دقيقة في تجنب الاستجالات الانفعالية، كما يرى محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. لنسمع إليه، كان في اتصال مع يوسف النعماني.
2: الرد المغربي الرسمي جاء معتمدا على مقاربة هادئة تعتمد على تقديم حقائق ومعطيات دقيقة لتبديد بعض السرديات التي استغلتها للأحزاب الإسبانية وحتى كذلك الإعلام الإسباني لبناء مواقف متسرعة حول ما وقع في السبتة. وإذا ما نظرنا إلى هذا البلاغ، فالمغرب من خلاله تجنب الانجرار خلف تلك السجالات الإعلامية الانفعالية، واعتمد تركيزا على الوقائع الميدانية المرتبطة بالتعاون

0: ثنائي بين إسبانيا والمغرب، فركز البلاغ على أن المغرب يتمسك بمجهودات محاربة شبكات الهجرة غير النظامية وكذلك التعاون الأمني، والبلاغ طرح أسئلة مهمة مباشرة حول لماذا يتم الاستمرار في توجيه اتهامات للمغرب، لماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، خصوصا وأن المملكة المغربية التزمت رسميا بإعادة استقبالهم، لماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم رغم أن المغرب يطالب بإلحاح بعودتهم. وبالتالي فالبلاغ يشير إلى أن المغرب ليس مسؤولا عن هذه الخيارات، وكلما كانت هناك أزمة في إسبانيا إلا وتتم الإشارة إلى المغرب، خصوصا وأن هناك مزايدات شعبوية والمغرب يرفض أن يكون محور تجاذبات الانتخابية في إسبانيا، ويرفض كذلك بصريح العبارة أن يكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية إسبانية داخلية.
1: نواصل من المغرب وملف تشريعيات 23 من شتنبر. الحملة الانتخابية متواصلة، ووزير الداخلية يؤكد في بلاغ له أن عملية إيداع الترشيحات جرت في ظروف عادية وسجلت إقبالا هاما على الترشح مقارنة بالاستحقاقات المماثلة السابقة. البلاغ أوضح أن 28 هيئة سياسية شاركت في إيداع التصريحات بالترشح، مشيرا إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية بلغ ما مجموعه 1850 لائحة. وفيما يتعلق بالترشيحات النسوية المسجلة فقد بلغت في المجموع نسبة 36.47% من العدد الإجمالي للترشيحات، مع تسجيل 121 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة. ملفنا الموالي رهان القوة المتصاعد بين المحامين والحكومة على خلفية القانون المنظم لمهنة المحاماة. بعد ندوة صحفية دامت ساعات، خرجت أمس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بقرار موحد لمنتسبيها الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل. الهيئة جددت تمسكها بمطالبها داعية إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة المقتضيات التي لا تزال محل خلاف. مراسلنا من الرباط عادل الزبيري حضر الندوة ووافانا بالروبورتاج التالي.
2: بعد تأخر لساعة ونصف عن الموعد المعلن مسبقا، جمعية هيئات المحامين في المغرب تعلن قرارها وسط تصفيقات من المحامين بالاستمرار في التوقف عن العمل. الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب في جواب على سؤال لميديا حول وجود أي وساطة في ملف المحامين:
3: ليست هناك وساطة. لو كانت هناك وساطة، لو كانت هناك إرادة حقيقية لإيجاد حل للإزمة لما كان هذا القرار اليوم، ربما كان سيكون قرار آخر، لأن المحامون ليسوا دعاة صعيد.
4: أي حكومة تشكلت ومدت يدها لمعالجة الأزمة فنحن سنكون أول من يبادر.
2: نقباء قطاع المحاماة اجتمعوا في الرباط من 10 صباحا إلى 4 عصرا ليخرجوا لإعلان قرارهم بالاستمرار في الإضراب عن العمل، رفضا وفق تعبيرهم لقانون لم يولد بموافقة من المحامين، مؤكدين في نفس الوقت أنهم لا يريدون محاماة فوق القانون.
5: الأوضاع والظروف التي تعيشها المحاماة في ظل هذا القانون الذي تم الإصرار على إخراجه ضدا على إرادة المحاميات والمحامين وضدا لعديد من مقتضيات الدستورية والمعايير الدولية. الإجماع قرر بإجماع أعضائه الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية.
2: النقباء في هيئات المحامين يعودون إلى اجتماع جديد بتاريخ 20 شتنبر للتداول في خيار الاستمرار في التوقف أو اتخاذ قرار العودة المهنية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: في جديد الشأن الليبي، أكد أمس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عقب لقائهما في أنقرة تمسكهما باختصاصات المجلسين في أي مسار سياسي لتجاوز الانقسام وفقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. وأعلن البيان المشترك أن تركيا مساعدة لاستضافة اجتماع لجنة 6+6 خلال الأيام المقبلة لاستكمال إعداد القوانين الانتخابية تمهيدا لإجراء

0: الاستحقاقات في ليبيا. نفتح صفحة النبأ الدولي للمنتصف من الولايات المتحدة. ربع قرن مر على الحدث الذي غير مجرى التاريخ حرفيا، هجمات 11 من شتنبر التي أعادت صياغة مفهوم الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية. الهجمات التي أوقعت نحو 3000 قتيل لم تنتهي بانهيار برجي مركز التجارة العالمي واستهداف البنتاغون، بل دشنت مرحلة من الحروب والتدخلات العسكرية بدأت بغزو أفغانستان ثم العراق، وأعادت تشكيل توازنات الشرق الأوسط وصولا إلى صراعات لا تزال مفتوحة حتى اليوم. من الحرب على الإرهاب إلى محور الشر، امتد أثر 11 من شتنبر ليطال السياسات الأمنية والمجتمعات، ويضع الولايات المتحدة في مواجهة طويلة مع خصومها وفي مقدمتهم إيران، في مسار يرى البعض أن الحرب الحالية معها تشكل أحد فصوله المتأخرة. قراءة في هذا المسار مع زكريا أبو الذهب، الخبير في العلاقات الدولية من الرباط، اتصل به يوسف النعماني.
1: أحداث 11 سبتمبر 2001 غيرت أجندة الدولية المرتبطة بالعلاقات الدولية، فأضحى الإرهاب يأتي على المستوى الأول فيما يتعلق باهتمامات الدول والمنظمات الدولية، وتدريجيا كان هناك اعتماد مجموعة من الاتفاقيات والصكوك الهادفة إلى احتواء هذه الظاهرة، وبدأ ذلك باعتماد قرارات على مستوى مجلس الأمن، والولايات المتحدة الأمريكية عبأت ترسانة هائلة من أجل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. أول بلد مستهدف كان هو أفغانستان ثم العراق في إطار البحث عن الارتباط ما بين أحداث الإرهابية ودعم الإرهابيين. كان هناك أيضا اعتماد اتفاقيات مرتبطة بمحاربة الجريمة المنظمة، ثم انخراط مجموعة من الدول من أجل احتواء هذه الظاهرة.
0: الحرب مع إيران كما أشرنا نقطة في مسار تداعيات 11 من شتنبر ومن تابعات هذه الحرب. ما يجري اليوم في ثاني أهم شرايين الملاحة العالمية مضيق باب المندب، المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران أحكموا اليوم قبضتهم على باب المندب بعد انتشار مقاتليهم في جزيرة مايون وسط المضيق، وذلك غدا سيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة زقر في تصعيد ميداني يثير مخاوف بشأن حركة الملاحة العالمية. التصعيد أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص ونزوح ما لا يقل عن 46 ألفا بحسب المنظمة الدولية للهجرة. نواصل أنباء الشرق الأوسط من لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وفي خرجة جديدة اليوم، أعلن استعداد إسرائيل وجاهزيتها لمواصلة الحملة على حزب الله وشن مزيد من الضربات على مواقع جديدة للحزب الموالي لإيران. التصريح جاء ساعات فقط عقب تسجيل الجنوب اللبناني هزة أرضية بقوة 4.1 على سلم ريشتر، تزامنت مع تفجير إسرائيلي عنيف في تلة علي الطاهر. التفاصيل في تقرير عبد العالي سهر.
2: من رأى المشهد بدله تفجيرا هائلا، ومن سمع الصدى شعر وكأنه زلزال يزور المنطقة، وليس من سمع كمن رأى. أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة أدخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية سرية لينسف بها أنفاق مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. هزة عنيفة أحدثت ارتجاجات تجاوزت 4 درجات على مقياس ريشتر بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ليتردد صداها في بلدة نبطية ويسجل كحدث زلزالي مسيطر عليه. مقاطع مصورة وثقت اللحظات الأولى للتفجير العنيف، حتى إن ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يتابعون اللحظات الحاسمة عن بعد عبر شاشات كبيرة بدت عليهم صدمة المشهد وهول الانفجار. في بيان مشترك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن هذه البنية التحتية أنشئت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين، فيما كشف الجيش الإسرائيلي عن تدمير شبكة أنفاق يتجاوز طولها 2 كيلومترين كانت تضم مجمع قيادة مركزيا وكميات من الصواريخ والطائرات المسيرة. بعيدا عن غبار الانفجار، تعد أهمية تلة علي الطاهر في موقعها الجغرافي الاستراتيجي كمرتفع كاشف يشرف على الأودية والداخل، ورغم أن وظيفتها القتالية المباشرة قد شلت ميدانيا قبل نسفها، إلا أن تفجيرها هدف بأساسه إلى إنهاء رمزيتها وإسقاطها معنويا ونفسيا.

0: الآن نحول الوجهة إلى كندا. من الدفاع إلى الطاقة وإعادة الإعمار، توسع كندا شراكتها مع أوكرانيا في وقت تساعد فيه كييف لشتاء جديد تحت وطأة الحرب مع روسيا. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني استقبل أمس الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في كاليغاري معلنا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 350 مليون دولار بالتوازي مع شراكة استراتيجية تمتد لمئة عام وخطة لإنتاج ملايين المسيرات يخصص ثلثها لدعم الدفاعات الأوكرانية. بلغنا اللحظة الصفحة الرياضية ومنافسات دوري أبطال أوروبا، انطلاقة قوية لبايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي برسم الجولة الأولى، والتفاصيل معك الحسن جابري.
1: بأفضل صورة استهل كل من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مشوارهما في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. بايرن وأمام أنصاره على ملعبه أليانز أرينا ضرب بقوة وتجاوز ضيفه بودو غليمت بخماسية كاملة، فوز تحددت معالمه في شوط المباراة الثانية الذي شهد توقيع الأهداف الخمسة، وتناوب على تسجيلها كل من جمال موسيالا، هاري كين، ألفونسو ديفيس، وختم المتألق الفرنسي مايكل أوليسي بثنائية. أما مانشستر يونايتد وبحضور الدولي المغربي نصير مزراوي سجل عودته إلى دوري الأبطال بانتصار متوقع على ضيفه القادم من أذربيجان فريق صباح باكو برباعية نظيفة في انتظار اختبار الجولة الثانية الذي سيقود فريق الشياطين الحمر إلى العاصمة الإسبانية ضيفا على أتلتيكو مدريد. التميز كان عنوان الظهور الأول أيضا لفريق كومو الإيطالي في تاريخه في دوري الأبطال، تجاوز ضيفه لايبزيتش الألماني بأربعة أهداف لواحد ليعلن تحت قيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس أنه سيلعب كل حظوظه لبلوغ أبعد محطة في مغامرته القارية. أما لونس الفرنسي فعاد بانتصار ثمين من ملعب سلافيا براغا تشيكي بثلاثة أهداف لهدفين، في حين آلت مباراتان إلى التعادل بهدف لمثله روما الإيطالي ضد فينرباتشا التركي وأيندهوفن الهولندي ضد شختار دونيتسك الأوكرانية.
0: شكرا لك الحسن، معك نضع نقطة نهاية النشرة. رحلة المنتصف تتواصل الآن بجولة نقوم بها عبر أبرز ما تصدر اليوميات والمواقع الإخبارية، وينضم إلينا خلدون زين الدين. خلدون، دعنا نبدأ من منطقتنا. المغرب يتمسك بالشراكة مع إسبانيا، الجزائر تعمق عزلتها الدولية، ولا حوار في تونس مع تمسك لوجيتيتي بالإضراب، ما تفاصيل خلدون؟
2: المغرب يتمسك بالشراكة مع إسبانيا ضد المزايدات السياسية بشأن الهجرة، القصة في إسبريس. الجريدة تنقل بلاغا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفيه أن المملكة المغربية اختارت بشكل سيادي أن تنخرط مع المملكة الإسبانية في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني. التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، والأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب بكل تأكيد القيام بدراسة عميقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات وبالخصوص ضمان عدم تكرارها. في الإطار، المغرب ينفي الضلوع في أحداث سبتة ويرفض توظيفه في أجندات إسبانية تعنون الخليج الإماراتية، ولو 360 يعنون المملكة ترفض أن تكون كبشة فداء لتصفية الحسابات السياسية، وفي لو 360 نقرأ أيضا جنون ارتياب في هرم السلطة بعد الاستفزاز والشتائم، نظام الجزائر يقطع علاقاته مع الإمارات ويواصل تخبطه. انتقل النظام الجزائري من منطق الشتائم والسباب إلى الأفعال الميدانية عبر إدارة ظهره لأبوظبي، ويجسد حكام الجزائر بهذا القرار هواجسهم المرضية ليعمقوا عزلتهم الإقليمية والدولية في هروب يائس إلى الأمام، يعكس نهج سلطة اعتادت إطلاق عنتريات بلا أفق واختلاق أعداء وهميين للتغطية على إخفاقاتها المتلاحقة. اتحاد الشغل بتونس يتمسك بالإضراب العام مع تصاعد أزمات البلاد، يخبرنا عربي 21. يأتي قرار التمسك بإعلان الإضراب العام في ظل توتر غير مسبوق في العلاقة بين الاتحاد والسلطة الحالية، وتعمقت أساسا بعد رفض الرئيس سعيد لمبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد منذ سنوات وفي أكثر من مرة.
0: في صفحات الدولية لليوميات خلدون، منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، ما جديد حرب إيران وماذا عن اليمن ولبنان، وماذا أيضا عن قمة ترامب شي جين بينغ والقوة المتنامية كثيرا قبل لقائهما؟
2: طهران توسع حرب النار.

0: المعتقلات وواشنطن تواصل حملتها لعزل إيران اقتصاديا، عنوان تغطية الحية في صحيفة الشرق الأوسط. وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أن إجراءات اليوم التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفرادا تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله، وهي جماعة عراقية شبه عسكرية تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في لبنان. وسط التصعيد في اليمن رسالة أمريكية حادة للحوثيين، عنوان في موقع سكاي نيوز الإخباري. الولايات المتحدة أكدت حق الحكومة اليمنية في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الجماعة على تنفيذ أعمال إرهابية، وحق السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها. وفي جنوب لبنان يتواصل التصعيد مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وقصف في مناطق جنوبية عدة، وآخرها سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوقة تزامنا مع تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور بقضاء الصور، وكذلك تفجير أنفاق علي الطاهر في الجنوب كما تقول النهار اللبنانية. في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، جاء أن لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ هذا الشهر سيضعهما في مواجهة قوة تنامت بصورة لافتة منذ اجتماعهما الأخير، أي الذكاء الاصطناعي. ففي الأشهر الأخيرة كما تقول الصحيفة أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرة على اكتشاف ثغرات أمنية كانت خفية وعلى مهاجمتها بتوجيه بشري محدود، فيما لا تزال التطورات أكثر تأثيرا في هذه التكنولوجيا قيد التبلور، وفي مقدمتها قدرتها على تحسين نفسها ذاتيا. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون، لقاء مستمعينا بك يتجدد الأسبوع المقبل بحول الله. المنتصف يتواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
2: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: الناجئة المنتصف نهى يوسف.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو. إنهم هنا، شريط وثائقي يبرز في لاموسترا مهرجان البندقية منتقدا حملة ترحيل المهاجرين. شريط من 25 دقيقة يتتبع خطوات متطوعين في مينابوليس وهم يراقبون تحركات عناصر وكالة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك وهم ينفذون عملية ترحيل في وقت سابق هذا العام. كل شيء عن شريط إنهم هنا في ركن لنعبر مع بلا المرميد.
2: أهلا بكم. الناس تنتج وثائقيات تؤثر وتغير وتصحح وتدفع صنع القرار أحيانا لمراجعة مواقفهم. في البلاد المغربية لن تعثر للأسف الشديد على وثائقي وحيد قوي ومفيد ولو قضيت كل وقتك في البحث. عزيزي المتتبع، لنتكلم بالمعطيات عن ما يفيد وليس عن كل أولئك الباحثين عن مال دعم المشاريع دون أن يكونوا قادرين على منحنا المشاريع الوثائقية الحقيقية. تابعت الوثائقي هم هنا They are here، وهذا الوثائقي عرض قبل أيام في مهرجان البندقية وأقام الدنيا ولم يقعدها لحد الآن. عشرات المقالات وعشرات التصريحات تلت العرض، وكل الفاعلين السينمائيين الحقيقيين في العالم يتحدثون عنه. هو وثائقي ينتقد المداهمات وترحيل المهاجرين بالولايات المتحدة ويوثق خوفهم. هو وثائقي يتناول أيضا مظاهرات مينابوليس. هو وثائقي حقيقي أخرجته سينمائية حقيقية لورا بويتراس، وأهل السينما يعرفون بأن هذه السيدة هي واحدة من أكثر من يتقنون الاشتغال على الوثائق في العالم. هي مخرجة سبق وأبدعت من ذي قبل بالوثائق سيتيزن فور، وتناولت فيه بجرأة تسريبات إدوارد سنودن. هذا الوثائق أزعجت به من ينزعجون وحصلت به بالمقابل على أرقى جائزة عالمية أوسكار أفضل فيلم وثائقي. أيها السادة، عملها الجديد تبحث فيه عن رصد تلك التجاوزات التي ترافق مداهمات تنفيذ قوانين الهجرة

الترحيل، هدفها أن لا يصير العنف قاعدة حاضرة على الدوام خلال تنفيذ سياسة الهجرة والترحيل. العرض الأول الرسمي للفيلم

0: ما حدث ويحدث. هذا الوثائقي يذكرنا بأن المهاجر إنسان قد يكون مخطئا، نعم، لكن التعامل الإنساني يجب أن يشكل الحل الأول والأخير في آخر المطاف. وثائقي مؤثر ومثل هذه الوثائقيات ضرورية بالنسبة للورا بويتاس. وسائل الإعلام ساهمت في تطبيع مشاهد العنف، وأكدت أيضا بأن صانعي الشريط يؤمنون بقدرة السينما على تقديم صورة مباشرة لما يحدث وإخراج هذه الممارسات من دائرة المشاهد المعتادة. هي مخرجة سبق وأن حصلت على الأوسكار، وسبق أيضا أن حصلت على الأسد الذهبي في مهرجان البندقية من ذي قبل. رغم كل هذه الإنجازات الكثيرة أيها السادة، اكتفت هذه المخرجة هذه المرة بكل تواضع بتقديم فيلم قصير. السبب شعورها بضرورة توثيق الأحداث وعرضها على الجمهور في أسرع وقت ممكن. باختصار شديد، هؤلاء هم السينمائيون الذين أحترمهم وأحترم من يحترمهم، السماسرة والفارغون والمدعون. لم أعد أراهم منذ مدة، ولم أعد أصلا أخصص لهم ولو سطرا واحدا. والسلام، إلى الملتقى.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
2: جاء هذا الجزء بعد
1: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
4: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
5: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
6: Midi 1, Al-Muntasaf, Nouha Youssouf.
7: مستمعي الأفضل، رحلة المنتصف الإخبارية بلغت نهايتها. أشكركم على طيب المتابعة والوفاء لميديا، وباسمكم أشكر مخرجنا عبد النور مصور، سيواصل معكم في إخراج الرحلة الإخبارية الموالية لو غران جورنال. تنطلق الآن رفقة سكينة عزيز. سكينة بونجور.
8: بونجور نوها.
9: 12h30 13h30 لو غران جورنال سكينة عزيز.
8: Bonjour à tous. Avant votre journal, tout de suite la météo.
10: On commence cette météo au Maroc avec un ciel partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur Dra et sur le littoral entre Kenitra et Rabat, ainsi qu'à l'est de la ligne Khmisset Agadir. Des précipitations sont possibles sur le Haut Atlas central. Côté température, 26 degrés prévus à Dakhla avec du soleil, 26 et du soleil également pour Agadir. Il fera 27 degrés à Ifrane, 29 avec des orages prévus à Al Hoceima, 30 pour Casablanca, 31 à Tanger avec du vent, 33 degrés à Rabat et 35 à Khénifra. Prévoyez 36 à Zagora et jusqu'à 38 degrés à Marrakech. Dans les villes d'Afrique du Nord, il fera 34 degrés au Caire avec du soleil, 35 et du soleil également à Tripoli. Des orages sont attendus sur Tunis avec 32 degrés. Dans les villes d'Afrique de l'Ouest, comptez 34 degrés à Ouagadougou avec un temps ensoleillé, 32 degrés pour Dakar sous des nuages épars et 31 à Bamako avec quelques nuages. Ailleurs dans le monde, à Paris, pour commencer, le ciel sera nuageux avec 24 degrés. Il fera 31 à Madrid avec du soleil, 17 degrés et des orages sur Moscou. Comptez 21 degrés à Tokyo avec de la pluie, 26 degrés à New York. Il fera 30 avec du soleil à Beyrouth, 35 degrés pour Damas et jusqu'à 40 degrés à la Mecque.
8: Il est 12h30, tout de suite le journal. Après des semaines de déclarations sur la crise de

0: أسهل معكم هذا الموجز مغاربيا، حيث أكد رئيس مجلس النواب الليبي عاقل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تاكالا في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما أمس الخميس بأنقرة تمسكهما باختصاصات المجلسين في أي عملية سياسية تشهدها البلاد لتجاوز حالة الانقسام. البيان أضاف أن تركيا عبرت عن استعدادها لاستضافة اجتماع للجنة 6+6 وستة ممثلين عن كل مجلس خلال الأيام القادمة لاستكمال إنجاز مهامها المتعلقة بإعداد القوانين الانتخابية تمهيدا للمضي نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية مستوى يقضى برتقالي تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية بالمملكة ابتداء من يوم غد السبت ولغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من المناطق. المديرية أوضحت أنه من المرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 36 و44 درجة بعدد من عملات أقاليم المملكة، أقصاها قد تسجل بأقاليم طاطا، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، تارودانت، شيشواف، سسمارة، خريبكا، السزاق ومناطق أخرى. ومن جهة أخرى كذلك أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية لأنه من المرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. وصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان الهند اليوم لمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة وتضللها النزاعات والتحديات الاقتصادية لا سيما تلك المرتبطة بالشرق الأوسط. أعلنت إسرائيل اليوم أنها مستعدة للتوجيه مزيد من الضربات لحزب الله في مواقع جديدة في لبنان بعد عملية تدمير واسعة لبنى تحتية تحت الأرض تابعة للحزب في تلت علي الطاهر جنوب لبنان. وفي تطورات في اليمن وفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي قال متحدث باسم الحوثيين أن لا داعي لأي قلق دولي بشأن حرية الملاحة في باب المندب، بينما اعتبر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني تقدم الحوثيين بما وصفه انتصارا مدويا. وكان الحوثيون المدعومون من طرف إيران أكملوا اليوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وشهود عيان، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. وفي سياق متصل أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من طرف إيران والقوات الحكومية المعترف بها دوليا جنوب غرب اليمن. نختم بالتطورات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في ضربة بمسيرة روسية استهدفت محطة وقود في العاصمة الأوكرانية كييف بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة اليوم، بينما أعلنت روسيا اليوم أنها أسقطت خلال الليل 777 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم في هجمات أسفرت عن مقتل شخصين وفق السلطات. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلبة باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم لحظات وتعود إليكم الزميلة سكينة عزيز، إلى اللقاء.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: les films
3: le pouvoir absolu
2: ceux qui les imaginent ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
4: pour que tu reviennes.
2: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
5: Je reviendrai.
2: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrez dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
6: C'est à la une de l'actualité. Ce vendredi, New York commémore les victimes des attentats du 11 septembre. Il y a 25 ans, 3000 personnes ont été tuées dans les attaques d'Al-Qaïda. 25 ans après, New York a donc prévu une cérémonie sans Donald Trump qui lui va se rendre au Pentagone, lieu qui avait été aussi pris pour cible lors de ces attaques. Quel est l'héritage de cette tragédie 25 ans après? Où en est la lutte contre le terrorisme menée par les États-Unis? On en parle aujourd'hui avec notre invitée Anne Dessine, professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Anne Dessine, bonjour.
7: Bonjour.
6: Alors merci d'être avec nous. Est-ce que les États-Unis sont désormais mieux protégés 25 ans après les attentats du 11 septembre ?

0: Midi 1, Laayoune 101, Darla 96.4.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله بآخر التطورات في الصراع في اليمن وفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، قال متحدث باسم الحوثيين أنه لا داعي لأي قلق دولي بشأن حرية ملاحة في باب المندب، بينما اعتبر مستشار للمرشد الإيراني التقدم الحوثي في اليمن انتصارا مدويا. وكان الحوثيون المدعومون من طرف طهران أكملوا اليوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وشهود عيان، في خطوة تثير الكثير من القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ

0: وتجدد المعارك الأسبوع الماضي بين المتمردين الحوثيين وقوة الحكومة الشرعية جنوب غربي البلاد. مغاربيا، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد داتكلا في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما أمس الخميس بأنقرة تمسكهما باختصاصات المجلسين في أي عملية سياسية تشهدها البلاد لتجاوز حالة الانقسام. البيان أضاف أن تركيا عبرت عن استعدادها لاستضافة اجتماع للجنة 6+6 ست ممثلين عن كل مجلس خلال الأيام القادمة لاستكمال وإنجاز مهامها المتعلقة بإعداد القوانين الانتخابية تمهيدا للمضي نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشاط إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم غد السبت لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب أن تتراوح درجات الحرارة بين 36 و44 درجة بهذه العملات والأقاليم. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. وفي سياق متصل، حذرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خطر بالغ لاندلاع حرائق غابوية في 6 أقاليم الفحصنجرة، طنجة أصيلة، تونات، صويرة وتارودانت، مضيفة أن هناك خطرا مرتفع كذلك في هذا الإطار يطال 24 من الأقاليم. وصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان إلى الهند الجمعة للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة وتضللها النزاعات والتحديات الاقتصادية، لا سيما تلك المرتبطة بالشرق الأوسط. نختم من فرنسا، حيث أعلنت السلطات عن هجز 3.9 من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 225 مليون يورو داخل حاوية بميناء دونكارك شمال البلاد. بيان للمدعية العامة المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة فانيسيا بيري أمس الخميس أوضح أن المخدرات التي كانت موزعة على 167 رزمة كانت مخبأة وسط نفايات بلاستيكية في حاوية قادمة من غانا كانت متجهة في الأصل إلى ميناء أنتورب البلجيكي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إتلاف كامل كمية الكوكايين المحجوزة. ختم الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلبة قبل رمج دعاة ميدي على حضات، وتلقون الزميل أسماء بشري في الاقتصاد للجميع. إلى اللقاء.
1: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين الى الجمعه ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
2: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم: الوعود الانتخابية أمام ميزان الاقتصاد والتنمية، وما هي المعايير التي تجعل الوعد الانتخابي قابلا للتحول من شعار إلى سياسة عمومية قابلة للتمويل والاستمرار والاستدامة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
2: في كل موسم انتخابي يرتفع سقف الوعود: دعم أكبر، أجور أفضل، خدمات عمومية أقوى، استثمارات أكثر، وفرص شغل جديدة. لكن خلف كل وعد انتخابي توجد أرقام وتحديات ومؤشرات، وخلف كل رقم موارد محدودة وأحيانا ميزانيات لها أولويات، ودولة عليها أن توازن بين ما تريد إنجازه وما تستطيع تمويله. لذلك السؤال الحقيقي الاقتصادي اليوم ليس فقط ماذا تعد به الأحزاب الناخبين، بل كم ستكلف هذه الوعود، من أين ستأتي الأموال، ومن سيدفع ثمنها في النهاية. هذا ما سنحاول مناقشته بعد قليل. قبل ذلك نتوقف كالعادة مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد:
2: الاكتئاب والقلق يتسببان في فقدان نحو 12 مليار يوم عمل سنويا، بما يقارب تريليون دولار من الانتاجية المهدرة. تقديرات لمنظمة الصحة العالمية تفيد اليوم بأن الاكتئاب يكشف جانبا من التكلفة الاقتصادية للضغوط النفسية، ويتسبب في فقدان آلاف فرص العمل. كذلك ما يسمى باقتصاد العافية العالمي بلغ أزيد من 6 تريليونات دولار

0: عام 2024، والرقم مرشح للارتفاع إلى قرابة 10 تريليونات دولار بحلول 2029، مع تنامي الإنفاق على النوم والاسترخاء والتأمل واللياقة والسياحة الصحية. المفارقة أن جزءا من هذا الاقتصاد ينمو بسبب مشكلة تتسع في عالم العمل، وهي الإرهاق والضغط النفسي. أما سوق العافية الذهنية وحدها التي تشمل خدمات ومنتجات طبية مرتبطة بالنوم واليقظة الذهنية بلغت نحو 260 مليار دولار في 2024. بمعنى آخر، كلما زادت الضغوط على الإنسان اتسعت هذه السوق التي تبيع له وسائل استعادة النوم والتركيز والطاقة. هو اقتصاد العافية أو اقتصاد المفارقة، عندما يكلف الإرهاق الشركات والاقتصادات مليارات، التعافي أصبح كذلك بدوره صناعة بتريليونات الدولارات.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: وإلى موضوع حلقة اليوم، طبعا من الاقتصاد للجميع، هذه الحلقة تتوقف مع الوعود الانتخابية، وبين الطموح السياسي والإمكانات المالية وحسابات الدولة، نبحث عن الفاصل اليوم بين هذه الوعود التي يمكن تمويلها والوعد أيضا الذي قد يصبح فاتورة مؤجلة. معنا الأستاذ مصطفى حبش من أكادير فاعل جمعوي. أستاذ حبش، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة أستاذة.
0: أستاذ حبش، إذن سنتحدث عن ثمن الوعود الانتخابية، من يدفع ثمنها اليوم خاصة في هذا السياق وفي هذه المرحلة عندما تقدم الأحزاب برامجها الانتخابية؟ ما الذي يجب أن يبحث عنه المواطن اقتصاديا قبل أن يسأل ماذا سأستفيد؟ هل يتعلق الأمر بمصدر تمويل هذه الوعود أو كلفتها أو بمدى قابلية تنفيذها؟
2: للأسف المواطن يعني أصبحت لديه مجموعة من التراكمات خلال السنوات الأخيرة. مجموعة هذه الوعود غالبا المواطن أصبح يصنفها ضمن الوعود الانتخابية. يعني الوعود الانتخابية بمعنى أنها وعود يمكن أن تتبخر مجرد انتهاء الحملة الانتخابية، أو يمكن أن تدوب هذه الوعود الانتخابية الحزبية في البرنامج الحكومي ويتم تقليص هامش هذه الوعود، أو غالبا ما يتم التملص منها عند نهاية كل ولاية حكومية تحت ذريعة مثلا تقلبات المناخية التي يعرفها المغرب، أو تحت تأثير سوق المحروقات الدولية، أو تحت تأثير مجموعة من يعني مجموعة من المشاكل الأخرى. أظن بأن المشكل الكبير الذي يواجه هذه الوعود الانتخابية هو مشكل الحكامة، مشكل حكامة ومشكل تسيير داخل بعض القطاعات. إذا لم تقدم الأحزاب برامج حكومية تعالج هذه المشكل، مشكل الحكامة داخل القطاع ما، حتى القضاء على بعض الاختلالات مثلا في توزيع سلسلة الإنتاج الغذائية التي أدت مؤخرا إلى غلاء في الأسعار، أو محاربة أو محاربة ما يمكن وصفه بالفساد داخل بعض القطاعات، فإن جميع الوعود الانتخابية تصبح غير قابلة للتنفيذ وتصبح غير معقلنة. أنا فقط أريد أن أشير أن التقاطب الأخير بين حزبين كبيرين داخل المغرب والوعود التي أصبحت يعني أول مرة نسمع بأنه يمكن زيادة في الأجور إلى إلى إلى سقف معين، إلى إلى سقف 5000 درهم، أظن بأن المواطن العادي أصبح يمتلك وأصبح محصن كفاية أنه يقدر تكون عنده الثقة لهذه الوعود هذه، لأن هذه الوعود عندها تكلفة على مستوى الميزانية، وتطل حتى أنها عندها تكلفة غادي تطلب عودتاني واحد ضغط ضرائبي رهيب سوف يدفعه المواطن أيضا، لأن الآن نحن لا نبحث على مثل هذه الوعود بأكثر ما نريد إصلاحات دون أن تمس يعني جيب المواطن وتقضي على سلاسل الفساد داخل مثلا سلسلة التوزيع ديال الأغذية أو في التصنيع أو ما شابه ذلك. ما يريده المواطن خاصة خارج إطار الدار البيضاء الرباط هو وجود عدالة مجالية في توزيع مجموعة من المشاريع حتى ينعم الشباب يعني باقي الجهات، ونحارب البطالة في المغرب العميق وفي باقي الجهات، وحتى لن نركز جميع المشاريع أو جميع

0: سياسات عمومية كبرى، خاصة في التصنيع داخل هذا القطب، الدار البيضاء، طنجة، الرباط.
1: يعني برأيك إلى أي مدى يعني سقف الطموحات يقترب أيضا من طموح المواطن المغربي اليوم؟ هل ممكن أن نقطع مع هذه المرحلة أو هذه المراحل وهذه التراكمات؟ يعني في حال وعدت الأحزاب اليوم برفع الأجور، بتوسيع الدعم، بتحسين الصحة والتعليم، بخلق فرص الشغل في الوقت نفسه، كيف ممكن أن تحسب الدولة هذه الكلفة الحقيقية هذه الالتزامات؟ هل هي واقعية؟ أين يمكن أن تصطدم هذه الوعود مثلا بسقف الميزانية؟
0: هذه الوعود يعني لديها جدار كبير، أظن أنه سوف يحد من هذه الوعود، لأن سقف الميزانية هو محدود وديجا معروف، يعني وأنه معروف سلفا أن الميزانية لديها ثلاث يعني موارد، سواء عبارة عن ضرائب مباشرة وعن الإنفاق أو عن الاقتراض، أو بعد إما تكون هناك اقتراض أو ضرائب مباشرة، يعني ما ليس هناك أي مورد آخر. يعني الوعود الانتخابية هي لا يمكن تحقيقها خارج هذا الإطار، وبالتالي المعقولية ديال هذه الوعود يجب ألا تستبلد عقليات المواطنين، لأن المواطنين يدرك جيدا بأن هذه الوعود لا يمكنها التنفيذ إلا إذا كان هناك ضغط ضرائبي على المواطن نفسه، لأن المواطن الآن أصبح يعني يفتش على الوعود من نوع آخر، هل يمكن القضاء على الفساد داخل سلسلة الإنتاج أو سلسلة التوزيع حتى يقلص من هذا من الغلاء ديال المعيشة، ومن ارتفاع الأسعار، ومن تدهور الحالة المعيشية للمواطنين، خاصة أن هذا المشكل أصبح يمس يعني السلة الغذائية اليومية. يعني لا يمكن أن يرتفع ثمن السرديل ونحن أول بلد لإنتاج السرديل أنه يوصل 20 درهم، لا يمكن أن نفكر بأننا أول بلد يصدر الخضروات في العالم ومطيشه مثلا دير 9 دراهم وعشرات الدراهم، وحنا اول مصدر للطماطم ما بين الدول، يعني الاوائل المصدره لهذه الماده. اذا ما ينقصنا اليوم هو اصلاح سلسله التوزيع والانتاج، يعني يجب هذه الوعود ان تصب في يعني في هذا الاطار. اما رفع الاجور واما توسيع الدعم فانها يعني لا تعطيني سمك ولكن علمني كيف اصطادها. نريد يعني التنمية، يعني هذا المستوى، المؤشرات النمو الكبيرة المتواجدة الآن التي يعلن عليها المغرب أن تنعكس إيجابا على التنمية البشرية وعلى الحياة اليومية وعلى السلة اليومية وعلى المعيش اليومي عبر إصلاحات جذرية داخل قطاعات معينة، لأن محاربة الفساد سوف يؤدي لا محالة إلى الرفع من مؤشرات النمو التي سوف تنعكس على التنمية البشرية وعلى المعيش اليومي للمواطنين. أظن بأن الحكم الجيدة وترشيد النفقات هم الوعدين الانتخابيين اللي خاص الأحزاب أنها تكون عندها معقولية في هذه الوعود. خارج هذا الإطار يعني رفع من الأجور ورفع من يعني رفع من الدعم، هذا الشيء كلشي غادي يكون عنده آثار سلبية على وغادي يؤدي المواطن الفاتوره من الجيب ديالو ومن الواقع ديالو ومن الواقع المعيشي اليومي ديالو.
1: ولكن إذا كانت الحلول محصورة في هذه الاقتراحات أستاذ مصطفى، يعني طيب الواقع يقول أنه هناك ثلاث طرق أساسية لتمويل السياسات العمومية اليوم، يعني إما الضرائب أو الاقتراض أو إعادة توجيه الإنفاق. عندما ترتفع هذه الوعود الانتخابية، من سيدفع الفاتورة فعليا؟ هل المواطن اليوم عبر الضرائب أم المواطن عبر قنوات أخرى؟
0: المواطن في الأخير المواطن هو الذي سوف يدفع الضرائب. مثلا إذا كان هناك مثلا توجيه للإنفاق، فعادة ما سوف تتضرر يعني قطاعات أخرى على حساب، سوف تزدهر قطاعات أخرى على حساب قطاعات أخرى، وغالبا المواطن هو الذي سوف يدفع مثلا سوف يدفع يعني الثمن. إذا كان هناك توجيه على مستوى الضرائب أو ضغط ضرائبي، فإن المواطن هو الذي سوف يدفع الثمن. ولكن إذا كان هناك إصلاح شامل، وإذا كان محاربة للفساد، وإذا كان هناك يعني جعل المجتمع المدني أنه

0: ينخرط في إطار ما يسمى بالديمقراطية التشاركية ورصد هذه الاختلالات وإصلاح توزيع سلسلة الإنتاج. مثلا في المغرب نحن أول بلد مثلا تصدر الخضر، ولا يمكن أن هذا الثمن ديال الخضر أنه يرتفع بشكل جنوني، نظرا لأنه كاين مشكل يعني في التمويل، واخا أن الدولة أنها ترفع من قيمة الدعم للمواطنين ولا ترفع من قيمة الأجور، ولكن ما عندناش واحد السقف ديال وقف هذا ارتفاع الأسعار ديال الخضار وديال السمك وديال اللحوم. كلما الدولة يعني أنها رفعت كثير من الأجور، كلما غادي يرتفع النقل، كلما غادي يطالب جميع القطاعات الأخرى أنها ترفع من الثمن. إذا ما يبحث عنه المواطن هو التثقيف لهذه الأسعار، لأنها أصبحت يعني تتزاد بشكل مخيف وفي كل يوم. اللحم الآن أصبحت قرب يوصل 150 درهم، قدر 200 درهم اللحم. مثلا تتكلم معك أنا غير على اللحم ديال المعزي الواقع اليومي، وتنتكلم على السردين اللي هو سمك يعني سمك الفقراء ومتاح بشكل، وعندنا وفرة في إنتاج هذا السمك هذا أنه وصل 20 درهم في المناطق الساحلية، تنتكلم في المناطق اللي قرب الميناء أنه كاين توصل حتى الثمن ديال 15 درهم و20 درهم. إذا اللي ما دخلتش اللي ما كانش الوعود الحزبية تتمشي في هذا الإطار، هو ترشيد هذه النفقات وإصلاح سلسلة التوزيع وتثقيف
1: طيب هذه الإصلاحات
0: الأسعار.
1: أليس لها كلفة اقتصادية على المدى الطويل برأيك؟
0: ليس ما عندهاش أستاذ أي كلفة اقتصادية، لأن هذه الإصلاحات ما عندهاش كلفة اقتصادية، فقط قد تكون عندها كلفة اقتصادية إيجابية سوف تنعكس على المواطنين، لأن فقط تحتاج إلى ترسانة تشريعية وتفعيل هذه الترسانة التشريعية والقانونية للحد من هذه الاختلالات. لأن تثقيف الأسعار أظن بأنه ما غاديش يكون عنده إشكال، لأن انهيار لأن التهاب الأسعار هو اللي ولا عنده مشكل، هو اللي أدى إلى تضييق على الحياة اليومية وعلى السلة المواطن اليومية. أظن بأن الأمر يتطلب يعني واحد الحزم، ويتطلب واحد ترسانة تشريعية وقانونية تصلح من هذه الاختلالات التي استفاد منها التجار والوسطاء. لأن كان الهدف الأول، ما هو الهدف اللي كان المنشود من تحرير الأسعار؟ كان الهدف من تحرير الأسعار هو تحريك منافسة بين جميع الفرقاء حتى يقدموا خدمات بأقل الأثمان وبجودة عالية. المشكل الآن هو أن جميع الفرقاء قد تكتلوا واحتكروا هذه المجالات، يعني في قطب واحد، مثلا قطب إنتاج اللحوم أنهم احتكروا هاد القطب وتحكموا في الثمن، والثمن بالتالي أصبح نفس الثمن لكن في جميع المدن المغربية، بدلا من أننا نشوف منافسة بين جميع الفرقاء أنهم تكتلوا واحتكروا وزاد الثمن. إذا لم تكن هناك قوانين أنها أو ترسانة تشريعية تحد من هذا السقف ديال ارتفاع الأسعار اللي هو متزايد، أنا أظن بأن جميع الوعود أو جميع السياسات العمومية التي سوف تتبناها الدولة وتتبناها الحكومات القادمة أنها ما غاديش تعطي أي أكل ديالها، لأن التكتل تاع الاقتصاديين والاحتكار ديالهم داخل القطاعات ديالهم أدى إلى نتائج عكسية، وهادشي اللي حتي الآن اللي تنعيشوه من غلاء أسعار وغلاء أسعار سواء في اللحوم أو الخضروات أو حتى على سميتو او حتى على والمشكل الكبير هو مشكل المحروقات، يعني كلما يعني تزاد الثمن ديال المحروقات انه تنعكس سلبا على جميع المجالات. الان راه تزاد الثمن ديال مواد البناء، تزاد غياب الان واحد بشكل مهول بان الشباب ما بقوش بغاو يخدموا، انه لا يمكن بان الاجور انك تسقفها في 3000 درهم. الان الناس ولاو تبحثوا على المستخدمين داخل قطاع البناء وداخل قطاع الفلاحة، لأن الأجور تجمدت بينما الثمن ديال الكلفة المعيشة اليومية في ازدياد رهيب.
1: طيب المرحلة أكيد تتطلب تغيير وإصلاحات جريئة أستاذ مصطفى حبش، وفي النهاية تتطلب أيضا ثقة وانخراط ومشاركة من المواطن المغربي. هذا المواطن اليوم وفي هذا التوقيت وفي هذا السياق كيف يمكن أن يميز بين برنامج انتخابي يوزع الوعود وبين آخر اقتصادي يوزع الإمكانات؟
0: للأسف الثقة هو هي الحلقة المفقودة يعني في هذه العملية
1: وكيف
0: الانتخابية.
1: وكيف يمكن استرجاع هذه الثقة؟ لا يمكن أن نتحدث في كل مرة أنه لا توجد ثقة، هذا يعني هذا مطلوب في هذه المرحلة.
0: تسترجع الثقة يعني بعمل

0: بين أمرين، هو أن تكون هناك معقولية في هذه الوعود الانتخابية، أن تكون هناك معقولية على الأحزاب السياسية وعلى أمناء الأحزاب السياسية أن لا يستبلدوا عقلية المواطن. يعني المواطن المغربي الآن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك وعي معين، وأصبحت هناك تراكمات، أصبحت هناك مجموعة من الفيديوهات يعني تم أرشفتها من طرف أمناء عامين سابقين قالوا بأنهم لن يكونوا ضمن أي حكومة إذا فاز حزب معين أو حزب معين، وقدموا كذلك مجموعة من الوعود ولكنهم قد تملصوا منها بشكل شرس. إذن من أجل استرجاع الثقة يجب على هذه الأحزاب أن تقدم وعود تتسم بالمعقولية بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن البهرجة، بعيدا عن الوعود الانتخابية التي تتسم بها الحملات الانتخابية، أن تكون وعودهم معقولة، أن تكون وعودهم تحترم عقلية المواطن، لأن يعني أن كل خطاب معقول ولتبنينا واحد الخطاب اللي هو صريح ومعقول ما فيش مزايدات، أظن بأن الثقة سوف يسترجعها المواطن شيئا فشيئا، وأظن هذا هو السبيل، هو أننا نكون صرحاء مع المواطنين وتكون عندنا وتكون الأحزاب عندها يعني تكون عندها الشخصية المعنوية القوية أنها تطالب بإصلاحات تشريعية من أجل إبعاد ما يسمى الناس اللي عندهم الشبهات الفساد على العملية الانتخابية، ويكون البرلمان عنده صوت قوي خاصة في إصلاح هذه سلسلة الإنتاج وسلسلة التوزيع، لأن المغرب تبارك الله موجود فيه كل شيء، ولكن في نفس الوقت كاين واحد الغلاء اللي كيمس الجميع على القطاعات، هذا اللي أصبح غير مبرر، لأن هذه الإصلاحات اللي مسات إن شاء الله هذه القطاعات أظن بأن الثقة سوف تسترجع في العملية الانتخابية وعلى الخطاب السياسي للأحزاب المغربية أن يكون معقولا بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن الظرفية الانتخابية الحالية.
1: بخصوص الخطاب السياسي اليوم، ما هي المعايير التي تجعل الوعد الانتخابي قابل طبعا للتحول من شعار إلى سياسة عمومية إلى سياسة قابلة للتمويل للاستمرار للاستدامة؟
0: معيار واحد هو أن هو معيار واحد فقط، هو أن تكون الكتلة أو أن يكون الطاقم، يعني الطاقم بين قوسين، أن يكون مناضل هذا الحزب أن يكونوا مناضلين حقيقيين منبثقين عن الشعب، وأن يكونوا منبثقين عن الواقع المعيش المحلي. لا يمكن المجيء يعني مثلا بممثلين للأحزاب بعيدة عن لا ينحدرون من أوساط الطبقة الاجتماعية وغير مدركين أساسا للمشاكل الحقيقية التي يعيشها المواطنين. كلما أفرزت الأحزاب الشباب والنساء وأفرزت يعني كتلة يعني تكون انتخابية تنحدر من الأوساط الاجتماعية والمجتمعية، كلما توجهت هذه السياسة البرلمانية لصالح يعني لصالح الأمة وصالح الأمة المغربية جمعاء، وبالتالي سوف نحارب كل أشكال الوعود التي لا تتناسب وما يطمح وما يصبو إليه المواطن، لأن اللي بغينا نفعلنا المعيار الوحيد هو أن نفرز يعني كتلة انتخابية تنحدر من الأوساط المجتمعية وتكون عالمة وعارفة بالمشاغل اليومية للمواطنين في كل ربوع المملكة المغربية، بعيدا عن الأوجه التي تنحدر من أوساط، بعيدا مثلا عن رجال الأعمال أنهم فقط يسيطروا على المشهد. نريد تمثيلية النساء، تمثيلية الشباب، تمثيلية باقي القطاعات الأخرى، تمثيلية باقي المواطنين الذين ينحدرون من مختلف الطبقات الاجتماعية بالمغرب، لأن هذا هو المعيار الوحيد والسبيل الوحيد لعقلنة هذه الوعود ولتنفيذ هذه الوعود، وبالتالي تتحول هذه الكتلة البشرية الانتخابية تتحول الممثل والشعب إلى ممثلين يعني لديهم وعي بالمشاكل اليومية للمواطن. إما أن نفرز واحد التمثيلية ديال المنتخبين وهم بعيدين عن الواقع اليومي وعلى المشاكل اليومية للمواطنين، أظن بأن هذه الوعود معمرها غادي تنفذ، معمرهم أنهم غادي يكون عندهم إحساس بما يعيشه المواطنين من مشاكل في تخوم الجبال وفي السهول وفي الصحاري وفي المدن البعيدة وخاصة في المناطق البعيدة عن الحواضر الكبرى بالمغرب.
1: طيب، أنت كشاب أستاذ مصطفى حبش ومن أكادير تحديدا، اليوم بماذا تنصح الشباب في هذا التوقيت، في هذا السياق، في هذه المرحلة، تزامنا مع هذه الظروف أيضا وهذه يعني المشاكل؟

0: أو التحديات التي يواجهها المغرب وتواجهها أيضا دول من العالم؟
1: الشباب يجب أن يعرف بأننا نحن دولة لسنا

0: بأن التوجه نحو العملية الانتخابية هو التوجه الصحيح من أجل التغيير من داخل المؤسسات، لأن التوجه التغيير من داخل الأحزاب، وأن كل عزوف سوف يؤدي إلى إفراز ممثلين بعيدين عن واقعنا اليومي والمحلي، ممثلين مثل كبوش الطوبيسات، ممثلين مثل مشاوش المدارس العمومية. وبالتالي الشباب اللي بغى يغير يجب أن يؤمن بالعملية الانتخابية، أن يؤمن بهذا الهامش الكبير ديال ان الانسان يشارك في العمليه الانتخابيه ويقدر يتلقى راسه في البرلمان، فقط انه اللي يشارك في العمليه الانتخابيه وامن بها. على الشباب ان يعي بان السبيل الوحيد من اجل التغيير نحو الافضل هو المشاركه، والمشاركه المكثفه سواء عن طريق الترشيح او عن طريق التصويت.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى حباش فاعل جمعوي من أكادير، شكرا على هذه المداخلة القيمة، أشكرك جزيلا.
0: شكرا لكم على هذه النافذة وتحية لكم جميعا.
1: شكرا، شكرا لكم أيضا مستمعين. وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.

0: information diffusée aujourd'hui par les autorités congolaises. Depuis mi-mai en RDC, plus de 3000 décès causés par Ebola ont été enregistrés. Alerte météo au Maroc, temps chaud et rafales de vent sont prévues de demain à mardi prochain dans le royaume. Le thermomètre avoisinera les 44 degrés. Une vingtaine de provinces au nord, au centre et au sud du pays sont concernées. Information confirmée par la Direction Générale de la Météorologie. Et un mot de football pour finir. La Ligue 1 en France reprend ses droits ce soir. Rennes reçoit Marseille à partir de 19h45 heure marocaine. En Ligue des Champions, hier, Lens s'est imposé 3-2 sur la pelouse du Slavia Prague. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez sur l'antenne Maghreb Agen Hayat Online pardon, et sur l'antenne Afrique Culture Connect.
1: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Bryan Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
3: The Bryan Adams Radio Show. Du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi 1.
4: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
5: حديث المجتمع. كل قضية لها أكثر من وجه.
6: هذه الشائعات المرافقة.
5: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
7: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
5: حياة أونلاين، حنان تسوري.
7: كن واعيا اودعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العاده في حلقه جديده من حياه اونلاين، حيث نواصل الغوص في اعماق العالم الرقمي لنكتشف اسراره ولنكتشف كيف اصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليوميه. اليوم غادي نواصلوا سلسلتنا بمناسبه او لمواكبه الانتخابات التشريعيه اللي غتعرفها بلادنا في 23 من هذا الشهر. اليوم طبعا كيف ما كيعرف الجميع الهاتف أو هاتف واحد يمكن أن يكون مصدر للأخبار، مساحة للنقاش، وسيلة للتعبير وكذلك للمشاركة، وحتى ربما تقدر تكون أداة لصناعة محتوى انتخابي كامل. والأكثر إثارة ودخول الذكاء الاصطناعي على الخط. في حلقة اليوم مع ضيفنا الكريم غادي نربطوا التكنولوجيا مباشرة بسلوك المواطن والشباب خلال الانتخابات. كيفاش يمكن الهاتف والذكاء الاصطناعي أن يغيرا علاقتنا بالانتخابات، من الوصول إلى المعلومة إلى المشاركة والمساءلة، وهل التكنولوجيا تجعل الديمقراطية أكثر قربا من المواطن أم يمكن أن تجعل التأثير على الناخب أكثر سهولة؟ هادشي اللي غادي نناقشوه مع ضيفنا اليوم اللي هو عبد الصمد الوافي، مهندس متخصص في التحول الرقمي. سي عبد الصمد مرحبا بك معايا في حيث اونلاين.
8: السلام عليكم مدام حنان، شكرا على الاستضافه وعلى طرح هذا الموضوع ومواضيع الترند ولمواضيع الوقت الحالي اللي هو موضوع يخص العمليه السياسيه والانتخابيه.
7: طبعا نحن نواكب يعني العمليه الانتخابيه في جميع برامجنا في ميديا. اليوم قبل ما ندخل الموضوع ديال اليوم، الديمقراطيه في العصر الرقمي، هل ستتغير طريقة انتخابنا؟ أنت كمهندس متخصص في التحول الرقمي وكذلك كمواطن شاب تتابع الدينامية اللي وقع على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا والحملة الانتخابية، وحتى انطلقت قبل ما تنطلق رسميا الحملة الانتخابية، كيف تراها؟
8: أول حاجة خاصنا نشير لها لأنه هو التعريف ديال الديمقراطية والمشاركة في العملية السياسية اختلف مؤخرا، خصوصا أنه ما قبل سنوات 2000 كانت عندنا طريقة هي تقليدية، طريقة كتعتمد على التواصل المباشر ما بين المرشحين وما بين المواطنين وما بين الجهات المختصة ولا الأحزاب وما بين الأشخاص اللي غادي يمثلوهم

0: دوك الأحزاب. اليوم حنا ملي دخلنا في العالم الرقمي وفي التكنولوجيا وفي التحول الرقمي والمون ديجيتال، ولات عندنا طريقة جديدة أخرى بممارسة العملية الديمقراطية ولا العملية السياسية. يعني ولينا أن المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنهم قادرين أنهم يتواصلوا مع الناخبين، قادرين أنهم يعرفوا شنو وقع في الميدان السياسي. من قبل كانت شوية صعيبة لأنه كان كيتطلب أنه يتعقد مؤتمرات، يتعقدوا مجالس ما بين الأحزاب باش أن توصل البرنامج ديالها ولا توصل الفكر السياسي ديالها ولا ما ستقوم ما ستقدم له لهذوك المواطنين ولا هذوك الناخبين. لكن حاليا فأصبح أنه من خلال موقع التواصل الاجتماعي أننا نقدروا نتبع العملية السياسية ونعرفوا فين واصلة وشنو كاين وشنو غادي يوقع، وخصوصا مثلا بالنسبة للأشخاص اللي أنه كنهضروا على الناس اللي عندهم التزامات بالعمل، عندهم التزامات يعني في وسط لاسمان وسط الأسبوع، ما يمكنش أنهم يمشيوا أسيسيو أنهم يتواصلوا مع هذوك حضروا هذوك المؤتمرات اللي كتقوم بها هذوك الجهات السياسيه. لكن اليوم عن طريق التواصل الاجتماعي انا اي شخص دابا كنجي كنقلب في الاسواق، كنقلب كنشيكي كنشوف شنو كاين، شنو البرنامج ديال هذا الحزب، شنو كيقول هذا الحزب، شنو الوعود ديال هذا الحزب ولا هذا الجهه السياسيه معين اليوم. واليوم اللي لاحظتي انه في موقع التواصل الاجتماعي فالتي هي الوسيله كما نقولوا الانجح والأكثر تأثير في العملية الديمقراطية والعملية السياسية
1: والمشاركة. لكن واش يعني حاليا كاين كثير من الشباب اللي كيلقاو أنهم سهولة في التعبير عن آرائهم وأفكارهم وحتى توجهاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، سواء باللايك سواء بالبارتاج سواء بالتعليقات، لكن هذا الشيء نقدروا نسميوه هذا هو هي العملية، هو الانخراط في العملية السياسية اللي بغينا؟
0: شوف، الخيارات في العملية السياسية كيكون على المستويين، المستوى الرقمي والمستوى العادي والتقليدي اللي كنعرفه. لأنه ملي كنكون أنا حاضر في العالم الافتراضي ولا العالم الرقمي ما كاينش أنني راني كنأثر على الجانب السياسي. على سبيل المثال ملي غنجي أنا نشارك الرأي ديالي ونتوجه ديالي في العملية السياسية ونهار ملي غنجي تصويت وكذا وما نمشيش، هذا كيعني أنني ما مأثرش، يعني بحال ما يعني الصوت ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي يقدر يأثر على أشخاص آخرين يقدروا يمشيوا ويصوتوا، ولكن انا كشخص ما مشيتش للجانب في الواقع باش انني نقوم بالتاثير ديالي. بالنسبه ل
1: هذه نقطه مهمه انك تمشي من الافتراضي الى الواقعي، والمشاركه الحقيقيه في العمليه هي انك ملي كتبدا تبحث اولا وتفهم وتناقش وتكون واحد الراي اللي انطلاقا منه كتاخذ القرار.
0: هذه
1: يعني هذاك الشير والكومونتير ويعني واش كيقدر فعلا الشباب كيوصلوا لهذه المرحله.
0: واحد الحاجه خصني نشير لها قبل ما نبدا هي انه حنا كنفهموا بالجانب التعبير ولا حريه الراي عن مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه خطا، بعض ماشي جميعا، ولكن لانه لفت انك تبارطاجي واحد تشارك الراي ديالك ولا واحد لا فيزيون ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنتقد، ولكن كاينين لي ليميت ولا كاينين، لان الحريه ديالنا كتنتهي ملي كنوصل للحريه ديال الاخر.
1: والقانون يؤطر الاوفلاين ويقطر الاونلاين.
0: الحمد لله احنا في مؤخرا انه كاين قوانين صارمه على المستوى التعامل مع التواصل الاجتماعي باش اننا نقوم نحميو الحريات الفرديه وان نقنوا الممارسه ديال ان ديك المواقع التواصل الاجتماعي، لان هناك اشخاص لانه كتعرفوا بالدوب الالكتروني كيدخل لك انت ما عندوش علاقه.
1: هادو ديال لي فوكونت او لا نهضروا عليهم الحسابات الوهميه غنهضروا عليهم لاحقا وتاثيرها في العمليه الانتخابيه رقميا، هذه مهمه بزاف خصنا نهضروا عليها من بعد. لكن قبل ذلك كتشوف بانه ربما منصات التواصل الاجتماعي شجعت فئه من الشباب اللي ما كانوش يقدروا يعبروا، سواء يعني كانوا يخجلوا ربما او ما قدروش يكونوا راي او لا كيخافوا انهم يعبروا، عطاتهم واحد شجعتهم انهم يعبروا اونلاين.
0: مواقع التواصل سهلت عليهم، خلاتهم وسط العمليه السياسيه، لانه كنا كنشوفوا مثلا قبل انه في العمليه السياسيه كانوا الشباب ما كيمشيوش للمؤتمرات، ما كيمشيوش للمجالس اللي كيقوموا بها دوك الناخبين ولا كيقوموا بها دوك المرشحين ولا دوك الاحزاب. بون مومو اننا كان في مواقع التواصل الاجتماعي كتلقى اي شخص، انا اي واحد، اي مستعمل كيقدر انه يبارطاجي ويشارك الراي ديالو، كيقدر يكريتيكي ويقدر انه يطلب معلومه من بعض المرشحين ولا من بعض الناخبين اللي كيقوموا اهتموا بطرق باش انه كيتواصلوا مع الـ مع الـ الـ الـ الـ

0: الناخبين ولا الشعب ولا مختلف المواطنين. لكن بالنسبه للقدر نضيفه هو بالنسبه لانا انك تشارك الراي ديالك وهذا كيقرب المواطن لهذاك الناخب. يعني انت ما بقيتيش في عزله, يعني ما بقيتيش كتحتاج واحد الوسيط.
1: انا باش كمراقب ومتفرج انخرطتي وليتي مواطن,
0: ما بقيتش كتحتاج واحد الوسيط باش انه يتواصل لك مع داك المرشح باش يوصل ليه الراي ديالك ويوصل ليه انت شنو باغي ولا شنو المحتاجات ديالك ولا شنو الاهداف اللي خاصو يركز عليها مثلا في الحمله الانتخابيه ولا يركز عليها في البرنامج الانتخابي ديالو اللي غيقوم به مثلا الى تولى مثلا زمام الامور في الحكومه المقبله. فهادو بحال قربات نقولوا حنايا ما بين الناخبين ومن المرشحين وما بين المواطنين باش نعرفوا اشنو محتاجين, اشنو البلاد محتاجه, شنو الدول الاجتماعيه ديالنا شنو اللي محتاجه. فهذه نقولوا انها سهلت لا كومونيكاسيون ولات واحد القناه اللي خلات داكشي سلس وخلات قريب قربات ما بين,
1: وغيرت حتى انه حتى المواطن اللي كان متفرج اصبح مواطن يشارك, قاعد كيبدي راي ويشارك ويحاول ان يفهم شنو واقع. كاين بزاف ديال الاشياء ربما اللي نقدروا نهضروا عليها كذا. كاين مساله ديال الخوارزميات وتاثيرها تشكيل الراي العام. وبزاف ديال الشباب الان عندهم واحد الوعي كافي بانه فاهمين الدور ديال الخوارزميات, في حين كاين فئه اخرى ربما اللي ما فهمش انه الخوارزميات والدور ديالها, وكتشوف بانها كيطلعوا لها نفس الفيديوهات, نفس المنشورات, نفس يعني المحتوى ديالو متشابه, محتوى الفيديو او المنشور في نفس الاتجاه غادي, وبالتالي فهو كيقدر انه يتاثر ويكون راي انطلاقا من داكشي اللي كيشوف.
0: هذه خصنا نناقشوها لانه حنا ملي كنتعاملوا مثلا مع وسائل التواصل الاجتماعي يمكن بارطاجيو واحد الراي ولا كنشاركوا واحد المعطيات اللي مثلا اللي كتعلق مثلا براي ديالنا على جهه معينه ولا جهه حزب معين ولا جهه سياسيه معينه. فهذا راه كتاخذ بعين الاعتبار في الخوارزميات اللي كيخدم بها داك لو سيستم ولا هذيك الابليكاسيون ولا هذاك الموقع التواصل الاجتماعي اللي انت كتستعمله. هذاك فين كيبرز لانه كيتم توجيه ديك من بعد على حسب هذاك الاراء انت اللي بارطاجي. مثلا انا دخلت واحد البوست في فيسبوك مثلا ديال واحد مرشح مثلا معين, قمت مثلا
1: بالانتقاد
0: حزب معين ولا انتقدت ولا قدمت مثلا واحد الاقتراح ديالي, فمن هذا الكومونتير ديالي ولا هذا التعليق ديالي كيبان انني يقدروا يتم التحليل ديالو, كتعرف اشنو التوجه ديالي, اشنو الفكر اللي كنميل ليه, اشنو الحزب اللي قدر انه مثلا يتماشى مع لا لا لا لا لا لا لا التوجه ديالي ولا كيتماشى مع شنو ولا الاعتقاد ديالي ولا الافكار السياسيه ديالي.
1: هادشي كيخلي ربما انه بعض المرات يقول لك لا هذا الحزب هذا كيتواصل بزاف, في حين هذا لا
0: كيولي يطلعوا لك
1: لان انت كتشوف نفس
0: نعم كيولي يطلعوا لك البيبليكاسيون اللي كتماشى مع دوك التعليق ولا على داك الشيء اللي انت بارطاجيتي ولا داك الشيء اللي انت اللي كتوصل
1: كتهتم به.
0: وحتى مثلا في الخوارزميات كتهتم ثاني على حسب نسبه المشاهده ديالك انت المحتوى السياسي معين. مثلا انا واحد الحزب معين نتفرج في الفيديو ديالو في اللايف ديالو والمشير صيفطو دونك كيولي اشاك فوا مثلا انت دخلتي للموقع التواصل الاجتماعي كتبدا تسكرولي ولا كتبدا تطلب في المعلومات كتمشي وكتلقى لا لا لا لا لا غير هذاك الحزب اللي كيبان لك بزاف, فكتقول هذا راه واحد الحزب راه كيتواصل حزب اخر ما كيتواصلش. فمن هذه الناحيه باش انني نكون مثلا انا عندي واحد نسبه وعي كبيره ولا كافيه وبالعمل السياسي وكيفاش اصلا انا نخرط في العمل السياسي, فخصني هذاك الحزب نطالع المعطيات ديالو نتبعو, ولكن او ميم طو خصني نمشي نشوف الاحزاب الاخرين شنو كاينين شنو
1: المناهج ديالهم. نقطه مهمه هو ان ما تستهلكش فقط اللي كيطلع لك, بحث على الاخرين باش تعرف تقارن وتاخذ القرار الصائب. الذكاء الاصطناعي دخل بقوه في الحمله الانتخابيه, كنشوفوا برامج انتخابيه على شكل كبسولات, كنشوفوها على شكل منشورات وافيشات. كملاحظه اوليه واش كيبان لك داك الشيء بروفيسيونيل؟
0: شوف نورمالمون انا شفت مؤخرا حيت ملي بدات الحمله الانتخابيه تقريبا يوم الخميس, كاين نقدر نقول لك بعض الاحزاب بطريقه يعني عصريه تعتمدوا بطريقه التواصل نقدروا نقولوا انها سلسه وكسب, وكاين احزاب اخرين اللي اعتمدوا نيت على الذكاء الصناعي. كاين اللي اعتمدوا الذكاء الصناعي باش قادوا لي زافيش ولا المنشورات ديالهم على حسب الوقت اللي دخلوا, وكاين الاحزاب اللي عجبوني فريمون لانه قادوا بدي فيديو ولا انيمي اللي كيشرحوا مثلا البرنامج الانتخابي ديالهم اللي كيقولوا شنو شنو شنو شنو غادي نديروا, شنو مثلا غادي نقدموا مثلا حنا في الى مثلا تولينا مثلا الفتره الحكوميه المقبله الوعود ديالهم, يعني شنو غيكون شنو غيديروا شنو غي. فهاد لي فيديو هناك

0: قربوا الشباب، لان مثلا احنا لي جون كاينين عندنا مثلا اشخاص اللي كيستعملوا المواقع التواصل الاجتماعي سواء انستغرام فيسبوك ولا تيك توك، كيبغيو مثلا المعلومات تكون توصل لهم في قصيره بزاف، يعني 30 سكوند حتى دقيقه، يعني ما ديباسيش. فهادي كتحاول انت انك تقاد لي مثلا بالذكاء الاصطناعي كيحاول انه يعطيك مثلا دي فيديو ولا كيعطيك مثلا دي ديسا انيمي باش انها توصل المعلومه بطريقه مبسطه وسهله لهذاك الشاب. مثلا بحال الاشخاص اللي نقدر نقول لك شويه اللي مثلا اللي كيستعملوا مثلا يوتيوب، اللي كيتفرجوا مثلا في فيديو مطول ديال نقاش ديال 30 دقيقه ولا ديال 40 دقيقه، فهما الناس اللي نقولوا حنا اللي 40 سنه الفوق اغلبيه اللي كيكون. فهذا الشيء كيعلى حسب الفئه المستهدفه وعلى حسب
1: ولكن كتشوف بانه مثلا حزب عنده برنامج انتخابي اللي يقدر يكون فيه اكثر من 10 صفحات او لا اكثر او اقل على حسب، غنجي انا وغندير كبسوله فيها 30 ثانيه وانا كشاب او لا كمواطن مغربي وتابع منصات التواصل الاجتماعي وناخب، هل يمكن ان اكون راي فقط مبازي على هذاك الشيء اللي شفت؟
0: اول حاجه ملي كنجيو انا واحد الحاجه خصني بزاف ما عرفتش منظم حنا نسكو، حنا ملي كنجيو نشوفوا واحد البرنامج الانتخابي مثلا في 30 مينوت ديال واحد الحزب معين ولا ديال واحد الجهه سياسيه، كنتبازو على هذوك اللي تعطانا في هذاك لي 30 سكوند وسيفغي هذاك كيقربك يعطيك واحد كما تقولوا واحد لامبريسيون الاولي باش انه تعرف هذاك الحزب شنو المقترح ديالو شنو نقدر. ولكن حنا انا كمواطن باش انني نكون مثلا نمارس العمليه السياسيه كوم الفو ولا الطريقه اللي خاصني نمارسها ولا كيفاش نكون انني زعما يعني كما تقول
1: لانه صوتك غالي وثمين وخصك تعطيه لمن يستحق.
0: باش اكزامبل باش نعطي لمن يستحق خاصني انا نمشي نشارك ونعرف حتى مثلا هذوك الوعود كيفاش غيقدر تحققوا، كيفاش مثلا نقدر مثلا يوصلوا ليهم، لان مثلا غنجي نقول لك انا غندير كذا غندير ولكن كومو كيفاش غادي تقدر توصل لهذاك. فهذا الشيء كيبقى عندك مثلا منصات اللي كما قلت لك يوتيوب كيكون فيها شرح طويل وكيكون فيها شرح اللي دقيق وكيكون فيها يعني كيقربك يعطيك المعطيات كيف ما خاصهم يجيب.
1: لا هو راه كاين ماشي ما كاينش، ولكن راه الشباب اللي ما عندهمش الخاطر يمشي يتفرجوا في الفيديوهات المطوله. غير هو مثلا كاين حتى بعض الشباب اللي هما كيبغيو يبحثوا ويقلبوا ويعرفوا مثلا هناك برامج انتخابيه كثيره من صفحات متعدده وكيبغي مثلا يشوف البرنامج الانتخابي ديال هذا الحزب هذا والبرنامج الانتخابي ديال الحزب هذا والحزب الثالث والرابع والاخر وهكذا، ومن بعد كيجمعهم وكيعطيهم مثلا الشات جي بي تي وكيقول له لخص لي وقا لي هنا شات جي بي تي مثلا او اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي على مدى ستعتمد
0: هنا
1: في نظرك
0: على حسب ملي غنجيو نلخصو كذا كنشوفو مثلا انت الفكر ديالك مثلا كتميل بافوار نقول لك بالنسبه للذكاء الصناعي انت كتميل مثلا الفكر ديال واحد الحزب معين، الو انت ملي غتجي تعطي مثلا احزاب اخرى فهو في طريق غير مباشر راه غير يشرح لك هذا غير يقول، ولكن ملي غيوجهك غيقول لك هذا اللي كيناسب وهذا كيتمشى مع مع التوجه ديالك. فراه على حسب هذوك المعطيات انت اللي ديجا انت
1: يعني ما بقاش نوتر ما عطاكش بشكل موضوعي،
0: هو كيبان راه نوتر ولكن تيكون شويه موجه على حسب انت مثلا من كتستعمل شات جي بي تي فلي كونفيرساسيون ديالك معاه الا كانوا مثلا متعلقين بجانب سياسي وطرحتي اسئله ولا ناقشتي شي افكار نيت مع شات جي بي تي باش غنيتي، فهو ملي غتجي انت تحط لي مثلا هالبرنامج الانتخابي ديال هذا وهذا وهذا غيعطيك داك الشيء اللي كيتماشى نيت مع داك ليستوريك اللي عندك معاه مع شات جي بي تي. فخاصنا الذكاء الاصطناعي راه ماشي كي حنا كنقولوا انا غير عطيتي غيعطيك نو راه كيعطيك وكيتبازيت على شنو انت اللي وشاش اللي قبل
1: اللي عندك ليستوريك التاريخ اللي عندك معاه في المحادثات. فاش يقدر مثلا الذكاء الاصطناعي بغض النظر على شات جي بي تي اي اداه اخرى من ادوات الذكاء الاصطناعي فاش يقدر يفيد الشباب اللي هما كيبحثوا على باش يفهموا ويبسطوا الامور قبل ما يصوتوا فاش يقدر ينفعهم؟
0: هو مثلا انا ملي كيعطيك كيسهل لك وصول المعلومه، لانه ما اي حاجه بولومو كدارها مثلا واحد الحزب معين كتقدر هذوك المعطيات كي الذكاء الصناعي في نفس اللحظه يعني في واحد الدقيقه قليله كيزيدهم في قاعده البيانات ديالو. ومثلا مثلا نجي انا غير نبحث فالذكاء الصناعي كيعاوني انا البحث، وكاين مثلا كيقدر يعطيك حتى المصدر ولا الموقع اللي سل هذا، فهو كنقدر نقولوا انه كيسهل لك انك الطريقه كيفاش توصل للمعلومه. بارفو انا من قبل حيت كانوا احزاب خاصك تتواصل مع تحضر المجلس ديال الحزب والمؤتمر اللي كيديروا وسط سيمانه وكان شويه تكون شويه صعيبه عاد باش انك تقدر تعرف تاخذ القرار وتقدر تفهم شنو باغي الحزب وشنو باغي. بالمهم الذكاء الاصطناعي شويه نقدروا انه نقولوا كيسهل انه عمليه التواصل زعما وكيسهل لك ان عمليه الفهم ديال هذوك البرامج ونقرب وكيفاش توصل المعلومه بطريقه اللي هي سهله.
1: واخا ويقدر يساعدهم كذلك على فهم بعض المصطلحات السياسيه اللي هما ما يفهموهاش.

0: سي فري
1: انه
0: كيعاون بزاف، لانه مثلا ملي كطلب منه انا نشرح لك هو كيشرح لك بطريقه زعما ديتاي ولا مفصله، يعني انك تعرف هذا كيفاش مثلا واحد نقولوا مثلا واحد الفكره، واحد الحزب عنده واحد الفكر معين وعنده واحد الوعود انتخابيه، فكيشرح لك كيفاش شنو هما ذوك الوعود، كيفاش يقدر يديرهم وكيفاش ياثروا على المواطن من بعد تم الرياليزاسيون ديالهم ولا التحقيق ديالهم في الامد البعيد.
1: يعني يشرح لك هذوك الوعود شنو هما واليات التنفيذ ديالهم، واش قابله للتنفيذ بعدا ولا لا،
0: وشكون المؤسسات اللي غيكونوا معنيين بالتنفيذ ديالهم،
1: وعاد شنو تاثيرها عليك انت كمواطن بشكل مباشر
0: وعلى المدى البعيد، مثلا من بعد هنا عام وعامين شنو يقدر يكون من بعد من، فهو كيعطيك بحال دي بريفيزيون ولا دي بريديكسيون لا شنو يقدر
1: شنو جاي من بعد. هضرتي قبيله واحد النقطه مهمه واللي هي معضله، انا اعتبرها معضله وبزاف ديال الناس كتعتبروها معضله، هي مساله ديال فيك نيوز وحتى لي فوكونت وحتى الفيديوهات اللي طبعا الذكاء الاصطناعي عنده ايجابيات وعنده حسنات وعنده كذلك سلبيات ومساوئ، اللي من بينها ممكن انه انا ندير فيديو نخرج استاذ عبد الصمد ونخليه يقول اشياء لم يقولها مثلا. وهنا كنشوفوا بزاف انه الناس كيستهلكوا لي ريزو سوسيو بزاف في الفتره ديال الانتخابات، والمحتوى الان السياسي فهو ترند. كيف سوف نفرق ما بين الفيديو الحقيقي والفيديو المفبرك، وما بين فيديو اللي هو آني وفيديو اللي قديم وتعود تبارتاجا، راه منهم عدد؟
0: نعم دابا حنا هادو مشكله، حنا قبل من الذكاء الصناعي كنا كنشوف واحد الفيديو شي حاجه اللي كتبت مثلا صحه ديك المعطى ولا ما لا فيديو، يعني شي حاجه مصور وموثقه كتب لنا فيديو
1: كتب الصوره اصدق من الصوره،
0: الصوره صوت كتقول صافي هذاك هو صحيح باش كتبت المعطى. حنا دابا لا حنا ولينا كنثيقوا بالمكتوب اكثر من كنثيقوا يعني ما هو مثلا مرئي ولا ما هو يعني اودو فيزيوال. حنا مشكله كاين عندنا حساب الفئات، يعني وين مثلا من غير الشباب نقدر نقول انهم بعض الاشخاص كيعرفوا كيفاش انهم يتعاملوا مع الفيديوهات، كيعرفوا مثلا الفيديوهات اللي كيكونوا مولده مثلا بالذكاء الاصطناعي ولا المفبركه، وكيعرفوا مثلا الحسابات يعني الوهميه. اما بالنسبه للناس اللي كيكونوا مثلا اجي شويه سيرتو اللي كنهضروا على 50 الفوق، المهم الناس اللي والناس اللي ما عندهمش مثلا مستوى تعليمي
1: اجي حسبتهم من 50، راه 50 راه الشباب راه طلعت زادت 50 الناس اللي هما كبار السن ربما اللي في حوالينا ما كيقدروش انهم كما قلت لك
0: انا 50 بالنسبه للعالم القروي شويه كيكون مثلا عندنا عندهم ما حضوش بواحد المرحله تعليميه معينه باش انهم كتخليهم انهم يعرفوا هذا المصطلح ديال الذكاء الصناعي ولا هذه مقدمه بشي حاجه رقميه. فهاد الاشخاص لان كتوصلهم مثلا واحد لا فيديو ديال واحد الجهه السياسيه معينه وانه كيهضر
1: مرشح معين
0: كيهضر انا سميت مثلا غادي نقوم بهذه غادي نقوم بهذه، ف بارفو مثلا كي هذاك الشخص اللي كيكون مثلا هو جهه منافسه لهذاك ولا شخص منافس لهذاك المرشح اللي يقوم بهذاك لا فيديو اللي كي مثلا كيضرب في
1: المصداقيه ولا في الشرف شخص
0: نعم معين. فاحنا شنو كنديروا احنا الناس اللي كيشوف لا فيديو كيقول لك كيتيق فديريكت مور انت توجهتي وتغيونطيتي وليتي راك صافي تعرف يعني خديتي لا ديسيزيون بلي انا داك الشخص مثلا غير مناسب لك انه يكون مثلا في يقوم بالقياده ديالك في المرحله المقبله. فهذا الحاجه خاصها تاخذ بها الاعتبار، وخاصنا نعرفوا مثلا هذوك الاشخاص اللي كيقوموا مثلا بالنشر ديال هذوك المعطيات، لان مثلا غنجي انا مرشح انا عندي غنقوم بواحد مثلا بالبارطاج ولا المشاركه ديال الانتخابيه ديالي ولا ديال برنامج الانتخاب ديالي، ولكن هذاك المرشح هذيك لاباج ما معروفاش واش هو هذاك الشخص هو نفسه اللي حطها ولا لا، دونك خاصنا نتحقق من هذاك صاحب المنشور ولا من هذيك الجهه اللي نشرات هذاك المعطيات ولا نشرات هذاك البوست. فهذه خاصها تاخذ بها الاعتبار، خصوصا حنا ملي كنتكلموا على ان الشباب بور المومون مازال عندنا مشكله ديال الوعي ديال الاستعمال ديال الوسائل الرقميه، يعني اي حاجه شفناها
1: الوعي الرقمي يعني اي حاجه شفناها نشكوا ونسالوا نحاولوا نتحققوا
0: نقلبوا نعرفوا علاش. حيت بافو ملي كنجي انا نقول انا شفت واحد الحاجه مثلا صافي كنحكم عليها بلي انها صحيحه، لا ماشي بالضروره، تقدر تكون صحيحه وتقدر تكون غلطه وتقدر تكون كاع ما سميتو ما عندهاش اصل. فهذه خاصها تغلى الاعتبار، لان مثلا خصوصا حنا ملي كنتكلموا حنا في العمل اللي هي شويه اللي جانب حساس اللي هو كيرتبط بمرحله ديال 5 سنوات جايه، كيرتبط بقرار اللي يقدر ياثر على كاثر عليك انت كمواطن وكاثر علينا حنا كمجتمع وكاثر على على دولة كاملة. فهذا شيء مهم خاص تاخذ بعين الاعتبار، وانني نعرف المعلومة ونعرف المصدر ديالها قبل انني ما ناخذ واحد لا ديسيزيون قبل ما نتسرع، وهذا الشيء اللي يقدر ياثر.

0: انه تداب بولمو كاينو بزاف ديال الطرق كيديرهم الاحزاب باش ولاو كيتواصلوا مع الـ مع الـ الـ الـ الـ الـ المرشحين ولا الناخبين، حيت احنا في العالم الرقمي باش انك توصل للشباب خصك المواقع التواصل الاجتماعي وخصك وسائل اللي تكون سهله وتقدر تشرح لهم وتبسط لهم وتقرب تقرب لهم، حيت هما النسبه الكبيره اللي غادي اللي كسبتيها راه كسبتي المال سميتو الثقه ديالهم.
1: كتشوف بانه الاحزاب السياسيه اللي هي مرشحه في الانتخابات التشريعيه كتشوفها بانها عرفت توظف منصات التواصل الاجتماعي بذكاء وبشكل يعني حتى الخطابات ديالها هي خطابات رقميه ولا غير استعملات الحامل الرقمي؟
0: كاين شوف قدام لك لي دو، كاين يعني كاين اللي استعملت الحامل الرقمي وكاين اللي عرفت تستخدمه، حيت اول حاجه انت خصك تعرف الفئه الشباب كيفاش توصل له المعلومه كيفاش تواصل معاه. الا مثلا بعض الاحزاب انا شفتهم كانوا كيعتمدوا على منصه التواصل الاجتماعي وكيديروا دي لايف اللي بث مباشر باش انه كيقدر يتواصل مع داك المواطنين وخلال دوك التعليقات كيقوم بالاجابه ديالهم وشرح، يعني بحال قربتي شويه تواصلتي مع الشباب في عالم الافتراضي بلا ما انك تنقصي هذاك التمر ديال انه يمشي ودير مؤتمر وتجمع الناس وعاد تشرح ليهم وعاد تدخل ليسو وكياخذ الوقت بزاف، تختزلتي بزاف وهذاك الشيء شجعتي انه يتابع العمليه السياسيه وانه ينخرط في العمليه السياسيه بطريقه نقولوا غير مباشره ماشي بالضروره انه يمشي مشى على المكان يعني ولا متبعك. فكاين احزاب اخرين اللي هي نقدر نقول لك شويه اللي مازال ما ما ما ما ما درسوهاش بطريقه جيده، يعني بحال نقدر نقولوا كانت بطريقه شويه تقليديه غير هي من طريقه تقليديه قلناها للمواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما درناش التغيير ديالنا ما حاولناش نبسطوا المعلومه ما تعاملناش مع الحلول الرقميه كيف بالطريقه كيفاش خاصك تتعامل معها باش انك تقدر تواصل مع الشباب ولا مع داك المستعملين ديال العالم الافتراضي، لانه كاين اختلاف كبير ما بين انه المواطن العادي اللي ما كيستعملش الوسائل الرقميه كيفاش تتعامل معه ومع مواطن اللي هو رقمي اللي هو كيكون مثلا تقضي واحد الوقت كبير في العالم الافتراضي كيفاش انك تقدر تواصل معه، وما بين جينيراسيون مثلا اللي قبل ديال قبل مثلا الالفينات وما بين راسو اللي من بعد الالفينات، يعني كان خاصك كيفاش كهاد النخب خاصك تعرف الطريقه كيفاش توصل معهم وكيفاش تعتمد على التواصل مواقع التواصل الاجتماعي باش تكون انت على في في في في على تواصل مباشر معهم.
1: التواصل الرقمي اللي كنشوفوه الان لجل الاحزاب السياسيه كلهم تبارك الله كاينين في منصات التواصل الاجتماعي وكيتواصلوا رقميا مع الشباب، هل هذا التواصل الرقمي سينتهي بعد الانتخابات وظهور النتائج ام يجب أن يتواصل؟ وهذا هو موضوعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. وشكرا بزاف عبد الصمد الوافي مهندس متخصص في التحول الرقمي.
0: شكرا على حسن الاستضافة إن شاء الله ولقاء آخر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.
2: L'Union européenne au Maroc vous invite à vivre la 28e édition du festival Jazz à Rabat du 25 au 27 septembre à l'amphithéâtre du parc Hassan II. Trois soirées de concerts et de fusions inédites entre jazz européen et musique marocaine. Avec Nostim, Abid Al-Abed, Therapy de Cook, Saham Oulbled, Antonio Lizana, Younes Frar, Amara, Mohamed Lmanjra et bien d'autres. Programme sur les réseaux sociaux de l'Union européenne au Maroc. Billetterie sur ticket.ma. Jazz à Rabat est organisé par l'Union européenne en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de la Wilaya de Rabat Saleh Kenitra. En partenariat avec Radio Média.
3: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
4: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله بتطورات في اليمن، ففي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي قال المتحدث باسم الحوثيين أنه لا داعي لأي قلق دولي بشأن حرية الملاحة في باب المندب وأن الملاحة آمنة عبر باب المندب للجميع، لكنهم استثنوا السفن السعودية، بينما اعتبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني تقدم الحوثيين في اليمن انتصارا مدويا. وكان الحوثيون المدعومون من طرف طهران أكملوا اليوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وشهود عيان، قبل أن يضيفوا جزر حنيشة الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط باب المندب، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. وفي هذا السياق، سياق التطورات في المنطقة، وصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان الهند اليوم للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة وتضللها النزاعات والتحديات الاقتصادية لا سيما تلك المرتبطة بالشرق الأوسط. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعلى هامش

0: القمة اعتبر أن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها والذي بدأ في 28 من فبراير الماضي، مضيفا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق. وقبل انطلاق القمة دائما استقبل اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريناند مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأجرى معه محادثات تناولت التجارة والطاقة والدفاع. وتعد موسكو من أبرز الشركاء الاستراتيجيين والموردين العسكريين لنيودلهي. في المنطقة دائما أعلنت إسرائيل اليوم أنها مستعدة لتوجيه المزيد من الضربات لحزب الله اللبناني في مواقع جديدة بعد عملية تدمير واسعة لبنى تحتية تحت الأرض التابعة للحزب المدعوم من طرف إيران في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان. نعود إلى المنطقة المغاربية، حيث أكد رئيس مجلس النواب الليبي عاقل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكلا في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما أمس الخميس بأنقرة تمسكهما باختصاصات المجلسين في أي عملية سياسية تشهدها البلاد لتجاوز حالة انقسام. البيان أضاف أن تركيا عبرت عن استعدادها لاستضافة اجتماع للجنة المشتركة 6+6 ممثلين عن كل مجلس خلال الأيام القادمة لاستكمال إنجاز مهامها المتعلقة بإعداد القوانين الانتخابية تمهيدا للمضي نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم غد السبت لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 36 و44 بعدد من عمالة وأقاليم المملكة. من جهة أخرى أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. وفي سياق متصل حذرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإنذار من اللون الأحمر من خطر اندلاع حرائق غابوية في ساسي أقاليم يلفحص أنجرة طنجة أصيلة تونات الصويرة وتارودانت، مضيفة أن هناك خطر مرتفعا كذلك في هذا الإطار يطال 24 من الأقاليم. ختام المجاز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج دعاة مدى، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: جاز روك شرقي مغربي، حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا. 15h-16h le spot avec Soufiane.
2: Et oui, le spot, chers amis, qui revient sur votre antenne, qui revient sur Médien, comme chaque jour du lundi au vendredi, évidemment de 15h à 16h, c'est avec moi au micro, Sofiane, chers amis, et à la réalisation, notre cher ami Abdenour qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Et d'ailleurs, cette émission, on a un excellent programme à vous partager. Alors, du bon son avec du J Balvin, du Kanye West, du Chris Brown, Tyler, enfin bref, du beau monde sur cette très très belle playlist à vous partager jusqu'à 16h. Tout simplement, et entre tout ce bon son, toutes ces good vibes, on fera évidemment le tour des réseaux sociaux avec toutes les actualités qui ont fait le buzz ces dernières 24 heures. On fera aussi un crochet côté football avec cette première journée qui s'est déroulée en trois jours, en trois salves, on va dire, mardi, mercredi, et du coup, jeudi, hier soir, on vous donnera les principales rencontres, les principaux résultats de ces rencontres qui se sont déroulées, hier soir, chers amis. On revient, on démarre même avec la musique, c'est tout de suite 24/7 de Drax Project. Très belle façon de démarrer cette émission, chers amis. Installez-vous confortablement, c'est le spot sur Média.

0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: ايوا كي جيت كبا جمعت الوريقات ديال الملف ديالي بوحدي وتسجلت في الكليه بوحدي وغادي نمشي
2: وغاتمشي تصوتي في الانتخابات بوحدك
3: ما عندي ما نسالك
1: تصويت في الانتخابات با راه مسؤوليتنا كاملين وبالخصوص حنا الشباب
3: نتوما الشباب بنتي هما الركيزه ديال بلادنا والمستقبل ديالها
1: تماما وهادشي علاش دارت اجراءات قانونيه جديده اللي كتشجع الشباب باش يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة كتساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية
3: ونزيدك حاجة أخرى في القانون الجديد كيخص كل مرشح يكون الدوسي ديالو نقي باش يبقاو غير الناس المعقول اللي قلبهم على البلاد
4: حنا المغاربة ديما مع البلاد نهار 23 شتنبير نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية
5: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة
6: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول أهلا بكم ونستهل من المغرب حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة شمال المغرب أن حريق اندلع زوال يوم الجمعة بالمنطقة الصناعية بجامعة جوامع الحريق أتى على معمل متخصص في صناعة فلاتر السيارات قبل أن يمتد إلى معملين مجاورين بفعل الرياح القوية وفور اندلاع الحريق تدخلت السلطات وعناصر الوقاية المدنية مدعومة بمختلف آليات التدخل من أجل إخماد النيران والحد من انتشارها وقد تم في هذا إطار إخلاء جميع العمال والمستخدمين بالمعامل والمصانع المجاورة دون تسجيل أي خسائر بشرية ولا تزال فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد الحريق واحتواء الوضع بالنظر للأحوال الجوية السيئة المتميزة بالرياح القوية في المغرب دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة درجات الحرارة تتراوح ما بين 36 و44 أما الرياح فقد أشارت المديرية العامة أن قوتها ستكون ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة وفي سياق متصل حذرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإنذار من اللون الأحمر من خطر اندلاع حرائق غابوية في 6 أقاليم وهي في إقليم فحص أنجرة طنجة أصيلة تونات الصويرة تارودانت مضيفة أن هناك خطرا مرتفع عن كذلك في هذا الإطار يطال 24 من الأقاليم شرق أوسطيا أعلنت إيران اليوم أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان الاثنين في شأن مضيق هرمز الاستراتيجي والذي كانت قد أعلنت إغلاقه ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران وفي التطورات في الجوار في اليمن وفي

0: محاولات لطمأنة المجتمع الدولي. قال متحدث باسم الحوثيين أن لا داعي لأي قلق دولي بشأن حرية الملاحة في باب المندب وأن الملاحة آمنة عبر المضيق، لكنهم استثنوا السفن السعودية، بينما اعتبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني تقدم الحوثيين في اليمن انتصارا مدويا. وكان الحوثيون المدعومون من طرف طهران أكملوا اليوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وشهود عيان، قبل أن يضيفوا جزر حنيشة الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط باب المندب في خطوة تثير القلق الدولي على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي. وفي سياق متصل أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن ما لا يقل عن 46 ألفا شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وفي سياق آخر، وصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان للهند الجمعة للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة وتضللها نزاعات وتحديات الاقتصادية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعلى هامش القمة اعتبر أن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مضيفا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق. وقبل انطلاق القمة، دائما استقبل اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأجرى معه محادثات تناولت التجارة والطاقة والدفاع، وتعد موسكو من أبرز الشركاء الاستراتيجيين والموردين العسكريين لنيودلهي. ختام الموجز مستمعين، بقية رفقتي متعلي باقي برامج دعات ميديا، أتمنىها لكم لحظات، ويكون معكم زميل موصيف زمرات في لوتر ماتش. إلى اللقاء.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميديان 16h 17h l'autre match.

0: Ça oui, mais je suis pas certain qu'une équipe comme le Bayern parvienne à garder 100% de sa concentration dans 100% des matchs de championnat. Comme la saison dernière, il y avait une grosse marge par rapport à l'adversité et notamment Dortmund. On va pas dire que les joueurs choisissent leur match, certainement pas. Vincent Kompany demande de l'intensité, demande de la vitesse, demande du rythme, demande du jeu offensif. On l'aura toujours, mais la sensation Elversberg, c'est le moment de prendre le Bayern là. Hein, après son match de Ligue des Champions, Elversberg qui a très bien démarré la saison, 2 victoires en 2 matchs, c'est le moment pour la sensation. On en reparlera en début de semaine si jamais le Bayern devait trébucher dans la Sarre, parce que ça serait évidemment un gros gros événement quand même.
1: Et il y a de très belles affiches à suivre et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. C'est un week-end bien chargé pour le football européen et le football allemand. Merci infiniment David d'avoir été avec nous pour cette dernière de la semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. Reposez-vous bien durant le week-end.
0: Avec grand plaisir, on se retrouve sans faute dans quelques jours. Merci beaucoup, mon cher.
1: Merci beaucoup, David. C'est une certitude. David a marqué ce soir, hein, les buts grâce à lui. Nous sommes revenus au score pour conclure cette semaine de l'autre match. Merci infiniment d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, eh bien, que Studio Sport prend le relais à partir de demain. C'est votre rendez-vous bi-hebdomadaire du samedi et du dimanche. L'autre match, c'est de 17h à 18h sur Média. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ne l'oublions pas, le football est assez chargé avec de très, très belles affiches puisque nous avons évoqué aussi le football africain. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Reposez-vous bien et restez toujours, toujours à l'écoute de Média.
2: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show.
3: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
4: The Bryan Adams Radio Show. Du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi 1.
5: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الخامسة.
6: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل من المغرب حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجر شمال المغرب أن حريقا اندلع زوال يومه الجمعة بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة. الحريق أتى على معمل متخصص في صناعة فلاتر السيارات قبل أن يمتد إلى معملين مجاورين بفعل الرياح القوية. وفور اندلاع الحريق تدخلت السلطات وعناصر الوقاية المدنية مدعومة بمختلف آليات التدخل من أجل إخماد النيران والحد من انتشارها. وقد تم في هذا الإطار إخلاء جميع العمال والمستخدمين بالمعامل والمصانع المجاورة دون تسجيل أي خسائر بشرية. ولا تزال فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد الحريق واحتواء الوضع بالنظر للأحوال الجوية التي تتميز برياح قوية تهب على المنطقة. شرق أوسطيا، أعلنت إيران الجمعة أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان الاثنين في شأن مضيق هرمز الاستراتيجي والذي كانت قد أعلنت إغلاقه ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في التطورات في اليمن وفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي. قال المتحدث باسم الحوثيين أنه لا داعي لأي قلق دولي بشأن حرية الملاحة في باب المندب وأن الملاحة آمنة، لكنهم استثنوا السفن السعودية، بينما اعتبر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني تقدم الحوثيين في اليمن انتصارا مدويا. وكان الحوثيون المدعومون من طرف طهران أكملوا اليوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق بحسب ما أفاد مسؤول عسكري محلي وشهود عيان، قبل أن يضيف جزر حنيش الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط باب المندب. وفي سياق متصل، أفادت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان للهند الجمعة للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعلى هامش القمة اعتبر أن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، مضيفا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق. وقبل انطلاق القمة، دائما استقبل اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأجرى معه محادثات تناولت التجارة والطاقة والدفاع، وتعد موسكو من أبرز الشركاء الاستراتيجيين والموردين العسكريين لنيودلهي. قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في ضربة بمسيرة روسية استهدفت محطة وقود في العاصمة الأوكرانية كييف بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة اليوم.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أون فيزيون على ميدي أن، ساعة جديدة ديال الموسيقى مع أغاني اللي كنعرفوها ولكن ملي كتخرج على الشكل اللي تعودنا عليها فكتقدر تعطينا إحساس آخر تماما. وبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو اليوم من

جامايكا مع واحد من أشهر الأعمال في التاريخ ديال الريغي No Woman No Cry, الأغنية اللي مرتبطة بالاسم ديال بوب مارلي و The Wailers, ولكن هاد المرة غادي نسمعوها بواحد صوت مختلف, بالصوت ديال جوزيف سولومون. النسخة ديال جوزيف سولومون كاينة على القناة ديالو الرسمية, وكتقدم الأغنية في واحد القراءة مختلفة وهادئة. فغادي نبداو بهاد الكوفر ونخليو الموسيقى تفتح لنا الباب ديال هاد العدد No Woman No Cry بصوت ديال جوزيف سولومون. ومرحبا بكم في أون فيزيون.

كانت هذه No Woman No Cry ولكن بصوت وإحساس مختلفين تماما. ودابا غادي ندخلوا لعالم الموسيقى العربية والمغاربية في واحد الماشاب اللي كيجمع بين بتمنى ننساك ديال شيرين وغادني صغري ديال الشاب خالد. وهذا الماشاب اللي معدل بالذكاء الاصطناعي من طرف عماد تاج. ومن بعد هالتجربة هذه مستمعينا الكرام غادي نسمعوا المليتين ولكن بصوت ديال أحمد سليمان. جوج ديال لي كوفر وجوج ديال طرق مختلفة باش نعاودو نقدمو هاد الأغاني هادي. نستمعو ليها ونستمتعو بها في أون فيزيون على ميديا.

ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. ودابا غادي نرجعوا شويه للمغرب مع واحد من الاسماء المهمه في الذاكره الموسيقيه الشعبيه المغربيه. غادي نتكلموا على فاطمه بنت الحسين، فنانه اللي ارتبط الاسم ديالها بالاغنيه الشعبيه المغربيه، واليوم غادي نسمعوها في واحد الاغنيه ديالها هاك عطي لا فيرسيون اللي عندنا اليوم، كيقدمها لنا الكريم بواحد بصوت ومعالجه جديده اللي ماشي الهدف منها اننا نبدلوا الروح ديال الاغنيه، ولكن نشوفوا كيفاش تقدر انها تعيش من جديد مع جيل وصوت اللي مختلفين. نستمتعوا بها كعطيه ونعاود نرجع لكم مستمعينا الكرام، خليكم.

وكم سمعنا كلام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أنفيزيون. اليوم بدينا من جامايكا مع بوب مارلي، دزنا التجربة جديدة اللي كتجمع بين شيرين وشاب خالد، ومن بعد اكتشفنا كوفرز آخرين من العالم العربي ومن المغرب، وهادشي هو اللي كيعجبنا في أنفيزيون. ديما نفس الموسيقى تقدر ترجع لنا مرة أخرى ولكن بإحساس مختلف. شكرا بزاف على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا لأنكم كترافقونا في هذه الرحلات الموسيقية ولأنكم كتعطيو ديما الموسيقى واحد المساحة باش أنها تفاجئكم. كنت معكم محمد البدوي، تلقاو في موعد جديد من أنفيزيون، ونخليكم دابا مع دوها عليا للفنان الشاب مامي ولكن بصوت ديال الفنان المغربي رضوان الأسمر. نخليكم على الإيقاع ديالها وإلى اللقاء.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم الجمعة 11 من شتنبر 2026. حصاد ميديا يمتد كعادته إلى حدود الساعة 8 وخلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم. في بلاغ لها، الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحذر من خطورة قصوى من المستوى الأحمر لاندلاع حرائق الغابات في نحو 6 أقاليم. في خطوة تثير القلق على مصير ملاحة الحركة البحرية، المقاتلون الحوثيون في اليمن يعلنون اليوم سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميونا الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ومختارات موسيقية، وقبل أولى محطتنا في الحصاد نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا، ويمكن مع شي شتوات في نواحي الريف، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير والمناطق القراب لهم، بحال حتى في شمال المنطقة الشرقية والسواحل اللي في جنوب أكادير. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت شرقي وشمالي في عامة النواحي والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في جل المناطق. الحرارة وسط النهار غادي تعود تطلع بشي درجات على ديال البارح، ما بين 26-28 درجة في الريف، ما بين 26-37 درجة في واد الذهب، ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30-38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31

0: 39 درجة في دكالة والساقية الحمراء، ما بين 31 و 42 درجة في عبدة، ما بين 32 و 38 درجة في تافيلات، ما بين 33 و 43 درجة في ناحية السوس، ما بين 34 و 42 درجة في اللوكوس، ما بين 35 و 43 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36 و 38 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 37 و 39 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 41 درجة في الشوية، ما بين 38 و 43 درجة في تادلة، وما بين 40 و 43 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس اللي مازال سخون والريح فيه كله شرقي في جل النواحي الفلاحية ديالنا، مازال خاصنا كلنا نردوا البال لأسباب الحريق والعافية اللي مع الأسف كل عام بحال هاد المواسم تتدي منا وتتحرق لنا مئات الألوفات ديال شجرة الغابة، وبعض المرات تيمشي فيهم عدة أرواح ضحية الله يحفظ. وهذا الشيء تيمكن يوقع من باب التهور وقلة الوقاية والاحتياط ديال كل واحد منا، وبالخصوص الناس اللي قراب للغابات ولا مخيمين فيها. إيوا نزيدو نطلبوا الله يحفظنا ويحفظ بلادنا، ولكن نردوا البال وناخذوا الاحتياط، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة باستوديواتنا بميديا، أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل رضا كريفي. رضا مساء الخير.
2: مساء النور أيمن، مساء الخير مستمعين الكرام. نستهل النشرة المغربية بملف العلاقات المغربية الإسبانية. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قدمت أمس توضيحات حول التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، وعلى ضوء أحداث يوليوز الماضي تساءلت الوزارة عن استمرار توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات وقائع أو تقارير تثبت تورط السلطات المغربية، وعن عدم ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين رغم التزام المغرب بإعادة استقبالهم، مؤكدة أن الجواب عن هذه الأسئلة لا ينبغي البحث عنه في المغرب ولكن لدى الفاعلين الإسبان المعنيين بعيدا عن أي جدل أو سجال. ووفق بلاغ الخارجية المغربية، أعرب المغرب عن أسفه لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، رافضا أن يكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات أو كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية. الرد المغربي الرسمي اعتمد على مقاربة هادئة تقوم على تقديم الحقائق والمعطيات الدقيقة لتبديد بعض السرديات التي استغلتها جهات إسبانية، كما يرى محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش.
3: الرد المغربي الرسمي جاء معتمدا على مقاربة هادئة تعتمد على تقديم حقائق ومعطيات دقيقة لتبديد بعض السرديات التي استغلتها للأحزاب الإسبانية ولحتى كذلك الإعلام الإسباني لبناء مواقف متسرعة حول ما وقع في السبتة. وإذا ما نظرنا إلى هذا البلاغ فالمغرب من خلاله تجنب الانجرار خلف تلك السجالات الإعلامية الانفعالية واعتمد تركيزا على الوقائع الميدانية المرتبطة بالتعاون الثنائي بين إسبانيا والمغرب. ركز البلاغ على أن المغرب يتمسك بمجهودات محاربة شبكات الهجرة غير النظامية وكذلك التعاون الأمني، والبلاغ طرح أسئلة مهمة مباشرة حول لماذا يتم الاستمرار في توجيه اتهامات للمغرب، لماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين خصوصا وأن المملكة المغربية التزمت رسميا بإعادة استقبالهم، لماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم رغم أن المغرب يطالب بإلحاح بعودتهم. وبالتالي فالبلاغ يشير إلى أن المغرب ليس مسؤولا عن هذه الخيارات، وكلما كانت هناك أزمة في إسبانيا إلا وتتم الإشارة إلى المغرب خصوصا وأن هناك مزايدات شعبوية.
2: في موضوع آخر، بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية اليمنية سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، فضلا عن مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات

0: اهتمام المشترك. خلال هذا الاتصال أطلعت الوزيرة اليمنية نظيرها المغربي على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. بجنيف لفتت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية اليوم خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان الانتباه على عوامل الهشاشة المرتبطة بأوضاع النزوح المطول لا سيما في مخيمات تندوف. نتوقف بشمال المملكة، حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن حريقا اندلع زوال اليوم بالمنطقة الصناعية تك واحد بجماعة جوامعة، حيث أتى على معمل متخصص في صناعة فلاتر السيارات قبل يمتد إلى معملين مجاورين بفعل الرياح القوية دون تسجيل أي خسائر بشرية. بالمغرب أيضا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم غد وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وجهتنا الآن تونس. الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد يتمسك بالإضراب العام ويدعو إلى حسن التعبئة له بعد أن أكدت هيئته الإدارية الوطنية تمسكها بتنفيذ القرار وفوضت المكتب التنفيذي إعداد خطة نضالية وصولا إلى الإضراب العام دون تحديد موعد لتنفيذه. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في تونس فاتح الفالحي.
1: صعدت المركزية النقابية من موقفها تجاه السلطة واتهمتها بالانفراد بالحكم وبالعجز عن إيجاد الحلول، محملة إياها مسؤولية ما اعتبرته فشلا في إدارة البلاد على خلفية الأزمات المعيشية الأخيرة، من ذلك انقطاعات الكهرباء والماء وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية وتدني القدرة الشرائية حسب نص بيان اتحاد الشغل. الصحفي النقابي فطين حفصية يعلق:
2: ورسالة قوية من كل القواعد النقابية، أيضا فيه إعادة الحياة النضالية والاحتجاجية للمنظمة، أيضا فيه رسالة تجميع كل الطيف المدني تحت خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل.
1: الاتحاد العام التونسي للشغل دعا أيضا إلى وضع خطة عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي وانتقد واقع الحقوق والحريات وتمسك باستقلالية القضاء وطالب بإطلاق سراح الصحفيين وسجناء الرأي. موقف اتحاد الشغل اعتبره الناشط السياسي أحمد الركروكي زيغا عن الدور النقابي للعب دور سياسي.
3: منظمة اتحاد الشغل منخرطيها بعد سحب بساط انخراط الآلي أصبحت لا تؤمن حتى كراء مقراتها. اتحاد الشغل أصبح يلعب دورا سياسيا لا دورا نقابيا.
1: يذكر أن اتحاد الشغل كان قد أنشأ إطارا تنسيقيا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين، ما يمهد ربما لجبهة مدنية معارضة. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
0: في الشأن الليبي أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا في بيان مشترك عقب لقائهما أمس بأنقرة تمسكهما باختصاصات المجلسين في أي عملية سياسية تهدف إلى تجاوز حالة الانقسام. الجانبان شددا على أن العملية السياسية يجب أن تتم ضمن إطار الإعلان الدستوري والقوانين والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين بما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما. حول أهمية هذا الموقف المشترك يتحدث غازي معلا خبير الشؤون الليبية من تونس العاصمة، اتصل به يوسف النعماني.
4: أتى الاجتماع المفاجئ بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة تكالا في العاصمة التركية أنقرة بنتائج هذا اللقاء، أثمر أن وقع تفعيل لجنة 6+6، 6 من مجلس النواب و 6 من مجلس الدولة. هذه اللجنة 6+6 هي التي وضعت مشاريع قوانين الانتخابية والذي وقع اعتمادها أيضا في لجنة 4+4، لكن لغاية هذه الساعة لم يقع تضمينها دستوريا ولم يقع تضمينها حسب المسار الدستوري والقانوني مجلس النواب ومجلس الدولة. وبالتالي هذا الاجتماع كسر الجمود وجعل مجلس الدولة ومجلس النواب يعود من جديد مجلس السياسي، حيث أن لجنة 4+4 أعطت مهلة 30 يوما للمجلسين لاعتماد

0: اعتماد الوثيقة الموقعة بين الطرفين، لكن يبدو أن مجلس الدولة ومجلس النواب اتجه نحو اتجاه آخر، لكن يبقى دائما داخل الإطار الزمني المحدد، ويمكن أن يكون هذا كسر الجمود، وأيضا يمكن أن يكون بداية طريق صحيح لحل سياسي ممكن أن يثمر لعدة نقاط، أهمها المفوضين على الانتخابات، ثانيا القوانين الانتخابية، ثالثا الحكومة، ورابعا أجال محددة للانتخابات القادمة.
1: في صفحة الرياضة المغاربية، كرة القدم، نادي المغرب الفاسي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة فريق رحيمو البوركينابي برسم إياب الدور التمهيدي الأول من دور أبطال إفريقيا في مباراة يدخلها بأفضلية كبيرة وبصفوف مكتملة. والتفاصيل معك يوسف الشاطر.
2: يخوض الماس السبت مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا أمام نادي رحيمو من بوركينا فاسو في العاصمة واغادوغو في مواجهة يسعى خلالها إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. الفريق الفاسي أنهى استعداداته بحصة تدريبية الجمعة، حصة ثانية على أرضية ملعب المباراة بعد حصة الخميس. المباراة المرتقبة ستجرى على أرضية ملعب الرابع من غشت بداية من الساعة 4 عصرا بالتوقيت المغربي، بعدما تمكن الفريق الفاسي من تحقيق فوز مريح في لقاء الذهاب الذي انتهى 4-1، ما يمنحه أفضلية واضحة قبل نزال الإياب. الطاقم التحكيمي سيكون سنغاليا، بعدما عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم تيرنو مامادو ديا لإدارة اللقاء بمساعدة مواطني عمر ديوب ولاندين كولي. هذا وتبدو صفوف المغرب الفاسي مكتملة قبل المواجهة باستثناء المدافع عادل رحيلي الذي خضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لأسابيع إضافية، فيما تحضر باقي العناصر سعيا لتحقيق إنجاز تجاوز الدور التمهيدي.
1: بهذا إذا ننهي مواد النشرة المغاربية. شكرا لكل من تابعنا. بعد لحظات تلتقون مجددا بالزميل أيمن الأحمد.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
5: مع بانك اوف افريكا تيمك هي الحل.
6: ميديا حصاد اليوم، ايمن الاحمد.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، واللحظة نصل إلى فقرة نقاش الحصاد. تعود العلاقات المغربية الإسبانية إلى واجهة النقاش في ظل تطورات سياسية وإعلامية أثارت عددا من الأسئلة حول مستقبل التعاون بين البلدين، وحول طبيعة الخلافات التي برزت مؤخرا خصوصا في ملفات الهجرة والقاصرين والتعاون الأمني. فالمغرب وإسبانيا لا يجمعهما فقط تاريخ مشترك ومصالح اقتصادية وأمنية متشابكة، بل يجمعهما أيضا جوار جغرافي يجعل من استقرار العلاقة بينهما مصلحة مشتركة، ويجعل أي توتر بينهما قابلا لأن تكون له انعكاسات تتجاوز حدود البلدين. وفي هذا السياق شددت وزارة الشؤون الخارجية المغربية على أن الرباط اختارت شراكة قائمة على حسن الجوار والاحترام والثقة المتبادلين، رافضة في المقابل ما وصفته بتوظيف المغرب في السجالات السياسية والإعلامية الداخلية في إسبانيا. ولفهم خلفيات هذه التطورات وحدود الخلاف الحقيقي بين الرباط ومدريد، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط. دكتور تاج الدين، مرحبا بك.
8: أهلا وسهلا.
7: دكتور تاج الدين، بداية، كيف تقرؤون مضمون البلاغ المغربي الأخير، وهل يعكس مجرد عتاب دبلوماسي إن صح القول، أم أنه يحمل رسالة سياسية واضحة إلى مدريد؟
8: بالتأكيد نغمة العتاب ليست بعيدة عن محتوى هذا البلاغ، لكنه في نفس الوقت مطبوع بنوع من الصرامة في حدود احترام المبادئ الأساسية ومفهوم السيادة كما تفهمه البلدان المتحضرة.

0: بشكل عمومي، وبالتالي نلاحظ أن المغرب يعني وضع نقط على الحروف بالنسبة لبعض الإشكالات التي رافقت ما حدث في سبتة، وخاصة تلك ردود الفعل التي جاءت مطبوعة بالكثير من التعنت والكثير من التطرف في عدة أوساط إسبانيا، بحيث أصبحت يعني ربما تؤطر أو توظف هذه المواقف كأجندة داخلية لمعالجة قضاياها المتعلقة سواء بمعارضة الهجرة أو بالحملة الانتخابية إلى آخر ذلك من المظاهر التي جاءت واضحة في تلك المواقف.
1: المغرب يؤكد دكتور تاج الدين أن العلاقة مع إسبانيا قامت منذ إعلان 7 أبريل 2022 على الثقة والاحترام المتبادل. في تقديركم أين تكمن اليوم نقطة الخلاف الأساسية التي تهدد هذا المسار؟
0: وعندما نعود إلى نص الإعلان الذي أبرم بين الطرفين عند زيارة السيد شانسيز للمغرب ولقائه بالعائلة المغربي، لاحظنا أن الإعلان جاء مطبوعا بنوع من الوعي العميق بأهمية الروابط الاستراتيجية التي هي قائمة بين المغرب وإسبانيا، بل كذلك بالتطلعات الحقيقية للشعبين معا، سواء فيما يتعلق بتحقيق الأمن والرخاء أو بناء مرحلة جديدة بالنسبة للأجيال المقبلة. ولذلك لاحظنا بين ذلك الإعلان الذي صدر في 2022 أن هناك اعترافا واضحا من إسبانيا بأهمية قضية الصحراء للمغرب وجهوده للتوصل إلى حل توافقي، ثم كذلك يعني التزام من الطرفين بمعالجة كل القضايا الشائكة أو المشاكل التي تنشب بينهما، معالجتها عن طريق روح الثقة المتبادلة وعن طريق التشاور. ونقطة التشاور هنا مهمة جدا، بحيث المغرب يعتبر مثلا عندما وقع ما وقع أن هناك موقفا إثنائيا بالنسبة للقاصرين غير المرفقين، يعني المغرب يطالب باسترجاعهم، وإسبانيا قامت فقط أعتقد بالأمس بنقل الكثير منهم إلى عدة أماكن في شبه الجزيرة الإيبيرية بعيدا عن سبتة، وهذا ربما يخلق نوعا من
1: يعني
0: توتر العلاقات بين الطرفين.
1: يعني في هذا الباب تحديدا دكتور تجدي، ملف الهجرة والقاصرون المغاربة غير المصحوبين حاضر بقوة في هذا الخلاف، لماذا أصبح هذا الملف تحديدا مصدر توتر متكرر بين الرباط ومدريد رغم وجود تعاون رسمي بين البلدين في هذا المجال؟
0: هناك بالتأكيد نوع من التعسف، ولكن دعنا نعود إلى الأصل في هذا التعسف بالأساس، وهو إشكالية تنازع القوانين، لأن إسبانيا تتشبث بشكل صارم بأن قضايا القاصرين سواء جاءوا من المغرب أو من أماكن أخرى بأنهم ينبغي أن يأخذوا بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل، وأن عملية الإرجاع الفوري والجماعي لا يمكن تطبيقها في حقهم، لأن هناك قانون أعتقد صدر في سنة 2000 قانون إسبانيا نص في إحدى مواده بشكل دقيق على أن هؤلاء القصر الموجودين في إسبانيا في ظروف أين كان هجرة سرية غير قانونية أشياء أخرى، هؤلاء يخضعون لنوع من إجراءات الحماية بواسطة النيابة العامة أولا وكذلك سلطات حماية القاصرين، وبالتالي هذه العملية أكدها كذلك المرسوم الملكي الذي صدر عن الملك الإسباني أعتقد سنة 2024، والذي ينص على أن الطفل لا يمكن أن يفقد طفولته، بل يجب أن يستفيد من حق مثلا التعليم وعدة حقوق أخرى، ويمكن إرجاعه في إطار الظروف العادية وبعد الفحص إلى تجمعه الأسري في الخلفية أو الأماكن التي يعيش فيها. وبالتالي هذه العملية بدل أن تطبق سلطات إسبانيا بكيفية فورية وسريعة كان هناك نوع من التلكؤ، هم يقولون إن ذلك يرجع إلى العدد، إن هناك حوالي 2000 من هؤلاء القصار الذين منهم مغاربة ومنهم كذلك أجانب من جنوب الصحراء إلى آخره، وبالتالي هذا التأخير وإعادة توزيعه في مناطق أخرى بعيدة عن سبتة ربما يعتبر فيه المغرب نوعا من غياب لمبدأ الاستشارة الذي جاء واضحا في الإعلان المغربي الإسباني في سنة 2022.
1: طيب دكتور تاج الدين، البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون المغربية تحدث عن توظيف المملكة في الأجندات السياسية والإعلامية الداخلية

0: في إسبانيا خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. في نظركم إلى أي حد يمكن أن تكون السياسة الداخلية الإسبانية وراء جزء من التصعيد تجاه المغرب؟
1: صحيح، هذا واقع الآن يعني معروف، ليس فقط في أوساط المعارضة أو خاصة الحزب الشعبي أو الأحزاب الأخرى المعارضة، ولكن حتى في مستوى الصحف الأساسية الموجودة في إسبانيا، وليس على أن ندخل في هذه التفاصيل.
0: نعم.
1: ولكن ما ظهر واضحا هو هناك رغبة واضحة من أجل توظيف ما جرى كوسيلة في الأجندة الداخلية لهذه الأوساط الإسبانية، خاصة فيما يتعلق بالمسألة الانتخابية. يعني نلاحظ أكثر من ذلك أن السلطات الإسبانية في نفسها الفترة ربما صارعت كذلك في اتخاذ قرارات، بعضها ذو صبغة تشريعية وبعضها الآخر ذو صبغة تنفيذية. مثلا أعطيك مثالا على هذه الممارسة على المستوى التشريعي، هو مسألة جنيس الصحراويين التي مرت من طرف اللجنة المعنية في البرلمان الإسباني، ثم مرت إلى مجلس النواب وتمت الموافقة عليها أعتقد بالأمس، وستدفع بكثية عاجلة إلى مجلس الشيوخ كذلك للموافقة عليها. بغض النظر عما تكتنفه هذه العملية من إشكالات، يعني مسألة التشاور كذلك جاءت غائبة، بنسبة كبيرة من هؤلاء الصحراويين أصبحوا الآن يعتبرون كمغاربة بشكل مطلق، وهم يقيمون تحت السيادة المغربية. يعني إذا كانت اللائحة تضم حسب التوقعات الأولى حوالي 80,000 شخص، ربما ثلثاهم سيكونون في التراب المغربي اليوم. وبالتالي كذلك ما التزم به الطرفان ضمن بيان 2022، وهو الاستشارة الدائمة والتركيز المشترك على تسيير القضايا العالقة، لم يحترم كذلك. يعني من هنا يظهر واضحا أن هناك نوع من عدم احترام المبادئ الأساسية التي كما كان الحال البيان المغربي أعتقد جاء متوازنا.
0: نعم.
1: ولا أن يأخذ العصا من الوسط ولا يقع في فخ الصعيد الذي قد يكون خطيرا بالنسبة
0: لمستقبل
1: العلاقات الإسبانية.
0: وفي هذا السياق، على اعتبار أنه إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، والتعاون الأمني بين البلدين يعتبر مهما بالنسبة للطرفين، هل تجعل هذه المصالح المتشابكة أي قطيعة أو تراجع كبير في العلاقات أمرا مستبعدا دكتور تاج الدين، أم أن المصالح من وجهة نظرك وحدها لم تعد كافية لضمان استقرار الشراكة؟
1: المصالح وحدها غير كافية بكل تأكيد، ولكن ينبغي أن يطبق الطرفان في علاقاتهم الثنائية مبدأ حسن النية والالتزام بالأوفاق الموقعة بينهما. لا يعقل أن تكون مثل هذه الوضعية ذات صبغة عابرة، ويصرح رئيس الحكومة الإسباني بمن إفهمه أن المغرب ليست لعدة مرات، ليست مرة واحدة، ليست له أي علاقة بما وقع. وأنا شخصيا مررت بالأمس فقط ما بين الفندق وميناء الأطلسي العظيم بكل تأكيد، مررت هناك مساء ولاحظت كثافة القوات المغربية من شرطة ودرك وغيرهم الذين يرابطون في عين المكان ويضبطون كل تحرك مشبوه هناك. بين حين وآخر تحركات المواطنين الأفارقة يحاولون العبور، وبالتالي المغرب يتخذ كل التدابير. ولكن منذ البداية كان المغرب يقول إن من واجب إسبانيا أن تأخذ هذه القضية في إطار مسؤولية مشتركة للطرفين، لأن المغرب لا يمكن أن يكون كحارس يعني وظف لحماية المصالح الإسبانية.
0: نعم.
1: اليوم ما نلاحظه في الأوساط الإسبانية السياسية للأسف هو أن المغرب أصبح يستعمل ككبش فداء،
0: صحيح،
1: كنوع من الأصل التجاري الذي يستغلونه في نوع من الدعاية المغرضة وفي حركية تهيج الجماهير. وربما هذا النوع من التهيج ليس له معنى في العلاقات الثنائية القائمة على حسن النية والتفاهم.
0: بعجالة دكتور تاج الدين، هل نحن أمام أزمة عابرة يمكن احتواؤها بالحوار والقنوات الدبلوماسية، أم أن العلاقة المغربية الإسبانية دخلت مرحلة جديدة تحتاج من وجهة نظركم طبعا إلى إعادة صياغة قواعد الشراكة بين البلدين؟
1: عندما تحاول بعض الجهات المتطرفة أن تحمل مسألة الحرب وتوازن القوى والأسلحة وغير ذلك، هذا معناه أن هناك نوايا سيئة. ولكن أعتقد أن النوايا السياسية للطرفين معاً هي تنظر إلى المستقبل بعين جدي واعية

0: سياسي على المستقبل. المغرب وإسبانيا هما يعيشان في إطار ثابت جغرافي لا مناص من الاحتكام فيه. نحن مقبلون على فتح الطريق بين إفريقيا وأوروبا عن طريق إسبانيا عبر جبل طارق. نحن مقبلون على تمرير خط الغاز القادم من نيجيريا ليتجه نحو أوروبا عن طريق إسبانيا كذلك. نحن نتعايش في إطار تبادل اقتصادي ليس له مثيل، وإسبانيا هي أول شريك مغربي في هذا المجال. هناك حوالي ما يفوق 1000 شركة إسبانية توجد في المغرب. المغرب يمكن أن يستغني عن هذه الشركات، ولكن عندما تقوم نوع من اللحمة ذات أبعاد اقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كل المستويات، لا يكون الطرفان إلا ومحكوم عليهما بأن يؤسسا لهذا المستقبل بشكل أفضل. وهذا ما أعتقد أن نوايا كل من الملك فيليبي وكذلك محمد السادس نواياهما متجهة بكل تأكيد لتحقيق هذه الغاية.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط. شكرا جزيلا لك دكتور تاج الدين.
0: أهلا وسهلا.
1: وشكر موصول لكم مستمعينا. بهذا نصل إلى نهاية نقاش الحصاد، في أمان الله.

جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: haut. On a poussé l'adversaire à la faute. Et c'est depuis le début de saison quand même plusieurs situations qui se reproduisent. Donc on doit être capable de garder ça. Donc pour revenir à votre question, non, il n'y a pas de peur, même si on est lucide. On est lucide sur notre début de saison en termes de résultats. Mais voilà, on a aussi des qualités pour poser des problèmes à cette équipe rennaise qui est en forme, qui a fait un très très bon début de saison. Mais on sait aussi que sur un match, on est capable de les inquiéter.
1: En Ligue 1, la rencontre du week-end, c'est demain. Strasbourg reçoit à la Meno Monaco, deux équipes qui réalisent un excellent début de saison. Les Monégasques sont les seuls à être invaincus depuis le début de l'exercice. Enfin noté ce soir à 20h en Espagne, Séville contre Valence. En Italie, c'est à partir de 19h45 que Venise reçoit la Fiorentina. Puis demain marque le lancement de deux grands événements sportifs pour le Maroc. Le VTT marocain sera présent au championnat du monde de cross-country marathon. C'est ce week-end en Italie, dans la région de Trentin. Deux coureurs représenteront le royaume, Youssef Smeili, professionnel basé en Espagne, et le jeune Marwan Daoudi, récent vainqueur de la Coupe du Trône. Ils seront accompagnés par Youssef Larzaoui, président de la commission VTT de la Fédération Royale Marocaine de Cyclisme. Une participation qui doit permettre aux coureurs marocains de se mesurer aux meilleurs spécialistes mondiaux et de poursuivre leur progression au niveau international. Parmi les 121 concurrents engagés figurent notamment l'Espagnol David Vallejo et l'Allemand Andreas Swihald, ancien champion du monde de la spécialité. L'autre rendez-vous sportif ce week-end au Maroc, l'Atlas Swimrun revient à Bin El Ouidan dans la province d'Azilel. Près de 170 athlètes marocains et français sont attendus pour cette épreuve mêlant course à pied et natation, avec deux parcours proposés. Le départ sera donné demain matin à partir de 9h. Et c'est ainsi que se referme, ce sport soir et l'actualité sur le sport. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de Média.
2: القصة. في عام 1893 وفي قرية صغيرة تدعى شوشان ولد طفل لعائلة فلاحين ميسورة الحال نسبيا. لم يكن أحد يتخيل أن هذا الصبي ماو تسي تونغ سيصبح يوما أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في القرن العشرين.
3: ميديا ريبورتاج. في بلد اعتاد أن تتداخل فيه الأزمات، تختلط اليوم أصوات الاحتجاج في الشارع بأصوات الانفجارات في الجنوب. صوتان مختلفان، لكن خلفهما سؤال واحد: إلى متى يستطيع اللبناني أن ينتظر حقوقه وأمانه؟
4: نحن طلعنا من بيوت ناس، من بيوت عالم، وتربينا بالمؤسسة العسكرية على العز والعنفوان. ما حدا بيزلنا ولم ننزل.
3: ومضات.
5: قليل ربما يعرف ما يسمى قرن الإذلال. نعم، الصين عاشت قرناً سمته هي نفسها بقرن الإذلال، ذاقت فيه مختلف صنوف الإهانة والتنكيل، أولاً على يد الإمبراطورية التي باتت تغيب الشمس عنها، بريطانيا العظمى.
3: برامج الحصاد إلى 8 مساءً على ميديا.
6: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
7: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا. ونتوقف اللحظة مع دقيقة الانتخابات. تشكل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 من شتنبر الجاري موعدا بارزا في الحياة السياسية بالمغرب، ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة. ولفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل، تواكبكم هيئة تحرير ميديا طوال فترة الحملة الانتخابية بالإجابة كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات التشريعية. وسؤال اليوم: هل كل صوت يساوي مقعدا؟ الجواب في فقرة دقيقة الانتخابات، يوقعها اليوم سفيان أمنحوت.
8: دقيقة الانتخابات.
9: هل الصوت الانتخابي يساوي مقعدا في الانتخابات التشريعية المغربية؟ الجواب ببساطة لا، فالصوت لا يتحول بشكل مباشر إلى مقعد، وإنما يدخل في عملية حسابية وقانونية تحدد في النهاية عدد المقاعد التي تحصل عليها كل لائحة. في الانتخابات التشريعية المغربية يصوت الناخب للائحة، لكن توزيع المقاعد يتم على مستوى الدائرة الانتخابية وفق نظام التمثيل النسبي. وهنا يأتي ما يسمى بالقاسم الانتخابي. بحسب القانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يستخرج القاسم بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها، أي إن القاسم لا يحتاج

0: تسب كما يعتقد البعض انطلاقا من عدد الأصوات التي يتم الإدلاء بها يوم الاقتراع. ولنفترض للتوضيح أن دائرة انتخابية تضم 100,000 ناخب مقيد وتتوفر على 5 مقاعد. القاسم الانتخابي هنا هو 20,000. إذا حصلت لائحة على 41,000 صوت فإنها تحصل مبدئياً على مقعدين، لأن رصيدها يتضمن مرتي القاسم الانتخابي وتبقى لها 1,000 صوت. لكن ماذا عن باقي اللوائح؟ وماذا عن المقاعد التي لم توزع؟ هنا تدخل قاعدة أكبر البقايا، إذ يتم توزيع المقاعد المتبقية على اللوائح التي تتوفر على الأرقام الأقرب إلى القاسم الانتخابي. إذن ليس كل صوت يساوي مقعداً، وليس كل عدد أكبر من الأصوات يضمن بالضرورة عدداً أكبر من المقاعد، فالنتيجة النهائية لا تحددها الأصوات وحدها، وإنما طريقة توزيعها داخل كل دائرة، وعدد المقاعد المخصصة لها والقاسم الانتخابي ثم البقايا. بمعنى آخر، بين الصوت الانتخابي ومقعد البرلمان توجد معادلة انتخابية كاملة.
1: شكرا للزميل محمد على هذه الإحاطة، ونواصل معكم مستمعينا باقي فقراتنا المتعددة. يعد ماو تسي تونغ واحدا من أكثر الشخصيات جدلا وتأثيرا في التاريخ الحديث. صبي قادم من قرية صغيرة جنوب الصين تحول إلى زعيم استثنائي خاض رحلة أسطورية من أجل التغيير، ليعيد رسم خارطة الصين بأكملها وينقلها من أزمنة الضعف والاستعمار إلى عصر جديد. قصة ماو تسي تونغ يرويها عبد العالي زهر.
2: في عام 1893 وفي قرية صغيرة تدعى شاوشان ولد طفل لعائلة فلاحين ميسورة الحال نسبيا. لم يكن أحد يتخيل أن هذا الصبي ماو تسي تونغ سيصبح يوما أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في القرن العشرين. نشأ ماو في بيت صارم، أب قاس يعمل بالزراعة والتجارة وأم بوذية متدينة. منذ صغره أظهر ماو تمردا على سلطة والده وولعا بالقراءة، خاصة الروايات الصينية الكلاسيكية. في شبابه انتقل ماو إلى مدينة تشانغشا لمتابعة تعليمه، حيث بدأ يتعرف على الأفكار الجديدة القادمة من الغرب. كانت الصين أنذاك تعيش حالة من الانهيار، فالإمبراطورية القديمة سقطت عام 1912 وحل محلها جمهورية هشة يمزقها أمراء الحرب والفوضى والتدخل الأجنبي. انتقل ماو إلى بكين وعمل لفترة أمينا في مكتبة الجامعة، حيث اطلع على الفكر الماركسي عن قرب وتأثر بشدة بنجاح الثورة البولشوفية في روسيا. وفي عام 1921 كان ماو من بين مؤسسي الحزب الشيوعي الصيني الذي لم يكن حينها سوى مجموعة صغيرة من المثقفين الحالمين بتغيير بلادهم جذريا. لكن الطريق لم يكن سهلا، حيث تعرضوا لحملات إبادة قاسية. وفي عام 1934 اضطر ماو وأنصاره إلى الفرار في رحلة أسطورية عرفت بالمسيرة الطويلة، آلاف الكيلومترات عبر الجبال والأنهار والصحاري. خسر خلالها معظم جنوده، لكنه خرج منها زعيما أوحد للحزب الشيوعي. خلال الحرب ضد الاحتلال الياباني في الأربعينيات استغل ماو الفرصة لبناء قاعدة شعبية واسعة بين الفلاحين، معتمدا على استراتيجية حرب العصابات، ووعد ببرنامج لإعادة توزيع الأراضي. وبعد هزيمة اليابان استؤنفت الحرب الأهلية مع القوميين لتنتهي بانتصار ساحق للشيوعيين. في الأول من أكتوبر عام 1949 وقف ماو فوق بوابة تيانا آنمن في بكين وأعلن للعالم قيام جمهورية الصين الشعبية. في السنوات الأولى عمل ماو على توحيد البلاد وإصلاح الأراضي وتحديث الاقتصاد، وحقق بعض النجاحات في مجالات الصحة والتعليم، لكن طموحه لم يكن ليتوقف. في عام 1958 أطلق مشروعا طموحا سمي القفزة الكبرى إلى الأمام، هدف من خلاله إلى تحويل الصين الزراعية إلى قوة صناعية خلال سنوات قليلة. لكن النتيجة كانت كارثية، سياسات زراعية وصناعية غير واقعية أدت إلى واحدة من أفظع المجاعات في التاريخ الحديث. توفي خلالها ملايين الصينيين جوعا بين عامي 1959 و1961. في عام 1966 وفي محاولة استعادة السلطة المطلقة والقضاء على خصومه، أطلق ماو الثورة الثقافية، داعيا الشباب إلى التمرد على كل مظاهر السلطة التقليدية والثقافة القديمة. فتشكلت مجموعات الحرس الأحمر واشتعلت البلاد موجات من الفوضى والعنف، وغلقت خلالها الجامعات، وتعرض ملايين المثقفين والمسؤولين للإذلال والاضطهاد والموت. ورغم الدمار الداخلي حافظ ماو على مكانته كرمز للثورة الصينية. والتقى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1972 في خطوة تاريخية أعادت فتح العلاقات بين البلدين. في السنوات الأخيرة من حياته تدهورت صحة ماو تدريجيا، وفي 9 شتنبر عام 1976 توفي ماو عن عمر ناهز 82 عاما، تاركا وراءه بلدا منقسما بين إرتين متناقضين. وحتى اليوم لا يزال الجدل قائما حول إرت ماو تسي تونغ، بين من يراه بطلا قوميا أسس الصين الحديثة، وبين من يراه مسؤولا عن واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في القرن 20.

0: قبل نشرة السابعة نتعرف على حالة الطقس في المغرب وفي بعض مناطق العالم. في المغرب طقس صاف ومستقر عموما مع سحب وأمطار محتملة بالريف والأطلس والسواحل الجنوبية. طقس شديد الحرارة في المناطق الداخلية الجنوبية تتصدره بنقرير ب 42 درجة ومراكش ب 41 درجة. أجواء حارة نسبيا ومعتدلة بالمناطق الساحلية تتراوح بين 31 و 35 درجة بكل من الرباط الدار البيضاء وطنجة مع هبوب الرياح. فيما أمطار خفيفة متوقعة في تطوان ب 27 درجة وأجواء باردة نسبيا في شفشاون ب 21 درجة. تسيطر أجواء مشمسة ومستقرة على معظم عواصم شمال وغرب إفريقيا حيث تتراوح درجات الحرارة بين 26 و 34 درجة باستثناء تونس ولاغوس وكوناكري التي تشهد زخات مطرية. في المقابل يسيطر عدم الاستقرار الجوي على وسط وشرق القارة حيث تتشكل عواصف رعدية مصحوبة بأمطار في بانجي أديس أبيبا دار السلام، في حين تسجل الخرطوم أعلى معدل حرارة ب 38 درجة وتظل الأجواء معتدلة وجافة في جوهانسبورغ ب 24 درجة. ويشهد العالم العربي الطقس الأشد حرارة عالميا حيث تسجل بغداد 45 درجة ودبي 43 درجة وسط أجواء مشمسة تماما. وفي أوروبا تسود أجواء صيفية دافئة في العواصم الجنوبية مثل أثينا ب 33 درجة بينما تميل للاعتدال والغيوم في بقية الأنحاء وصولا إلى موسكو أكثر برودة ب 18 درجة. سبعة بميديان نشرة الأخبار المفصلة يوقعها الزميل رضا كريفي. رضا مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك إيمان، مساء الخير مستمعينا الكرام وأهلا بكم في السابعة. إليكم العناوين. بالمغرب تتواصل حملة الانتخابات التشريعية في ظل إطار قانوني جديد يحيط الحملة بعدد من الضوابط والإجراءات لتحسين نزاهة التنافس وحماية إرادة الناخبين. في السابعة نسلط الضوء على المسموح والممنوع أمام المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية خلال هذه الحملة. مكسب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يقرر الاستمرار في إضراب أصحاب البذلة السوداء وتمديد التوقف عن أداء الخدمات بالمحاكم احتجاجا على مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. في محاولة للتمدد على الساحل الغربي اليمني المتمردون الحوثيون يستكملون السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي أحد أهم الممرات البحرية الدولية. المضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. الولايات المتحدة تحيي ذكرى هجمات 11 من شتنبر ربع قرن مر على يوم غير العالم. وفي السابعة عين على القمة السنوية لمجموعة بريكس في نيودلهي. القمة تنطلق غدا تحت شعار بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة بحضور قادة التكتل الذي يضم 11 دولة. البداية بشؤون المغرب، حملة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 من هذا الشهر مستمرة في إطار القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. هذا القانون أحط الحملة الانتخابية بجملة من الضوابط القانونية والإجراءات الزجرية، ضوابط تروم تحسين نزاهة التنافس بين المترشحين وضمان تكافؤ الفرص بينهم. فما المسموح وما الممنوع بالنسبة للمترشحين والمترشحات والأحزاب السياسية خلال هذه الحملة؟ نستمع في هذا الإطار لزكريا العروسي الباحث في القانون والعلوم السياسية متحدثا للزميل اعتماد سلام.
2: المشرع يعني يحمي حرية التصويت ويحمي هذه العملية الانتخابية، يحمي نزاهتها ويحمي مبدأ الشفافية. مثلا نستحضر من خلال المادة 62 من القانون التنظيمي 2011 تجرم الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا والتبرعات النقدية أو العينية أو الوعود بها، يعني ما يصطلح عليه باستخدام المال في الانتخابات أو بواسطة وظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى بقصد التأثير في التصويت. وقد تصل العقوبة من يعني إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات، والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم. أيضا تشمل المسؤولية القانونية من يقدم المنفعة أو من يقبلها أو من يطلبها ومن يتوسط فيها أيضا وحتى من يشارك فيها. المادة 63 أيضا تحمي الناخب من العنف، من الاعتداء، من التهديد والتخويف، سواء بهدف يعني دفعه إلى التصويت لفائدة مترشح أو لائحة معينة أو بهدف حمله عن الامتناع عن التصويت. شدد أيضا المشرع العقوبة من سنة إلى 5 سنوات، في التعديل الجديد جعلها من 2 إلى 5 سنوات. هذا بطبيعة الحال يعكس فلسفة مهمة في القانون الانتخابي. حرية التصويت تشمل حرية الاختيار وحرية عدم الخضوع لأي ضغط في ممارسة هذا الحق.
1: نواصل مع شؤون المغرب. مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرر خلال اجتماعه المنعقد أمس بالرباط قرر الاستمرار في إضراب أصحاب البذلة السوداء مع تمديد التوقف عن أداء الخدمات بالمحاكم احتجاجا على مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.

0: بعد تأخر لساعة ونصف عن الموعد المعلن مسبقا، جمعية هيئات المحامين في المغرب تعلن قرارها وسط تصفيقات من المحامين بالاستمرار في التوقف عن العمل. الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب في جواب على سؤال لميديا حول وجود أي وساطة في ملف المحامين:
1: ليست هناك وساطة. لو كانت هناك وساطة، لو كانت هناك إرادة حقيقية لإيجاد حل للإزمة لما كان هذا القرار اليوم، ربما كان سيكون قرار آخر، لأن المحامون ليسوا دعاة صعيد.
2: أي حكومة تشكلت ومدت يدها لمعالجة الأزمة فنحن سنكون أول من يبادر.
0: نقباء قطاع المحاماة اجتمعوا في الرباط من 10 صباحا إلى 4 عصرا ليخرجوا لإعلان قرارهم بالاستمرار في الإضراب عن العمل، رفضا وفق تعبيرهم لقانون لم يولد بموافقة من المحامين، مؤكدين في نفس الوقت أنهم لا يريدون محاماة فوق القانون.
3: الأوضاع والظروف التي تعيشها المحاماة في ظل هذا القانون الذي تم الإصرار على إخراجه ضدا على إرادة المحاميات والمحامين وضدا لعديد من مقتضيات الدستورية والمعايير الدولية، الإجماع قرر بإجماع أعضائه الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية.
0: النقباء في هيئات المحامين يعودون إلى اجتماع جديد بتاريخ 20 شتنبر للتداول في خيار الاستمرار في التوقف أو اتخاذ قرار العودة المهنية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
4: نتوقف بشمال المملكة. السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة أفادت بأن حريقا اندلع زوال اليوم بالمنطقة الصناعية تك واحد بجامعة الجوامعة، حيث أتى على معمل متخصص في صناعة فلاتر السيارات قبل أن يمتد إلى معملين مجاورين بفعل الرياح القوية لكن دون تسجيل أي خسائر بشرية. بالمغرب كذلك تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار مع هبات رياح قوية ابتداء من يوم غد وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. من جهة أخرى أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يوم غد وبعد يوم غد الأحد بالمناطق الشمالية. في الشرق الأوسط تحديدا في اليمن، يوسع الحوثيون نطاق سيطرتهم على الساحل الغربي بعد إحكام قبضتهم على آخر جزيرتين في محيط مضيق باب المندب كانتا تحت سيطرة القوات الحكومية الشرعية. تطور يعزز حضور الجماعة في واحدة من أكثر النقاط البحرية حساسية في المنطقة، فمضيق باب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل أحد أهم الممرات البحرية الدولية. حول هذا التطور اللافت نستمع لمختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية بالقاهرة، اتصل به أمين عزيماني.
5: بالتأكيد سيطرة الحوثيين على مفاصل إن صح التعبير مضيق باب المندب خصوصا الطريق الساحلي وسيطرتهم على 2600 كيلومتر خلال 24 ساعة من ما تبقى من مدينة الحديدة إلى المخا، إلى السيطرة على الجزر الأهم في هذا المضيق إذا كنا بنتكلم عن حنيش الصغرى أو الكبرى أو جزيرة باكر أو جزيرة ميون، دي كلها تحول استراتيجي في حلبة هذا الصراع بيصب في النهاية لمصلحة سيطرة الحوثيين على مضيق من أهم الممرات البحرية بجانب مضيق هرم. هذا الأمر إلى حد كبير جدا هيشكل ضغط بالتأكيد على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من فتحت باب الحرب مع إيران، ثم كان اكتشاف مضيق هرمز اللي تحكمت فيه إيران بشكل مطلق فيما بعد وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية تحريره وفشلت في ذلك، وصولا إلى لإيحاء للحوثيين بالتحرك عسكريا ناحية فرض السيطرة على مضيق باب المندب. عند ذلك يبقى أهم مضيقين على ساحل البحر الأحمر بكامله بالكامل أصبح في يد إيران والأجنحة المرتبطة بها، ودي كلها هتصب في طي المفاوضات اللي بيجريها الوسطاء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران.
4: في سياق متصل أطلعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة نظيرها المغربي ناصر بوريتا في اتصال هاتفي هذا اليوم على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد

0: الأخير لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب، وأكدت حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. الوزيرة اليمنية ثمنت بالمناسبة المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. من جانبه جدد ناصر بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. خارج المنطقة، توعدت روسيا اليوم بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا إذا استضافت الدولة المطلة على بحر البلطيق على أراضيها أي أسلحة من الترسانة النووية لحلفائها في حلف شمال الأطلسي. ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعد 25 عاما على اعتداءات 11 من شتنبر، تستعيد البلاد ذكرى واحدة من أكثر المحطات تأثيرا في تاريخها الحديث. مراسم إحياء الذكرى هذا العام حملت دلالات سياسية في ظل غياب الرئيس دونالد ترامب عن نيويورك وحضوره مراسم البنتاغون. التفاصيل مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
1: في نيويورك تليت أسماء الضحايا في موقع برجي مركز التجارة العالمي وسط لحظات صمت استحضرت توقيت الهجمات وانهيار البرجين. أما في البنتاغون فتليت أسماء 184 شخصا قتلوا داخل مقر وزارة الدفاع وعلى متن الرحلة 77 رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين.
2: في هذه المناسبة لا تروى قصة فقد فحسب، بل تروى أيضا قصة شجاعة أمريكية عظيمة وتفان في الخدمة. في هذه الذكرى وفي كل يوم نستذكر الأرواح 184 التي فقدت هنا في البنتاغون وعلى متن الرحلة 77 والآلاف الذين فقدناهم في نيويورك والأبطال 40 على متن الرحلة 93.
1: من وزارة الدفاع، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعهد بعدم نسيان الضحايا، مؤكدا أن ذكراهم ستظل مرتبطة بحماية الولايات المتحدة وحرياتها.
3: في هذه الذكرى نجدد العهد المقدس الذي قطعناه لأول مرة باسمهم قبل ربع قرن، لن ننسى أبدا، ولهذا نواصل الكفاح اليوم. فلا خيار أمامنا ولا بد من الانتصار، نقاتل بكل قوة ونقاتل من أجل الفوز، وسنظل دوما نتذكر ضحايا 11 من شتنبر وعائلاتهم، وسنحمي هذا البلد وحرياته من أجل الأجيال القادمة.
1: بعد ربع قرن لا تزال أثار الهجمات حاضرة في الذاكرة الأمريكية وفي التحولات الأمنية والسياسية التي أعقبتها، فيما نشأ جيل كامل لم يعيش أحداث ذلك اليوم لكنه يعيش إرثها وتداعياتها. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديا.
0: وختام السابعة من نيو دلهي التي تستضيف يوم غد أشغال القمة السنوية لمجموعة بريكس. القمة تنطلق تحت شعار بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة بمشاركة قادة دول التكتل الذي يضم 11 دولة. تنعقد هذه القمة في سياق دولي شديد التعقيد تفرض فيه النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية نفسها على أجندة النقاش. في مقدمة ملفات الحرب في الشرق الأوسط والضغوط المتزايدة على إيران التي يقول رئيسها مسعود بيزشكيان إنها بلغت مرحلة خطيرة عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي. حول رهانات هذه القمة نستمع لوائل عواد خبير الشؤون الأسيوية، تحدث من نيو دلهي للزميل يوسف النعماني.
4: لا شك بأن هذه القمة مهمة جدا بالنسبة للحكومة الهندية التي تأتي بعد قمة شنغهاي وتتزامن مع حضور عدد كبير من قادة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الدول الرئيسية الثلاث الهند وروسيا والصين وأيضا إيران، وبالإضافة إلى برازيل وغيرها من الدول. هذا يدل على أن هذه المجموعة بدأت تنمو بشكل سريع وبدأت تتطور أكبر وتزيد من أعضائها، وهذا لا يعني على الإطلاق بأنه ليس هناك خلافات، الخلافات موجودة بسبب التناقض الكبير بين الأعضاء، لكن هذه المجموعة أصبحت قوة لا يستهان بها، وهي قوة موجودة وستكون لها دور كبير في صناعة القرارات وفي عالم متعدد الأقطاب. لذلك نحن نتوقع أن يخرج عن هذه القمة إجماع من قبل هذه المجموعة على ألا تكون دعما لإيران بشكل مباشر وألا تكون ضد الغرب، لكنها ستكون متوافقة في اللغة وفي استخدام التعابير، بالإضافة إلى المحاور التي ستطرح إلى هذا النقاش، ولقد يضيف الجانب الصيني الذي سيستضيف العام المقبل هذه القمة أيضا فقرة جديدة تتعلق بمحاربة الإرهاب وغيرها من القضايا التي تتعلق بالنظام العالمي والنظام الحكمة.
0: بهذا إذن ننهي مواد نشرة السابعة، شكرا لكل من تابعنا، عودة إليك أيمن.
5: شكرا لك زميل رضا كريفي، ونواصل مستمعينا الكرام وإياكم فقراتنا عبر الحصاد المتعددة والمتنوعة. بعد نصف قرن على رحيله يعود مؤسس الصين الحديثة ليحتل واجهة المشهد، ليس كزعيم تاريخي في بطون الكتب بل كمرشد روحي وملاذ للشباب هربا من طاحونة الأزمات الاقتصادية. كيف استحال ماو تسي تونغ اليوم إلى ظاهرة تلهم جيلا بأكمله؟ ماو الزعيم العائد، عنوان عدد هذا الأسبوع من ومضات مع نهى يوسف.
6: منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، تاريخ تفكك الاتحاد السوفيتي إذانا بنهاية الحرب الباردة على الأقل في كتب التاريخ وبشكل صوري على أرض الواقع، بدأت تمحى شيئا فشيئا الخطوط الفاصلة بين مفاهيم حكمت العالم حينها كالماركسية والشيوعية، الرأسمالية والإمبريالية. اليوم سأحدثكم عن مثال تداخل المفاهيم هذا، الصين. هنا حيث تفصلنا آلاف الكيلومترات بحور وقارات حرفيا عن هذا العملاق الاقتصادي، قليل ربما يعرف ما يسمى قرن الإذلال. نعم، الصين عاشت قرنا سمته هي نفسها بقرن الإذلال، ذاقت فيه مختلف صنوف الإهانة والتنكيل، أولا على يد الإمبراطورية التي باتت تغيب الشمس عنها، بريطانيا العظمى، مع حروب الأفيون بداية من العام 1839، ثم باقي القوى الغربية الاستعمارية آنذاك كفرنسا وهولندا وطبعا الولايات المتحدة. ولا ننسى أسوأ استعمار عاشته الصين، الاستعمار الياباني، منذ صيف العام 1937 إلى حدود نهايات الحرب العالمية الثانية، مع هزيمة اليابان والتفجيرين النوويين في هيروشيما وناغازاكي. نهاية قرن الإذلال الصيني فعلياً كانت عام 1949 مع قيام الجمهورية الصينية الشعبية مع ماو تسي تونغ. 9 شتنبر 2026 تاريخ اكتسى أهمية قصوى عند الشباب الصيني بشكل خاص، ذكرى مرور نصف قرن على وفاة تشيرمان ماو مؤسس الصين الحديثة. ورغم أن الصين رسميا وشعبيا تحتفي عادة فقط بتواريخ ميلاد زعمائها، إلا أن التحرك الشعبي لإحياء هذه الذكرى بالذات أسال كثيرا من مداد. عشرات المقالات بمختلف اللغات وكأنها موجهة بشكل من الأشكال صبت اهتمامها على ظاهرة حنين شباب الصين اليوم إلى زعيم ماو، المعلم كما كان يحب هو أن يلقب. عندما يرفض طلبك للحصول على زيادة في الراتب، أو عندما تشعر بالقلق بشأن تعليم أطفالك، أو عندما تهمش من قبل زملائك، فإن الزعيم ماو تسي تونغ يمكنه تقديم المساعدة. على الأقل هذا ما يعتقده المؤثرون على شبكة الإنترنت في الصين ومئات الآلاف من متابعيهم. كان هذا مطلع مقال في الصحيفة الصينية South China Morning Post المملوكة لمجموعة علي بابا والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. ماو عاد ليتحول إلى ظاهرة لايف كوتش في زمن الإنترنت والذكاء الاصطناعي، بمنتديات تعيد إحياء تعاليمه وشباب جامعي يضع كتاباته في أعلى قائمة الكتب الأكثر قراءة في المكتبات الجامعية في الصين اليوم. مختلف الأبحاث الأمريكية المنصبة على التنين الصيني والمقالات العربية والغربية التي كتبت عن هذه الذكرى وعن ظاهرة حنين الشباب الصيني إلى ماو تسي تونغ ترى أن سياسة بكين اليوم بكل صور الوردية المنقولة عن اقتصادها في الخارج باتت حملا ثقيلا على كاهل الصينيين أنفسهم. الشباب الصيني يعاني اليوم ضغوطا اقتصادية متزايدة عناوينها الرئيسة تفاقم فجوة الثروات وتقلص فرص العمل، فأزمة البطالة في الصين بلغت رقما قياسيا تخطى 21% بين شباب المدن الخريجين. الشباب الصيني بدأ يجد عزاء في عبارات لماو تسي تونغ، ومع أحدث فصول الحرب التجارية لدونالد ترامب على بلادهم عادوا إلى تعاليم ماو الذي يصف الغرب الرأسمالي بنمر من ورق، واستراتيجية مواجهته هي الحرب الطويلة الأجل بالثبات النفسي والتكتيكي. ربما كان لدونالد ترامب نصيب في إحياء تعاليم ماو لدى الصينيين، لكن الحزب الحاكم كان له دور أكبر. دينغ شياو بينغ اتخذ قراراً جريئاً في ثمانينيات القرن الماضي بفتح الباب أمام انتقاد آخر فترة في حكم ماو، لكن الهروب من تشريح تلك الفترة وحظر الحديث عنها نهائياً في العقود اللاحقة ربما يكون كعب أشيل للحزب الحاكم اليوم الذي يواجه حنقاً مستتراً على سياساته الاقتصادية والتجارية. ماو حقاً نهض بالصين، لكن قرارات عديدة اتخذها أخرت إقلاع الصين وتركت شروخا نفسية واجتماعية تم إخفاؤها بقليل من المكياج التاريخي. إنها الثورة الثقافية الكارثة في نظر تشاو بينغ، وذاك ملف أعتقد قد نتحدث عنه في ومضة لاحقة.
5: شكرا لزميلة نهى يوسف، واللحظة نفسح المجال للأخبار الرياضية. مساء الرياضة مع زميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
7: مساء النور أيمن.
5: إذن يوسف، بداية مساء الرياضة بالحديث عن آخر أخبار نادي المغرب الفاسي الذي يواصل التحضير لمباراة رحيمه، ما هي التفاصيل المرتبطة ببطل المغرب قبل المواجهة؟
7: الفريق خاض آخر حصة تدريبية عسر اليوم أيمن، حصة تدريبية في نفس توقيت المباراة التي تجرى غدا أي الرابعة عسرا بالتوقيت المغربي، مباراة مهمة بالنسبة للماس من أجل تجاوز الدور التمهيدي الأول بعد فوز الذهاب بأربعة أهداف لواحد. الحصة التدريبية عرفت حضور جميع الأسماء من دون استثناء، فقط غاب عادل رحيلي الذي خضع في وقت سابق لعملية جراحية تبعده عن الملاعب لأسابيع إضافية. الفريق الفاسي سيخوض هذه المواجهة أمام نادي رحيمه بأفضلية 4 أهداف وبصفرة للحكم السنغالي تيرنو مامادو ديا بمساعدة مواطنيه عمر ديوب ولندين كولي. محلل البرامج الرياضية على ميديا سمير عجام يقول بخصوص هذه المباراة:
8: المغرب الفاسي نادي شجاع. لماذا شجاع؟ لأن هذه المرحلة كان فترة وجيزة أنه استطع وبكل شجاعة يغير كل الجهاز التقني دياله ويحط واحد المنظومة تقنية جديدة، حاول يستقطب لاعبين جدود ويحرر لاعبين آخرين كانوا معاه، لأنه عنده استراتيجية وعنده واحد الرؤية. وخير دليل على ذلك هو أن الظهور القوي اللي ظهر به في المباراة ديال الذهب. وهنا غادي نرجعوا بطبيعة الحال يعني النتيجة اللي حقها أو الوجه اللي ظهر عليه فريق المغرب الفاسي في هذه المباراة هذه، فكان وجه قوي، وأنه يعني قدم أوراق الاعتماد دياله وأنه حقق الأهم. لماذا الأهم؟ لأنه سجل 4 إصابات، وأعتقد على أن 4 إصابات فهي كافية باش خليه في مأمن، وأعتقد على أن المغرب الفاسي قادر على تخطي هذه المرحلة هذه، لأنه يتوفر على اللاعبين كلهم عندهم خبرة، وهاد اللاعبين اللي جاب جداد، والمدرب كذلك سيعرف الإمكانيات ديال اللاعبين يعني المغاربة، وسيعرف كذلك لاعبين الأجانب اللي استقطبهم. أعتقد على أن المغرب الفاسي إن شاء الله لا خوف عليه وفسيكون في مأمن، ولكن يجب الاحتياط.
7: الحذر في هذه المواجهة. وعلاقة بأخبار كرة القدم الإفريقية، أعلن الاتحاد الغيني إلغاء مباراة إياب الدورة التمهيدية الأول لكأس الكونفدرالية بين حافيا كوناكري وأيستوان الموريتاني الموريتاني بسبب عدم حضور الفريق الموريتاني إلى كوناكري. الاتحاد الأفريقي أكد أن المباراة لن تجرى مع إحالة الملف إلى لجانه المختصة. في أخبار الأندية المغربية، أصبح يونس باكيز قريبا من الانضمام إلى الرجاء الرياضي بعدما توصل النادي إلى اتفاق مع نادي سيلكي بيرغ الدنماركي لضم اللاعب على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي.
5: في تونس يوسف، جدل واسع بخصوص اسم راني خطيرة أو الاعتزال المبكر بعد فترة قصيرة من قرار تمثيل المنتخب التونسي.
7: طبعا الكثير من الانتقادات أيمن في اليومين الأخيرين بعد أن أعلن راني خضيرة لاعب وسط يونيون برلين الألماني اعتزاله اللاعب الدولي مع المنتخب التونسي بعد أشهر قليلة فقط من اختياره تمثيل نسور قرطاج. خضيرة البالغ من العمر 32 عاما كان حصل في مارس الماضي على الموافقة لتغيير جنسيته الرياضية بعدما سبق له تمثيل منتخبات ألمانيا للفئات السنية. شارك رفقة نسور قرطاج في كأس العالم وهو الآن يعتزل. الانتقادات الموجهة له من وسائل إعلام تونسية ومن الجماهير تتهمه بالرغبة فقط في لعب كأس العالم مع تونس من دون خوض المسابقات الإفريقية المقبلة بطبيعة الحال، وهذا أمر سلبي بالنسبة لهذا اللاعب أيمن.
5: إذن ننتقل الآن إلى كرة القدم الأوروبية يوسف. تألق رافينيا رفقة برشلونة جعل منه أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإسباني شهر غشت.
7: طبعا توج البرازيلي أيمن رافينيا نجم نادي برشلونة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر غشت بعد أهدافه الرائعة في الدوري الإسباني. رافينيا الذي غير المدرب هانزي فليك مركزه إلى رأس الحربة ومنحه شارة القيادة أكد حضوره القوي وفعاليته أمام المرمى. وخلال 3 مباريات خاضها في شهر غشت تمكن اللاعب السابق لناديين الفرنسي من تسجيل 5 أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة لينال هذه الجائزة. وفي إسبانيا أيضا يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحركاته لتمديد عقود أبرز نجومه بعدما حسم وفق تقارير إعلامية إسبانية تمديد عقدي الحارس ثيبو كورتوا حتى 2028 وتركي أردا جولر حتى 2031. أما في إنجلترا أعلنت تشيلسي الجمعة تمديد عقد جناحه البرتغالي بيدرو نيتو حتى 2032 ليواصل النجم السابق لنادي وولفرهامبتون مساره رفقة النادي اللندني. أما في فرنسا فيدرس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إمكانية التنظيم المشترك مع ألمانيا لكأس العالم 2038 بعد 100 عام على استضافة نسخة 1938. وسائل إعلام فرنسية أكدت أن رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو أكد أنه يفكر إلى جانب فريقه بشكل جدي في هذا الملف. نفتح صفحة باقي الرياضات الرجبي. بداية أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الرجبي هشام أوباجا لميديا أن العمل متواصل من أجل بداية البطولة المغربية في موسمها الجديد وأن التاريخ المرتقب هو شهر أكتوبر.
9: البطولة غادي تنطلق إن شاء الله في أواخر أكتوبر 20 أكتوبر على ما أظن، وإن شاء الله هي اللي غادي تكون في نظام شطر واحد لأن كيكون لكسيلانس وكيكون بريمير ديفيزيون ودوزيام ديفيزيون. اليوم الحمد لله بغينا نديرو إن بول وحدة اللي كتجمع جميع الأندية الوطنية اللي هما 8 أندية قوية في المغرب منهم مولودية وجدة فريق الأولمبيك البيضاوي الراسين هادو كلهم أندية اللي قلعة صراغنا في وجدة، يعني هادو كلهم أندية اللي كيمارسوا في واحد المستوى عالي وعندهم يعني كتعد أنه كاين دوزيام ديفيزيون اللي كيكونوا فيه الفرق على حسب المساحة. إنه كرة القدم في الهوات أو في أخرى كيكون دو بول يعني شطرين بالنسبة للركبي السباعي لأنه رجعنا للنظام ديال يومين ديال السيري ديال النظام الدولي اللي فيه يومين تلعب على يومين باش يكونوا الفريق كيلعب تبدا ديال المقابلات في يومين السبت والحد وان شاء الله نحاولوا نحسنوا البطوله. واليوم الحمد لله في المعسكر التدريبي اللي كاين دابا ديال المنتخب الوطني في مدينه الدار البيضاء استدعات 8 ديال اللاعبين من البطوله المحليه، مقابل ذلك كاين 10 ديال اللاعبين من المحترفين من فرنسا. كاين واحد كنعولوا على ان نفس لينا ما كنجيوش كدوا فريق اكثر ما انه كنكونوا لاعبين اللي كيقدروا يبطلوا البطوله الوطنيه يمثلوا البطولة الوطنية وكذلك نعطي واحد الآفاق دوك اللاعبين باش أنهم يحملوا القميص الوطني.
7: الحوار كاملا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الرجبي هشام أوباجا غدا في برنامج استوديو الرياضة وكل ما يتعلق بالمنتخبات المغربية والتغيير التي أو الذي تعرفه خصوصا على صعيد التدريبي. نختم بالتنس في بطولة أمريكا المفتوحة انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي. ألكسندر زفيريف يواجه كارن خاشانوف في مباراة الدور نصف النهائي بينما لدى السيدات تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي لتضرب موعدا في المشهد الختامي مع الكازاخية إلينا ريباكينا. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. أعود من جديد إليك أيمن.
5: شكرا جزيلا لك الزميل يوسف الشاطر. وقبل نشرة السابعة والنصف نتوقف مرة أخرى مع حالة الطقس في المغرب وفي بعض مناطق العالم.
10: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux sur le nord de l'Oriental ainsi que sur le littoral et les zones proches au sud d'Agadir avec un temps clair ailleurs.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: وعبر ترحالنا في حصاد ميديا نتوقف في بيروت مع ميديا روبورتاج. بينما يعيش الجنوب اللبناني على وقع القصف والانفجارات، يرفع العسكريون المتقاعدون صوتهم في الشارع مطالبين بحقوقهم في بلد تتداخل فيه الأزمة المعيشية مع الحرب، وتتعدد الأصوات لكن القلق واحد. المزيد في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
2: من وسط بيروت إلى جنوب لبنان، صورتان وقلق واحد.
3: حقنا بدنا إياه مثل ما هو، لا زيد ولا ناقص، وبالقوي بالمنيح بدنا اياه.
2: في الداخل اللبناني، اصوات العسكريين المتقاعدين تعلو احتجاجا على حقوق، يقولون ان الدوله لم تعد قادره او راغبه في تامينها.
4: انا امبارح بدي اجيب كتب لاولادي، حق الكتب 500 دولار وانا ما بقبض هالقد.
2: وفي الجنوب صوت اخر لا يحتاج الى مكبر صوت، صوت القصف والانفجارات، حيث لا يزال التصعيد مستمرا رغم وقف اطلاق النار.
5: الله اكبر.
2: مطالب العسكريين المتقاعدين ليست جديدة، لكنهم في الأيام الأخيرة صعدوا تحركاتهم، فقطعوا طرقا في بيروت ومناطق أخرى احتجاجا على أوضاعهم المعيشية، ومطالبين بتصحيح رواتبهم وتأمين حقوقهم في ظل النقاش حول مشروع موازنة العام 2026، مشروع قالوا إنه لا يصحح الرواتب ولم يراعي التضحيات.
4: أنا الرئيب أول المتقاعد ماهر ظاهر بفجر مجوهر كنت متصوب، عندي ثلاث إصابات حرب ومقوص بروسي، مركب للصالات بروسي، يعني عرفت كيف، بياخد 14 دواء دايم، بيعطوني هلا صاروا بيعطوني شي 500 دولار، كتب اولادي بالمدرسه عن 500 دولار وما بقبض هالقد، يعني انا ما بقبض هالقد، هني بيزيدوا لألن 2000 دولار فرد زوده، النايبه بيقبض 5000 دولار وانا بده يقبضني 400 او 500 دولار، بدي افتح بيت وعيش اولادي وعلمهم.
2: هم عسكريون امضوا سنوات في الخدمه، بعضهم حمل السلاح على الحدود، بعضهم خدم في المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعضهم أصيب واليوم يجد نفسه في الشارع للمطالبة بما يعتبره حقا له. لكن المفارقة أن هذه الأصوات تأتي في وقت لا يزال فيه الجنوب يعيش على وقع الحرب.
3: نحن بدنا حقنا كامل مثل ما هو، ورفقنا اللي استشهدوا ولادوا ما فوتون على المدارس، حقنا بدنا إياه كامل لرفقنا ولأهالينا. نحن شخصياً بشتغل ثلاث شغلات بس، المرت الشهيد ما فيها تشتغل ولا بتشحد من حدا.
2: رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، لم يتوقف القصف في جنوب لبنان، وفي الأيام الأخيرة تصاعدت الغارات الإسرائيلية خصوصاً في محيط النبطي وتلت علي الطاهر. المشهد اللبناني إذن يحمل صوتين متناقضين، لكنهما يخرجان من الأزمة نفسها. في بيروت عسكريون متقاعدون يقولون أعطونا حقوقنا، وفي الجنوب سكان يقولون أعطونا الأمان. وبين المطالب الاجتماعية التي تضغط على الدولة والتصعيد العسكري الذي يضعها أمام تحديات أمنية وسياسية متزايدة، تبدو الدولة اللبنانية أمام اختبار مزدوج. كيف تؤمن حقوق من خدموا في مؤسساتها فيما مؤسساتها تعمل في بلد لا يزال يعيش على وقع الحرب؟
6: أنا اليوم وقت اللي بدي روح أدفع الميكانيك ولا البلدية ولا تسجيل شقة ولا أي شيء، عم يقبضوا مني مثل كانوا يقبضوا، معناتها أنه الموازنة بعدها موجودة، قادرين هن يرجعوا يعطونا على القليلة معاشاتنا يلي كانت موجودة من قبل.
7: بدنا حقوقنا كما كانت قبل الأزمة، ومن بعدها منحكي، لأنه حتى حقوقنا قبل الأزمة صارت بالوقت الحاضر لا تكفي.
2: في بلد اعتاد أن تتداخل فيه الأزمات، تختلط اليوم أصوات الاحتجاج في الشارع بأصوات الانفجارات في الجنوب، صوتان مختلفان لكن خلفهما سؤال واحد: إلى متى يستطيع اللبناني أن ينتظر حقوقه وأمانه؟
7: نحن طلعنا من بيوت ناس، من بيوت عالم، وتربينا بالمؤسسة العسكرية على العز والعنفوان، ما حدا بيزلنا ولم ننزل.
2: خلدون زين الدين، بيروت ميديا.
1: مرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا في هذا الحصاد الممتد إلى حدود الساعة 8. خلف كل سؤال نطرحه على الذكاء الاصطناعي تقف مراكز بيانات ضخمة تعمل على مدار الساعة وتستهلك كمية هائلة من الطاقة وتنتج حرارة كبيرة. ظاهرة جديدة بدأت تلفت انتباه الباحثين: الجزر الحرارية الرقمية. بقع ساخنة تظهر حول مراكز البيانات التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي. فما هي هذه الظاهرة وكيف يمكن أن تؤثر على مناخنا؟ عدد جديد من إيكولوجيا مع سفيان أمنحود.
8: ما هي الجزر الحرارية الرقمية؟ هل سبق وسمعت عن ظاهرة الجزر الحرارية الرقمية؟ الظاهرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثورة التكنولوجية التي يشهدها كوكبنا في العقود الأخيرة، بل ونتيجة لوجهها الخفي المظلم. نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. تعرف جزيرة الحرارة الناتجة عن البيانات أو الجزر الحرارية الرقمية بكونها ظاهرة بيئية ترتفع فيها درجات حرارة سطح الأرض في المناطق المحيطة بمراكز البيانات الضخمة التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة مؤخراً من خلال دراسات علمية، حيث قادت جامعة كامبريدج بإنجلترا مع جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة دراسة نشرت في أبريل عام 2026 اعتمدت على بيانات الأقمار الاصطناعية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بين عامي 2004 و2024 لآلاف مراكز البيانات. رصدت تكون بقع ساخنة جديدة بدرجات حرارة مرتفعة فوق هاته المراكز. أما عبارة الجزر الحرارية الرقمية فقد أطلقت رسمياً في مارس عام 2026 في دراسة للباحث ألكساندرو مارينوني وفريقه من جامعة كامبريدج. السبب المباشر لهذه الظاهرة هو أن مراكز البيانات تضم آلاف الخوادم التي تعمل على مدار الساعة لإنجاز تريليونات العمليات الحسابية، ما يستهلك طاقة كهربائية هائلة يتحول جزء كبير منها إلى حرارة تنبعث إلى البيئة المحيطة.

بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 25 ل 27 شتنبر منتزه الحسن الثاني، ثلاث أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط القنيطرة، وبشراكة مع ميدي آن راديو.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة نتعرف من جديد على حالة الطقس في المغرب وفي بعض مناطق العالم. في المغرب طقس صاف ومستقر عموما مع سحب وأمطار محتملة بالريف والأطلس والسواحل الجنوبية. طقس شديد الحرارة في المناطق الداخلية الجنوبية تتصدره بنغرير ب 42 درجة ومراكش ب 41 درجة. أجواء حارة نسبيا ومعتدلة بالمناطق الساحلية تتراوح بين 31 و 35 درجة بكل من الرباط ودار البيضاء وطنجة التي ستشهد هبوبا للرياح. والاضطرابات الجوية في تطوان تسجل أمطار خفيفة ب 27 درجة وأجواء باردة نسبيا في شفشاون ب 21 درجة. أجواء مشمسة ومستقرة تسيطر على معظم عواصم شمال وغرب إفريقيا، حيث تتراوح الحرارة بين 26 و 34 درجة مئوية باستثناء تونس ولاغوس وكوناكري التي تشهد زخات مطرية. في المقابل يسيطر عدم الاستقرار الجوي على وسط وشرق القارة، حيث تتشكل عواصف رعدية مصحوبة بأمطار في بانجي، أديس أبيبا ودار السلام، في حين تسجل الخرطوم أعلى معدل حرارة ب 38 درجة. ويشهد العالم العربي الطقس الأشد حرارة عالميا، حيث تسجل بغداد 45 درجة ودبي 43 درجة وسط أجواء مشمسة. في أوروبا تسود أجواء صيفية دافئة في العواصم الجنوبية مثل أثينا ب 33 درجة، بينما تميل للاعتدال والغيوم في بقية الأنحاء وصولا إلى

0: موسكو الأكثر برودة بثمان أو بثمان عشرة درجة. تمام الثامنة بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموجز من المغرب، حيث بحث وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية أفراح الزوية سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع في اليمن، لا سيما تصعيد ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب. وخلال الاتصال ثمنت الوزيرة اليمنية الدعم المغربي التاريخي والمستمر للشرعية الدستورية وسيادة اليمن، إلى جانب التسهيلات الأكاديمية المقدمة للطلبة، في حين جدد ناصر بوريطة موقف المملكة الثابت في الوقوف إلى جانب اليمن ودعم أمنه ومؤسساته وتصديها لكل التهديدات المحيطة بالمنطقة. وميدانيا في اليمن، يوسع الحوثيون نطاق سيطرتهم على الساحل الغربي بعد إحكام قبضتهم اليوم على آخر جزيرتين في محيط مضيق باب المندب كانتا تحت سيطرة القوات الحكومية الشرعية، وجاء ذلك بعد ساعات من استيلاء المقاتلين المدعومين من إيران على جزيرة ميون الاستراتيجية في وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. وعلى الصعيد الإنساني، أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية في جنوب غرب البلاد. قتل شخصان وأصيب 9 آخرون اليوم في سلسلة ضربات روسية بمسيرات استهدفت عدة محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي وفي سياق مشاركته في منتدى يالطا الأوروبية في كييف، دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا بشكل فوري للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ. وتكثف روسيا وأوكرانيا منذ أشهر الضربات بعيدة المدى مستهدفتين مواقع مدنية مثل المصانع والمصافي والمستودعات والبنى التحتية في قطاعي الطاقة والمرافق، إضافة إلى السفن. كشف البنك الإفريقي للتنمية بأن معدل النمو المتوقع في موريتانيا خلال سنة 2026 سيبلغ 4.4% على أن تصل سنة 2027 إلى 4.7%. وعزى البنك في التقرير السنوي لعام 2026 الخاص بموريتانيا تسارع النمو الاقتصادي بشكل أساسي إلى انتعاش القطاع الزراعي وبدء إنتاج الغاز، مشيرا إلى أنه على صعيد الطلب من المتوقع أن يتعزز النمو بفضل ارتفاع الاستثمارات العمومية والخاصة. نختم من المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم، من يوم غد إلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من المناطق المملكة. وفي نشرتها الإنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بالمناطق الداخلية والجنوبية والجنوب الشرقية، إضافة إلى مناطق الوسط. تمام الثامنة والدقيقة الثالثة بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية فقرة اليوم من الحصاد، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
1: Médias, nouvelle piste. Pendant longtemps, construire une carrière ressemblait à un parcours relativement balisé. On choisissait une formation, on entrait dans une entreprise, on progressait, on prenait davantage de responsabilités et l'on pouvait encore se projeter à 5 ou 10 ans. Mais aujourd'hui, les métiers évoluent, les technologies accélèrent les transformations et certaines compétences perdent de leur valeur beaucoup plus rapidement qu'avant. Selon le rapport Future of Jobs 2025 du Forum économique mondial, près de 40% des compétences actuelles utilisées dans le monde du travail pourraient être transformées ou même devenir obsolètes d'ici 2030. Alors, peut-on encore construire une carrière comme on le faisait auparavant ? Faut-il continuer à établir des plans précis ou apprendre plutôt à avancer avec une direction tout en restant capable de s'adapter, de se former, parfois de changer de voie ?
2: Nouvelle piste, Yasmine Karouani.
1: Pour en parler, J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Salim.

يقول الشيخ مولانا عبد الرحمن البسطامي رضي الله عنه في كتابه درة الظنون في رؤية قرة العيون: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الاسم الأقدس لم يتسمى به على الحقيقة أحد قبله ولا بعده، وإنما وقع للناس مشاركات في جهات من جهات لفظه لا من جهات معناه، إذ لا مخلوق سواه إلا ويلحقه نقص مع عدم التناهي في الكمال إلى رتبته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون محمدا على الإطلاق، فإن الوصف بعدم بلوغ الغاية في الكمال نوع من الذم، ومن يلحقه الذم بوجه من الوجوه فليس محمدا على الحقيقة، فلا محمدا إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا المعنى لما أراد المشركون هجوه عليه الصلاة والسلام بالكلام الموزون صرف الله تعالى عنه ذلك، لأن حقيقته عليه الصلاة والسلام لا تقتضيه بوجه من الوجوه، فكانوا يهجون مذمما وهو الشيطان.

هناك علاقة متميزة بين فاتحة الكتاب وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد في الحديث أن الله اختصه بها دون سائر الرسل، ونزلت من كنز تحت العرش، وهي المقصودة بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد أكد الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي هذه العلاقة في كثير من مكتوباته، كما أكد على علاقة المقام المحمدي بالبسملة وبحرف الباء منها في كتابه حول حرف الباء، وفي الباب الخامس من الفتوحات الذي موضوعه البسملة والفاتحة، حيث يقول عنها: أنت لنا السبع المثاني التي خص بها سيدنا محمد دون مين. وفي باب مناجاة أسرار مبادئ السور من كتابه الإسراء إلى المقام الأسرى يقول: وليس لهم أي الرسل في الفاتحة نصيب، ولا رموا فيها بسهم مصيب، فاختص بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الرسل الكرام. وفي قوله: متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الماء والطين، فكان مفتاح النبيين، فصح له الوجود أجمع، واختص بالمحل الأمنع. قال عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم.

يقول الشيخ الملا عبد الرحمن نور الدين الجامي رضي الله عنه في شرحه لكتاب فصوص الحكم للشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه حينما قال: فص حكمة فردية في كلمة محمدية. لا حاجة لنا أن نشتغل ببيان جهة توصيف الحكمة المنسوبة إلى كلمته صلى الله عليه وآله وسلم بالفردية، لأن الشيخ الأكبر رضي الله عنه كفى مؤونة هذا الشغل عنا، فقال: إنما كانت حكمته فردية لتفرده بالأكملية، لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، فإن الكاملين في هذا النوع هم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وكل منهم مظهر لاسم كلي، وجميع الأسماء الكلية داخلة تحت الاسم الله الذي هو مظهره، فهو أكمل هؤلاء الكاملين. ولهذا، أي لكونه أكمل النبيين، بدأ به الأمر، أي أمر النبوة، وختم به ما بدأ به بحسب روحانيته، وكان نبيا وآدم بين الماء والطين، أي بين الروح والجسد، وقيل بين الصورة العلمية التي هي عينه الثابتة وبين صورته العنصرية، ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شفيعا لنا يوم لقائك، وأوردنا اللهم حوضه وارزقنا شفاعته، ولا تفرق اللهم بيننا وبينه، وصل التوفيق بكلامنا عنه وتصديق من يستمع إلينا، واجعل التحقق بحقيقته تحقيقا في قلوبنا، ولا تكلنا في كل ذلك إلى حولنا وقوتنا، ولا تحل بيننا وبين ما يقربنا إليه ومنه يقربنا إليك يا الله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. أعلنت السعودية مساء اليوم أنها أوقفت العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية للسواحل الغربية بعد تعرضه أمس لعدة استهدافات لم تحدد مصدرها، وتأتي في ظل التصعيد بين الرياض والحوثيين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الطاقة قوله إن خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض صباح الخميس 10 سبتمبر لعدة استهدافات، وتم إيقاف الخط احترازيا، ونتج عن الاستهدافات وقوع بعض الإصابات. واستكمل الحوثيون اليوم سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية أفرح الزوبة مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السيدة زوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. أعلنت إيران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان يوم الاثنين المقبل بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي مشترك، لافتة إلى أن العراق ودولا خليجية أخرى ستشارك في هذا الاجتماع. بعد 25 عاما على اعتداءات 11 سبتمبر أحيت الولايات المتحدة اليوم ذكرى ضحايا الهجمات. وفي خطوة غير مألوفة فضل الرئيس ترامب حضور مراسم أقيمت بوزارة الدفاع التي استهدفت أيضا في ذلك اليوم طائرة مختطفة من قبل عناصر من تنظيم القاعدة. في المغرب أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر من 11 إلى 15 شتنبر بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والتوقعات المناخية تم تحديد درجة خطورة قصوى في أقاليم فحصان جرى طنجة أصيلة تونة تاز الصويرة وترودانت، كما تم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى من الحسيمة شفشاون العرائش ووزان. ودعت الوكالة إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق. في الرياضة قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه الاتحاد إلى مواصلة انتصاراته وانفراد بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم مؤقتا بتسجيل ثنائية اليوم في فوزه الثمين على مضيفه الفيصلي بثلاثة مقابل واحد في افتتاح المرحلة السابعة. وسجل النصيري ثنائيته في الدقيقتين 43 و59 رافعا رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم. نهاية الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا. جاء هذا كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: Les Nocturnes avec Jawad. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: شوف باختصار، حنا دابا في هذه الاداره كل واحد فينا عنده واحد المسؤوليه معينه ياك، وهكاك تصويت في الانتخابات حتى هو مسؤوليه وطنيه كتهمنا كاملين.
1: معلوم كتهمنا كاملين، حيت مستقبل بلادنا كيهمنا كاملين. نساهموا في التطور ديالها والازدهار ديالها، ونصوتوا على الناس اللي قلبهم على البلاد، الناس اللي باغين وناويين يخدموا البلاد.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: انتم في الاستماع لميديا، نشره العاشره مساء.
4: تشريعيات 23 شتنبر في المغرب، فرصة لمصالحة الشباب مع السياسة في أفق تكريس الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا. الحوثيون يستكملون السيطرة على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الواقعة وسط المضيق، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي. الولايات المتحدة تحيي بعد 25 عاما على اعتداءات 11 سبتمبر ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية التي نفذتها عناصر من تنظيم القاعدة. روسيا تتوعد بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا إذا استضافت هذه الدولة المطلة على بحر البلطيق أي أسلحة من الترسانات النووية للحلفاء في الأطلسي. في الرياضة، حديث عن نادي ألفرسبيرغ، مفاجأة كرة القدم الألمانية بعدما حقق صعودا تاريخيا في البوندسليغا.

0: وبدأ الموسم بين الكبار بقوة لافتة. من عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تشريعية 23 شتنبر في المغرب، فرصة لمصالحة الشباب مع السياسة في أفقي تكريس الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا، وهكذا تكتسي الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجري أهمية خاصة باعتبارها محطة أساسية لاختبار أو لاختيار البرامج والسياسات التي ستحدد أولويات المرحلة المقبلة بما لها من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد والتنمية والخدمات العمومية. محطة تستدعي انخراط الشباب ووعيه بأهمية صوته، وألا يقتصر دوره على التصويت فقط، بل أن يصبح شريكا في بناء نموذج تنموي يستجيب لانتظاراته وتطلعاته. عن أهمية إيمان الشباب بالعملية الانتخابية يتحدث الفاعل الجمعوي مصطفى حبش من أكادير، حاورة أسماء بشري.
1: الشباب يجب أن يعرف بأننا لسنا مصنفين من الدول اللي ما فيهاش معيشة جيدة. نحن الحمد لله دولة صاعدة، دولة حققنا مجموعة من الخطوات نحو الأمام، بنية تحتية اللي هي هائلة مقارنة مع الدول الأخرى في الجوار. البنية التحتية في المغرب تكاد تقترب بالمعايير المتواجدة في أوروبا. نحن دولة يعني لسنا على الهامش. لهذا الشباب يجب أن يعي بأن التوجه نحو العملية الانتخابية هو التوجه الصحيح من أجل التغيير من داخل المؤسسات، لأن التوجه التغيير من داخل الأحزاب، وأن كل عزوف سوف يؤدي إلى إفراز ممثلين بعيدين عن واقعنا اليومي والمحلي، ممثلين مثل كبوش الطوبيسات، ممثلين مثل مشاوش المدارس العمومية. وبالتالي الشباب اللي بغي يغير يجب أن يؤمن بالعملية الانتخابية، أن يؤمن بهذا الهامش الكبير ديال الإنسان يشارك في العملية الانتخابية ويقدر يتلقى رأسه في البرلمان، فقط أنه ليشارك في العملية الانتخابية وأمن بها. على الشباب أن يعي بأن السبيل الوحيد من أجل التغيير نحو الأفضل هو المشاركة، والمشاركة المكثفة سواء عن طريق الترشيح أو عن طريق التصويت.
0: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص سنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية طاق واحد بجامعة جوامعة شهد إلى حدود الساعة 6:30 من هذا المساء استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل. وبالنسبة للوحدات الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللاب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة. أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر من 11 إلى 15 شتنبر بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابلية الاشتعال والتوقعات المناخية، تم تحديد درجة خطورة قصوى في أقاليم فحصنجرة، طنجة، أصيلة، تونة، تاز، الصويرة وترودانت، كما تم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى من الحسيمة، شفشاون، العرائش ووزان. ودعت الوكالة إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق. أعلنت السعودية أنها أوقفت العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية للسواحل الغربية بعد تعرضه يوم الخميس لعدة استهدافات. قالت إن مصدرها الأراضي العراقية وتأتي في ظل التصعيد الجاري بين الرياض والحوثيين. واستكمل المتمردون الحوثيون اليوم سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. هذا تعليق مختار غباشي أمين عام مركز الفربي للدراسات السياسية من القاهرة، حاوره أمين عزيماني.
2: بالتأكيد سيطرة الحوثيين على مفاصل إن صح التعبير مضيق باب المندب، خصوصا الطريق الساحلي، وسيطرتهم على 2600 كيلومتر خلال 24 ساعة من ما تبقى من مدينة الحديدة إلى المخا، إلى السيطرة على الجزر الأهم في هذا المضيق. إذا كنا بنتكلم عن حنيش الصغرى أو الكبرى أو جزيرة باكر أو جزيرة ميون، دي كلها تحول استراتيجي في حلبة هذا الصراع بيصب في النهاية لمصلحة سيطرة الحوثيين على مضيق من أهم الممرات البحرية بجانب مضيق هرم. هذا الأمر إلى حد كبير جدا هيشكل ضغط بالتأكيد على الولايات

0: الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من فتحت باب الحرب مع إيران، ثم كان اكتشاف مضيق هرمز اللي تحكمت فيه إيران بشكل مطلق فيما بعد، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية تحريره وفشلت في ذلك، وصولا إلى لإيحاء للحوثيين بالتحرك عسكريا ناحية فرض السيطرة على مضيق باب المندب. عند ذلك يبقى أهم مضيقين على ساحل البحر الأحمر بكامله بالكامل أصبح في يد إيران والأجنحة المرتبطة بها، ودي كلها هتصب في طي المفاوضات اللي بيجريها الوسطاء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران.
1: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية أفرح الزوبة مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته والتصدي للتهديدات التي تستهدفه. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري متوقعة تراجع الاستهلاك بمقدار 2,500,000 برميل يومي مقابل 1,600,000 برميل يومي في تقديرات أغسطس الماضي في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في هذا التقرير لمحمد غول.
2: أعلى بكثير من توقعاتها السابقة خفضت الوكالة تقديراتها الجديدة مشيرة إلى تراجع مقداره 2,500,000 برميل يوميا، وهو رقم يتجاوز بحوالي 1,000,000 برميل لتوقعات الوكالة لشهر غشت الماضي. وكالة الطاقة الدولية وضعت في تقديراتها الجديدة سقف الاستهلاك العالمي العام الجاري في أزيد من 102,000,000 برميل يوميا في انخفاض أرجعت الوكالة لاستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، كما الضغوط التي تواجه عمليات التكرير وتضرر منشآت في منطقة الخليج، كما الضربات الأوكرانية على المصافي ومنشآت الطاقة الروسية. ضغوط رفعت الأسعار خاصة أسعار الديزل الذي يشكل حوالي 30% من الطلب العالمي، حيث تجاوزت أسعاره 200 دولار للبرميل منذ بداية شهر شتنبر في الأسواق الأمريكية. أسواق الطاقة العالمية مرشحة حسب الوكالة لمزيد من الضغوط في ضوء التطورات في اليمن وسيطرة الحوثيين الموالين لطهران على منطقة باب المندب الاستراتيجية، ما يجعل الحاجة ماسة حسب الوكالة لانفراجة جيوسياسية في المنطقة لتجنب مزيد من الضغوط على قطاع عالمي هش وحساس يتأرجح سلبا وتأثرا بكل العوامل.
1: بعد 25 عاما على اعتداءات 11 سبتمبر تحيي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ذكرى ضحايا الهجمات. وفي خطوة غير مألوفة فضل الرئيس ترامب حضور مراسم أقيمت بوزارة الدفاع التي استهدفت أيضا في ذلك اليوم طائرة مختطفة من قبل عناصر من تنظيم القاعدة. وقال الرئيس الأمريكي خلال هذه المراسم إنه يجدد اليوم العهد الذي قطعه للمرة الأولى باسمهم قبل ربع قرن، وتطرق في كلمته إلى مشاعر الوحدة التي سادت الولايات المتحدة خلال الأيام التي أعقبت هذه الهجمات. هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة من واشنطن.
3: في نيويورك تليت أسماء الضحايا في موقع برجية مركز التجارة العالمي وسط لحظات صمت استحضرت توقيت الهجمات وانهيار البرجين. أما في البنتاغون فتليت أسماء 184 شخصا قتلوا داخل مقر وزارة الدفاع وعلى متن الرحلة 77 رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين.
4: في هذه المناسبة لا تروى قصة فقد فحسب، بل تروى أيضا قصة شجاعة أمريكية عظيمة وتفان في الخدمة. في هذه الذكرى وفي كل يوم نستذكر الأرواح 184 التي فقدت هنا في البنتاغون وعلى متن الرحلة 77 والآلاف الذين فقدناهم في نيويورك والأبطال 40 على متن الرحلة 93.
3: من وزارة الدفاع جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعهد بعدم نسيان الضحايا، مؤكداً أن ذكراهم ستظل مرتبطة بحماية الولايات المتحدة وحرياتها.
5: في هذه الذكرى نجدد العهد المقدس الذي قطعناه لأول مرة باسمهم قبل ربع قرن، لن ننسى أبدا، ولهذا نواصل الكفاح اليوم. فلا خيار أمامنا ولا بد من الانتصار، نقاتل بكل قوة ونقاتل من أجل الفوز، وسنظل دوما نتذكر ضحايا 11 من شتنبر وعائلاتهم، وسنحمي هذا البلد وحرياته من أجل الأجيال القادمة.
3: بعد ربع قرن لا تزال أثار الهجمات حاضرة في الذاكرة الأمريكية وفي التحولات الأمنية والسياسية التي أعقبتها، فيما نشأ جيل كامل لم يعش أحداث ذلك اليوم لكنه يعيش إرثها وتداعياتها. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديا.
1: أعادت روسيا بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا إذا استضافت هذه الدولة المطلة على بحر البلطيق على أراضيها أي أسلحة من الترسانة النووية للحلفاء في الحلف الأطلسي. وتسعى ليتوانيا إلى رفع حظر دستوري يشمل تخزين أسلحة نووية على أراضيها في إطار جهود تعزيز قدراتها الردعية والأمنية مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا. هذا تعليق أسامة بشير، محلل وباحث في شؤون أوروبا الشرقية من صوفيا، تحدث إلى أمين عزيز.
6: يعني موضوع وجود أسلحة نووية في ليتوانيا، هذا أولا كان سابقا محظور في الدستور الليتواني، لكن سيتم رفعه في الأشهر القادمة، وهذا ما أثار حفيظة الروس وخرج مسؤولون الروس بالتهديدات. هناك مسؤولون ليتوان يقولون أنه لا يمكن أن يكون هناك سلاح نووي على أراضينا، لكن رفع الحظر هذا ما أثار غضب الروس، وأن الناتو أصبح موجودا على حدودهم. التهديدات الروسية الحقيقة يعني لا أعتقد أن تصل إلى مرحلة التنفيذ، لكن هي ضغوط، وربما أكثر ما ستفعله روسيا اختراقات جوية، بعض الاختراقات الأمنية، لكن أن يصل الأمر إلى استخدام النووي ضد النووي هذا أمر غير وارد، لأن في هذه الحالة ستكون روسيا في أزمة كبرى. لكن روسيا ترى أن حفظ أمنها وأمنها القومي عدم وجود أي سلاح نووي يهدد مستقبلها. أضف إلى ذلك أنها روسيا الآن غير قادرة، حتى إن وجد هذا السلاح النووي، غير قادرة هي بوضعها العسكري الحالي أن تقوم بفتح جبهات أخرى وأن تعادي دول أخرى من دول البلطيق، فهذا أمر صعب عليها جدا. فهي الأمر لم يحسم بعد في أوكرانيا، وما زالت المعارك مستمرة والقتال مستمر، والعمق الروسي يستهدف والاقتصاد الروسي يستنزف.
1: في الرياضة، يمثل نادي ألفر سبيرغ مفاجأة كبيرة في كرة القدم الألمانية بعدما حقق صعودا تاريخيا في البوندسليغا، وبدأ الموسم بين الكبار بقوة لافتة، وفي انتظار قمته أمام بايرن ميونخ يوم الأحد. تتجه الأنظار إلى هذا الفريق المغمور وإلى قرية صغيرة تحمل الاسم نفسه، فرضت حضورها على خريطة الكرة الألمانية. في المتابعة يوسف شاطر.
7: ألفر سبيرغ، الفريق القادم من قرية صغيرة في ولاية سيرلاند، أصبح هذا الموسم أحد أبرز مفاجآت كرة القدم الألمانية. فبعد 4 سنوات في الدرجة الرابعة شبه الاحترافية، صعد النادي إلى البوندسليغا ليجد نفسه في مواجهة بايرن ميونخ الأحد في أول موسم له بين الكبار. القرية التي لا يتجاوز سكانها 13,000 نسمة ولا توجد بها محطة قطار، باتت أصغر قرية تستضيف فريقا من الدرجة الأولى. بداية إلفرسبيرغ كانت صادمة بعدما أسقط باير ليفركوسن بطل ألمانيا في موسم 2023-2024 3-2، ثم حقق انتصارا ثانيا على بوروسيا مونشنغلادباخ، ليؤكد أن صعوده لم يكن صدفة وسط اهتمام إعلامي واسع. مسيرة النادي شهدت في ظرف قياسي 3 ترقيات من درجة إلى أخرى خلال 5 مواسم، رغم محدودية موارده وغياب استثمارات خارجية، كما فقد مدربه هورست ستيفن ومديره الرياضي نيلس أولي بوك، بالإضافة إلى المهاجم المغربي يونس بن طالب خلال الميركاتو الصيفي. هوية إلفرسبيرغ هي السلاح الذي يتمسك به النادي، إذ يرفض مدربه جوزيف فيلس مولر تغيير أسلوب اللعب الذي يوصف بالتقليدي، حتى بعدما أظهرت تحليلات المراقبين إمكانية الاعتماد أكثر على الكرات الطويلة وتجنب المخاطرة في بناء الهجمات، وهو ما ميز الفريق خلال بداية هذا الموسم. فهل ينجح إلفرسبيرغ في تقديم موسم تاريخي وإثبات جدارته باللعب بين الكبار؟
1: وبهذا التقرير الرياضي ننهي النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
8: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء

0: كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكر البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
2: La sélection live de la semaine.
3: Elvis Presley.

0: طوائف صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: لعشاق الطرب الأصيل
3: ودارت الأيام،
4: موعدكم كل يوم جمعة مع سهرات كوكب الشرق.
2: أم كلثوم، أجمل ما حمله العصر الجميل.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الاستهداف الذي طال الخميس خط أنابيب نقل النفط بين شرقي وغرب المملكة وتسبب بتعليق العمل به تم عبر مسيرات أطلقت من الأراضي العراقية. وعربت الوزارة في بيان عن إدانة السعودية بأشد العبارة للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها. وأضافت أن وبناء على طلب رئيس وزراء العراق بإتاحة الفرصة لحكومته لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من العراق تجاه المملكة السعودية ودول الجوار، فقد آثرت المملكة عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود حكومة العراق. استكمل المتمردون الحوثيون يوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يوم الجمعة خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية أفراح الزوبة مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السيدة زوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته والتصدي للتهديدات التي تستهدفه. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا، معتبرا أن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن بوتين قوله من نيودلهي حيث يشارك في قمة مجموعة البريكس التي تنطلق اليوم السبت إن القادة الأوروبيين يقولون حاليا إنهم يبحثون في سبل إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وهذا يعني حربا ضد روسيا التي اعتبر أنها لا تهدد الدول الأوروبية ولا تعتزم تهديدها. في المغرب أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر من 11 إلى 15 شتنبر بناء على

0: معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. وضحت الوكالة في بلاغ لها أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والتوقعات المناخية، تم تحديد درجة خطورة قصوى في أقاليم فحص أنجرة، طنجة، أصيلة، تونة، تازة، الصويرة وترودانت، كما تم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى من الحسيمة، شفشاون، العرائش ووزان. ودعت الوكالة إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق. في الرياضة، ارتقى إشبيليا إلى المركز الثالث مؤقتا بفوزه الصعب على بالنسيا صاحب المركز الأخير بهدف لا شيء مساء الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق إشبيليا فوزه الثالث رافعا رصيده إلى 10 نقاط، فارتقى مؤقتا إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ألافيس الثاني والذي يحل ضيفنا اليوم السبت على سانتاندر، وبفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب والذي يلعب مع مضيفه ليفانتي غدا الأحد. نهاية هذا المجاز، نتمنى بخير وإلى اللقاء.
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi1.

0: Sur le terrain, chaque seconde compte. L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole. Studio Sport, à partir de 17h sur Média.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم غادي نواصلوا سلسلتنا بمناسبة أو لمواكبة الانتخابات التشريعية اللي غتعرفها بلادنا في 23 من هذا الشهر. اليوم طبعا كيف ما كيعرف الجميع، الهاتف أو هاتف واحد يمكن أن يكون مصدر للأخبار، مساحة

للنقاش وسيلة للتعبير وكذلك للمشاركة، وحتى ربما تقدر تكون أداة لصناعة محتوى انتخابي كامل والأكثر

0: على الناخب أكثر سهولة. هادشي اللي غادي نناقشوه مع ضيفنا اليوم اللي هو عبد الصمد الوافي، مهندس متخصص في التحول الرقمي. سي عبد الصمد مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
1: السلام عليكم مدام حنان، شكرا على الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع ومواضيع الترند ومواضيع الوقت الحالي اللي هو موضوع اللي يخص العملية السياسية والانتخابية.
0: طبعا نحن نواكب يعني العملية الانتخابية في جميع برامجنا في ميديا. اليوم قبل ما ندخل الموضوع ديال اليوم، الديمقراطية في العصر الرقمي، هل ستتغير طريقة انتخابنا؟ أنت كمهندس متخصص في التحول الرقمي وكذلك كمواطن شاب تتابع الدينامية اللي وقع على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا والحملة الانتخابية، وحتى انطلقت قبل ما تنطلق رسميا الحملة الانتخابية، كيف تراها؟
1: أول حاجة خاصنا نشير لها لأنه هو التعريف ديال الديمقراطية والمشاركة في العملية السياسية اختلف مؤخرا، خصوصا أنه قبل سنة 2000 كانت عندنا طريقة تقليدية، طريقة كتعتمد على التواصل المباشر ما بين المرشحين وما بين المواطنين وما بين الجهات المختصة ولا الأحزاب وما بين الأشخاص اللي غادي يمثلوهم هذوك الأحزاب. اليوم حنا ملي دخلنا في العالم الرقمي وفي التكنولوجيا وفي التحول الرقمي والمون ديجيتال ولات عندنا طريقة جديدة أخرى بممارسة العملية الديمقراطية ولا العملية السياسية. يعني ولينا أن المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنهم قادرين أنهم يتواصلوا مع الناخبين، قادرين أنهم يعرفوا شنو وقع في الميدان السياسي. من قبل كانت شوية صعبة لأنه كان كتطلب أنه يتعقد مؤتمرات، يتعقدوا مجالس ما بين الأحزاب باش أنها توصل البرنامج ديالها ولا توصل الفكر السياسي ديالها ولا ما ستقوم به وما ستقدم له لهذوك المواطنين ولا هذوك الناخبين. لكن حاليا فأصبح أنه من خلال الموقع التواصل الاجتماعي أننا نقدروا نتبع العملية السياسية ونعرفوا فين واصلوا وشنو كاين وشنو غادي يوقع، وخصوصا مثلا بالنسبة للأشخاص اللي أنه كان نهضروا على الناس اللي عندهم التزامات بالعمل، عندهم التزامات يعني في وسط لاسمان وسط أسبوع ما يمكنش أنهم يمشيوا أسيسيو أنهم يتواصلوا مع هذوك حضروا هذوك المؤتمرات اللي كتقوم بها هذوك الجهات السياسية. لكن اليوم أنا عن طريق التواصل الاجتماعي أنا أي شخص دابا كنجي كنقلب في الأسواق كنقلب كنشيكي كنشوف شنو كاين شنو البرنامج ديال هذا الحزب، شنو كيقول هذا الحزب، شنو الوعود ديال هذا الحزب ولا هذا الجهه السياسيه معين. اليوم واليوم اللي لاحظتي انه في موقع التواصل الاجتماعي فالتي هي الوسيله كما نقولوا الانجح والاكثر تاثير في في في, في العمليه الديمقراطيه والعمليه السياسيه
0: والمشاركه. لكن واش يعني حاليا كاين كثير من الشباب اللي كيلقاو انهم سهولة في التعبير عن آرائهم وأفكارهم وحتى توجهاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، سواء باللايك سواء بالبارتاج سواء بالتعليقات، لكن هذا الشيء نقدروا نسميوه هذا هو هي العملية، هو الانخراط في العملية السياسية اللي بغينا؟
1: شوف الخيارات في العملية السياسية كيكون على المستويين، المستوى الرقمي والمستوى العادي والتقليدي اللي كنعرفه. لأنه ملي كنكون أنا حاضر في العالم الافتراضي ولا العالم الرقمي ما كاينش أنني راني كنأثر على الجانب السياسي. على سبيل المثال ملي غنجي أنا نشارك الرأي ديالي ونتوجه ديالي في العملية السياسية ونهار ملي غنجي تصويت وكذا وما نمشيش، هذا كيعني أنني ما مأثرش، يعني بحال ما يعني الصوت ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي يقدر يأثر على أشخاص آخرين يقدروا يمشيوا صوصو، ولكن انا كشخص ما مشيت للجانب في الواقع باش انني نقوم بالتاثير ديالي. بالنسبه ل
0: هذه نقطه مهمه انك تمشي من الافتراضي الى الواقعي، والمشاركه الحقيقيه في العمليه هي انك ملي كتبدا تبحث اولا وتفهم وتناقش وتكون واحد الراي اللي انطلاقا منه كتاخذ القرار.
1: كدار القرار
0: هذه يعني هذاك الشير والكومونتير وال ويعني واش كيقدر فعلا الشباب كيوصلوا لهذه المرحله.
1: واحد الحاجه خصني نشير لها قبل ما نبدا هي انه حنا كنفهموا بالجانب التعبير ولا حريه الراي عن مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه خطا، بعض ماشي جميعا، ولكن لانه لفت انك تبارطاجي واحد تشارك الراي ديالك ولا واحد واحد لافيزيون ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنتقد، ولكن كاينين لي ليميت ولا كاينين، لان الحريه ديالنا كتنتهي ملي كنوصل للحريه ديال الاخر.
0: والقانون يؤطر الاوفلاين ويقطر الاونلاين،
1: وزعما الحمد لله احنا في مؤخرا انه كاين قوانين صارمه على المستوى التعامل مع التواصل الاجتماعي باش اننا نقوموا سميتو نحميو الحريات الفرديه وال

0: قنوا الممارسه ديال ان ديك المواقع التواصل الاجتماعي، لان هناك اشخاص لانه كتعرفوا بالدوبا الالكتروني كيدخل لك انت ما عندوش علاقه.
1: هادو ديال لي فوكونت اولا نهضروا عليهم الحسابات الوهميه غنهضروا عليهم لاحقا وتاثيرها في العمليه الانتخابيه رقميا، هذه مهمه بزاف خصنا نهضروا عليها من بعد. لكن قبل ذلك كتشوف بانه ربما منصات التواصل الاجتماعي شجعت فئه من الشباب اللي ما كانوش يقدروا يعبروا، سواء يعني كانوا يخجلوا ربما او ما قدروش يكونوا راي او لا كيخافوا انهم يعبروا، عطاتهم واحد شجعتهم انهم يعبروا اونلاين.
0: مواقع التواصل سهلت عليهم، خلاتهم وسط العمليه السياسيه، لانه كنا كنشوفوا مثلا قبل انه في العمليه السياسيه كانوا الشباب ما كيمشيوش للمؤتمرات، ما كيمشيوش للمجالس اللي كيقوموا بها دوك الناخبين ولا كيقوموا بها دوك المرشحين ولا دوك الاحزاب. بور لو مومون انا كان في مواقع التواصل الاجتماعي كتلقى اي شخص، انا اي واحد، اي مستعمل كيقدر انه يبارطاجي ويشارك الراي ديالو، كيقدر يكريتيكي ويقدر انه يطلب معلومه من بعض المرشحين ولا من بعض الناخبين اللي كيقوموا تما بطرق باش انه كيتواصلوا مع الناخبين ولا الشعب ولا مختلف المواطنين. لكن بالنسبه نقدر نضيفه هو بالنسبه انا انك تشارك الراي ديالك وهذا كيقرب المواطن لهذاك الناخب، يعني انت ما بقيتيش في عزله، يعني ما بقيتيش كتحتاج واحد الوسيط،
1: انا كمراقب ومتفرج انخرطتي وليتي مواطن،
0: ما بقيتش كتحتاج واحد الوسيط باش انه يتواصل لك مع داك المرشح باش يوصل ليه الراي ديالك ويوصل ليه انت شنو باغي ولا شنو الاحتياجات ديالك ولا شنو الاهداف اللي خاصو يركز عليها مثلا في الحمله الانتخابيه ولا يركز عليها في البرنامج الانتخابي ديالو اللي غيقوم به مثلا الا تولى مثلا زمام الامور في الحكومه المقبله. فهادو بحال قربات نقولوا حنايا ما بين الناخبين ومن المرشحين وما بين المواطنين باش نعرفوا اشنو محتاجين، اشنو البلاد محتاجه، شنو الدول الاجتماعيه ديالنا شنو هي شنو اللي محتاجه. فهذه نقولوا انها سهلت لا كومونيكاسيون ولات واحد القناه اللي خلات داكشي سلس وخلات قريب قربات ما بين،
1: وغيرت حتى انه حتى المواطن اللي كان متفرج اصبح مواطن يشارك، قاعد كيبدي راي ويشارك ويحاول ان يفهم شنو واقع. كاين بزاف ديال الاشياء ربما اللي نقدروا نهضروا عليها كذلك. كاين مساله ديال الخوارزميات وتاثيرها في تشكيل الراي العام، وبزاف ديال الشباب الان عندهم واحد الوعي كافي بانه فاهمين الدور ديال الخوارزميات، في حين كاين فئه اخرى ربما اللي ما فهماش انه الخوارزميات والدور ديالها، وكتشوف بانها كيطلعوا لها نفس الفيديوهات نفس المنشورات نفس يعني المحتوى ديالهم متشابه، محتوى الفيديو او المنشور في نفس الاتجاه غادي، وبالتالي فهو كيقدر انه يتاثر ويكون راي انطلاقا من داكشي اللي كيشوف.
0: هذه خصنا نناقشوها، لانه حنا ملي كنتعاملوا مثلا مع وسائل التواصل الاجتماعي يمكن نبارطاجيو واحد الراي ولا كنشاركوا واحد المعطيات اللي مثلا اللي كتعلق مثلا براي ديالنا على جهه معينه ولا جهه حزب معين ولا جهه سياسيه معينه. فهذا راه كتخد بعين الاعتبار في الخوارزميات اللي كيخدم بها هذاك لو سيستم ولا هذيك الابليكاسيون ولا هذاك الموقع التواصل الاجتماعي اللي انت كتستعمله. هذا فين كيبرز؟ لانه كيتم توجيه ديالك من بعد على حسب هذاك الار انت اللي بارطاجيت. مثلا انا دخلت واحد البوست في فيسبوك مثلا ديال واحد المرشح مثلا معين، قمت مثلا
1: انتقدت
0: حزب معين ولا انتقدت ولا قدمت مثلا واحد الاقتراح ديالي، فمن هذا الكومونتير ديالي ولا هذا التعليق ديالي كيبان انني يقدروا يتم التحليل ديالو، كتعرف شنو التوجه ديالي، شنو الفكر اللي كنميل ليه، شنو الحزب اللي قدر انه مثلا يتماشى مع لا لا لا لا لا لا لا التوجه ديالي ولا كيتماشى مع شنو ولا الاعتقاد ديالي ولا الافكار السياسيه ديالي.
1: هذا الشيء كيخلي ربما انه بعض المرات يقول لك لا هذا الحزب هذا كيتواصل بزاف، في حين هذا لا
0: كيولي يطلعوا لك
1: لان انت كتشوف نفس
0: نعم كيولي يطلعوا لك البيبليكاسيون اللي كيتماشى مع دوك التعليق ولا على داك الشيء اللي انت بارطاجيتي ولا داك الشيء اللي انت اللي كتوصل
1: كتهتم به
0: كتهتم به. وحتى مثلا في الخوارزميات كتهتم ثاني على حسب نسبه المشاهدات ديالك انت المحتوى السياسي معين. مثلا انا واحد الحزب معين نتفرج في لي فيديو ديالو في لي لايف ديالو والمشير سيرتو دونك كيولي اشاك فوا مثلا انت دخلتي الموقع التواصل الاجتماعي كتبدا تسكرولي ولا كتبدا تطلع في المعلومات كيمشي وكتلقى غير هذاك الحزب اللي كيبان لك بزاف، فكتقول هذا راه واحد الحزب راه كيتواصل حزب اخر ما كيتواصلش. فمن هذه الناحيه باش انني نكون مثلا انا عندي واحد نسبه وعي كبيره ولا كافيه بالعمل السياسي وكيفاش اصلا انني نخرط في العمل السياسي، فخاصني هذاك الحزب نطالع المعطيات ديالو نتبعه، ولكن أو ميم تو خصني نمشي نشوف الأحزاب الأخرى.

0: شنو كاينين شنو
1: نقطة مهمة يعني. وإنما تستهلكش فقط اللي كيطلع لك, بحث على الآخرين باش تعرف تقارن وتاخذ القرار الصائب. الذكاء الاصطناعي دخل بقوة في الحملة الانتخابية, كنشوفوا برامج انتخابية على شكل كبسولات, كنشوفوها على شكل منشورات وأفيشات. كملاحظة أولية, واش كيبان لك داكشي بروفيسيونيل؟
0: شوف نورمالمون انا شفت مؤخرا حيت ملي بدات الحمله الانتخابيه تقريبا يوم الخميس, كاين نقدر نقول لك بعض الاحزاب بطريقه يعني بطريقه يعني عصريه تعمدوا بطريقه التواصل نقدروا نقولوا انها سلسه وكسب, وكاين احزاب اخرين اللي اعتمدوا نيت على الذكاء الصناعي, كاين اللي اعتمدوا على الذكاء الصناعي باش قادوا لي زافيش ولا المنشورات ديالهم على حسب لو انتخب, وكاين الاحزاب اللي يعجبوني فريمون لانه بدي فيديو ولا انيمي اللي كيشرحوا مثلا البرنامج الانتخابي ديالهم, اللي كيقولوا شنو شنو شنو شنو غادي نديروا, شنو مثلا غادي نقدموا مثلا حنا في الى مثلا تولينا مثلا الفتره الحكوميه المقبله الود ديالهم, يعني شنو غيكون شنو غيديروا شنو غي. فهاد لي فيديو هنا كيقربوا الشباب لان مثلا حنا لي جون كاينين عندنا مثلا اشخاص اللي كيستعملوا المواقع التواصل الاجتماعي سواء انستغرام فيسبوك ولا تيك توك, كيبغيو مثلا المعلومات تكون توصل في قصيرة بزاف يعني 30 ثواني حتى الدقيقة, يعني ما ديباسيش في هذه كتحاول انت انك تقاد لي مثلا بالذكاء الاصطناعي كيحاول انه يعطيك مثلا دي فيديو لك يعطيك مثلا دي ديسا انيمي باش انها توصل مع المعلومة بطريقة مبسطة وسهلة لهذاك الشاب. مثلا بحال الاشخاص اللي نقدر نقول لك شوية اللي مثلا اللي كيستعملوا مثلا يوتيوب اللي كيتفرجوا مثلا في فيديو مطول ديال نقاش ديال 30 دقيقة ولا ديال 40 دقيقة, فهما الناس اللي نقولوا حنا اللي 40 سنة الفوق اغلبية اللي كيكون, فهذا شيء على حسب الفئه المستهدفه وعلى حسب
1: ولكن كتشوف بانه مثلا حزب عنده برنامج انتخابي اللي يقدر يكون فيه اكثر من 10 صفحات او لا اكثر او اقل على حسب, غنجي انا غندير كبسوله فيها 30 ثانيه وانا كشاب او لا كمواطن مغربي وتابع منصات التواصل الاجتماعي وناخب, هل يمكن ان اكون راي فقط مبازي على هذاك الشيء اللي شفت؟
0: اول حاجه ملي كنا نجيو انا واحد الحاجه خصنا نشير بزاف ما عرفش مادام حنا نسكو حنا ملي كنجيو نشوفوا واحد البرنامج الانتخابي مثلا في 30 مينوت ديال واحد الحزب معين ولا ديال واحد الجهه سياسيه كنت بازو على هذوك اللي تعطانا في هذيك لي 30 سكوند وسيفغي هذاك كيقربك يعطيك واحد كما تقولوا واحد لامبريسيون الاولي باش انه تعرف هذاك الحزب شنو المقترح ديالو شنو نقدر, ولكن حنا انا كمواطن باش انا نكون مثلا نمارس العمليه السياسيه كوم الفو لك بالطريقه اللي خاصني نمارسها ولا كيفاش نكون انني زعما يعني كما تقول
1: لانه صوتك غالي وثمين وخصك تعطيه لمن يستحق
0: باش كم اكزامبل باش نعطي لمن يستحق خاصني انا نمشي نشارك ونعرف حتى مثلا هذوك الوعود كيفاش غيقدر تحققوا كيفاش مثلا نقدر مثلا يوصلوا ليهم, لان مثلا غنجي نقول لك انا غندير كذا غندير ولكن كومو كيفاش غادي تقدر توصل لهذاك فهاد الشيء كيبقى عندك مثلا منصات اللي كما قلت لك يوتيوب كيكون فيها شرح طويل وكيكون فيها شرح اللي دقيق وكيكون فيها يعني كيقرب كيعطيك المعطيات كيف ما خاصهم يجيب.
1: لا وراه كاين ماشي ما كاينش, ولكن راه الشباب اللي ما عندهمش الخاطر يمشيو يتفرجوا في الفيديوهات المطوله غير هو مثلا كاين حتى بعض الشباب اللي هما كيبغيو يبحثوا ويقلبوا ويعرفوا مثلا هناك برامج انتخابيه كثيره من صفحات متعدده وكيبغي مثلا يشوف البرنامج الانتخابي ديال هذا الحزب هذا والبرنامج الانتخابي ديال الحزب هذا والحزب الثالث والرابع والاخر وهكذا, ومن بعد كيجمعهم وكيعطيهم مثلا شات جي بي تي وكيقول له لخص لي وقا لي هنا شات جي بي تي مثلا او اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي على مدى ستعتمد
0: هنا
1: في نظرك
0: على حسب ملي غنجيو نلخصو كذا كنشوفو لا لا لا لا لا لا لا مثلا انت الفكر ديالك مثلا كتميل بافوار نقول لك بالنسبه للذكاء الصناعي انت كتميل مثلا الفكر ديال واحد الحزب معين الو انت ملي غادي تعطي مثلا احزاب اخرى فهو في طريق غير مباشره راه غير يشرح لك هذا غير يقول لك, ولكن ملي غيوجه غيقول لك هذا اللي كيناسب وهذا كيتمشى مع مع التوجه ديالك, فراه على حسب هذوك المعطيات انت اللي ديجا انت
1: يعني ما بقاش نوتر ما يعطيكش بشكل موضوعي
0: هو كيبان راه نوتر ولكن راه تيكون شويه موجه موجه على حسب مثلا من كتسمع شات جي بي تي فلي كونفرساسيون ديالك معاه الا كانوا مثلا متعلقين بجانب سياسي وطرحتي اسئله ولا ناقشتي شي افكار نيت مع شات جي بي تي باش غديتي فهو ملي غتجي انت تحط لي مثلا هل البرنامج الخاب ديال هذا وهذا هذا غيعطيك داكشي اللي كيتماشى نيت مع داك ليستوريك اللي عندك معاه مع شات جي بي تي فخاصنا الذكاء الصناعي راه ماشي كي كي كي حنا كنقولوا انا غير عطيتي غيعطيك نور كيتك وكيتبازيتها على شنو انت اللي وشاش اللي قبل
1: الخلفيه اللي عندك ليستوريك التاريخ اللي عندك معاه في المحادثات فاش يقدر مثلا الذكاء الاصطناعي بغض النظر على شات جي بي تي اي اداه اخرى من ادوات الذكاء الاصطناعي فاش يقدر يفيد الشباب اللي هما كيبحثوا على باش يفهموا ويبسطوا الامور قبل ما يصوتوا فاش يقدر ينفعهم
0: هو مثلا انا كيعطيك كيسهل لك وصل المعلومه لانه اي حاجه بول مومو كدار مثلا واحد الحزب معين كتقدر هذوك المعطيات كي الذكاء الصناعي في نفس اللحظه يعني في واحد الفيديو قليله كيزيدهم في قاعده البيانات ديالو ومثلا نجي انا غير نبحث فالذكاء الصناعي كيعاوني انا البحث وكاين مثلا كيقدر يعطيك حتى المصدر ولا الموقع اللي سل هذا فهو كيقدر نقولوا انه كيسهل لك انك الطريقه كيفاش توصل للمعلومه بافوان من قبل حيت كانوا احزاب خاصك تتواصل مع تحضر المجلس ديال الحزب والمؤتمر اللي كيديروا
1: ودي بلاصه
0: مونت بلاصه ووسط سيمانه وكان شويه تكون شويه صعيبه عاد باش انك تقدر تعرف تاخذ القرار وتقدر تفهم شنو بغي الحزب وشنو بغي الذكاء الاصطناعي شويه نقدروا انه نقولوا كيسهل انه عمليه التواصل زعما وكيسهل لك ان عمليه الفهم ديال هذوك البرامج وانا قرب وكيفاش توصل المعلومه بطريقه اللي هي سهله
1: واخا ويقدر يساعدهم كذلك على فهم بعض المصطلحات السياسيه اللي هما ما يفهموهاش
0: كيعاون بزاف لانه مثلا ملي كطلب منه انا نشرح لك هو كيشرح لك بطريقه زعما ديتاي ولا مفصله يعني انك تعرف هذا كيفاش مثلا واحد مثلا واحد الفكره واحد الحزب عنده واحد الفكر معين وعنده واحد الوعود انتخابيه فكيشرح لك كيفاش شنو هما ذوك الوعود كيفاش يقدر يديرهم وكيفاش ياثروا على المواطن من بعد تم الرياليزاسيون ديالهم ولا التحقيق ديالهم في الامد البعيد
1: يعني يشرح لك هذوك الوعود شنو هما واليات التنفيذ ديالهم واش قابله للتنفيذ بعدا ولا لا
0: وشكون المؤسسات اللي غيكونوا معنيين بالتنفيذ ديالهم
1: وعاد شنو تاثيرها عليك انت كمواطن بشكل مباشر
0: وعلى المدى البعيد مثلا من بعد هنا عام وعامين شنو يقدر يكون من بعد من فهو كيعطيك بحال دي بريفيزيون ولا دي بريديكسيون لا شنو يقدر
1: شنو جاي من بعد هضرتي قبيله واحد النقطه مهمه واللي هي معضله انا اعتبرها معضله وبزاف ديال الناس كتعتبرها معضله هي مساله ديال فيك نيوز وحتى لي فوكونت وحتى الفيديوهات اللي طبعا الذكاء الاصطناعي عنده ايجابيات وعنده حسنات وعنده كذلك سلبيات ومساوئ اللي من بينها ممكن انه انا ندير فيديو نخرج استاذ عبد الصمد ونخليه يقول اشياء لم يقولها مثلا وهنا كنشوفوا بزاف انه الناس كيستهلكوا لي ريزو سوسيو بزاف في الفتره ديال الانتخابات والمحتوى الان السياسي فهو ترند كيف سوف نفرق ما بين الفيديو الحقيقي والفيديو المفبرك وما بين الفيديو اللي هو آني وفيديو اللي قديم وتعود تبارتاجا راه منهم عدد
0: نعم دابا حنا هادو مشكله حنا قبل من الذكاء الصناعي كنا كنشوف واحد الفيديو شي حاجه اللي كتبت مثلا صح هذاك المعطى ولا ما لا فيديو يعني شي حاجه مصور وموثقه كتبنا فيديو
1: كتبنا الصوره اصدق من الصوره
0: اصدق من الصوره صوت كتقول صافي هذاك هو صحيح باش كتبت المعطى حنا دابا لا حنا ولينا كنقاش نتيقوا واش كنتيقوا بالمكتوب اكثر من كنتيقوا يعني ما هو مثلا مرئي ولا ما هو يعني اودو فيزيوال حنا مشكله كاين عندنا حساب الفئات يعني وين مثلا من غير الشباب نقدر نقول انهم كي بعض الاشخاص كيعرفوا كيفاش انهم يتعاملوا مع هذه الفيديوهات كيعرفوا مثلا الفيديوهات اللي كيكونوا مولده مثلا بالذكاء الاصطناعي ولا المفبركه وكيعرفوا مثلا الحسابات يعني الوهميه الوهميه اما بالنسبه للناس اللي كيكونوا مثلا اجي شويه سيرتو اللي كنهضروا على ال 50 فوق المهم الناس ديال الناس اللي ما عندهمش مثلا مستوى تعليمي
1: اجي حسبتهم من 50 الشباب راه طلعت زادت 50 الناس اللي هما كبار السن ربما اللي بحال والدينا ما كيقدروش انهم كما قلت
0: انا 50 بالنسبه للعالم القروي شويه كيكون مثلا عندنا ما عندهم ما حضوش بواحد المرحله تعليميه معينه باش انهم كتقد تخليهم انهم يعرفوا هذه المصطلحات ديال الذكاء الصناعي ولا هذه مقاده بشي حاجه رقميه فهاد الاشخاص لان كتوصلهم مثلا واحد الفيديو ديال واحد الجهه السياسيه معينه وانا كيهضر
1: مرشح معين
0: كيهضر انا سميت مثلا غادي نقوم بهذه غادي هادي. فبارفو مثلا كي هذاك الشخص اللي كيكون مثلا هو جهه منافسه لهذاك ولا شخص منافس لهذاك المرشح اللي يقوم بهذاك لا فيديو اللي كي مثلا كيضرب في
1: في المصداقيه ولا في الشرف شخص
0: نعم معين. فاحنا شنو كنديروا احنا الناس اللي كيشوف لا فيديو كيقول لك كيتيق فديريكتومون انت توجهتي وتغيونتيتي وليتي راك صافي تعرف يعني خديتي لا ديسيزيون بلي انا داك الشخص مثلا غير مناسب لك انه يكون مثلا في يقوم بالقياده ديالك في المرحله المقبله. فهذا الحاجه اللي خاصها تاخذ بها الاعتبار وخاصنا نعرفوا مثلا هذوك الاشخاص اللي كيقوموا مثلا بالنشر ديال هذوك المعطيات. لان مثلا غاجينا انا مرشح انا عندي غنقوم بواحد مثلا بالبارطاج ولا المشاركه ديال الانتخابيه ديال

0: ديالي ولا ديال البرنامج من شي خاب ديالي، ولكن هذاك المرة شحال ديك لاباج ما معروفاش، واش هو هذاك الشخص هو نفسه اللي حطها ولا لا. دونك خاصنا نتحقق من هذاك صاحب المنشور ولا من هذيك الجهه اللي نشرات ذاك هذاك المطيات ولا نشرات هذاك البوست. فهذه خاصها تخدم على الاعتبار، خصوصا حنا من كنتكلموا على ان الشباب بور المومون مازال عندنا مشكله ديال الوعي ديال الاستعمال ديال الوسائل الرقميه. يعني اي حاجه شفناها
1: الوعي الرقمي، يعني رقمي. يعني اي حاجه شفناها نشكو ونسالو نحاولو نتحقق
0: نقلبو نعرفوا علاش. حيت بافو ملي كنجي انا نقول انا شفت واحد الحاجه مثلا صافي كنحكم عليها بلي انا راه صحيحه، لا ماشي بالضروره، تقدر تكون صحيحه وتقدر تكون غلطه وتقدر تكون كاع ما سميتو ما عندهاش اصل. فهذه خاصها تغلى الاعتبار، لان مثلا خصوصا حنا ملي كنتكلموا حنا في العمل اللي هي شويه اللي جانب حساس اللي هو كيرتبط بمرحله ديال 5 سنوات جايه، كيرتبط بقرار اللي يقدر ياثر على كاثر عليك انت كمواطن وكاثر لنا حنا كمجتمع وكاثر على على دولة كاملة. فهذا شيء مهم خاص تاخذ بعين الاعتبار، وانني نعرف المعلومة ونعرف المصدر ديالها قبل انني ما ناخذ واحد لا ديسيزيون، قبل ما نتسرع، وهذا الشيء اللي يقدر ياثر. خصوصا انه تدب بولمو كاين واحد بزاف ديال الطرق كيديروهم الاحزاب باش ولاو كيتواصلوا مع الـ مع الـ الـ الـ الـ الـ المرشحين ولا الناخبين. حيت احنا في العالم الرقمي باش انك توصل للشباب خصك المواقع التواصل الاجتماعي وخصك وسائل اللي تكون سهله وتقدر تشرح لهم وتبسط لهم وتقرب تقرب لهم، حيت هما النسبه كبيره اللي غادي كسبتيها راك كسبتي مال سميتو الثقه ديالهم.
1: كتشوف بانه الاحزاب السياسيه اللي هي مرشحه في الانتخابات التشريعيه كتشوفها بانها عرفت توظف منصات التواصل الاجتماعي بذكاء وبشكل، يعني حتى الخطابات ديالها هي خطابات رقميه ولا غير استعملات الحامل الرقمي؟
0: كاين شوف قد نقول لك لي دو، كاين يعني كاين اللي استعملت الحامل الرقمي وكاين اللي عرفت تستخدمه. حيت اول حاجه انت خصك تعرف الفئه الشباب كيفاش توصل لهم المعلومه، كيفاش تواصل معاه. الو مثلا بعض الاحزاب انا شفتهم كانوا كيعتمدوا على منصه التواصل الاجتماعي وكيديروا دي لايف اللي بث مباشر باش انه كيقدر يتواصل مع داك المواطنين وخير على دوك التعليقات كيقوم بالاجابه ديالهم وشرح. يعني بحال قربتي شويه تواصلتي مع شباب في عالم الافتراضي بلا انك تنقصي هذاك التمر ديال انه يمشي ودير مؤتمر وتجمع الناس وعاد تشرح ليهم وعاد تدخل ليسو وكياخذ الوقت بزاف، تختزلتي بزاف وهذاك الشيء شجعتي انه يتابع العمليه السياسيه وانه ينخرط في العمليه السياسيه بطريقه نقول غير مباشره، ماشي بالضروره انه يمشي مشات على المكان يعني ولا متبعك. فكاين احزاب اخرين اللي هي نقدر نقول لك شويه اللي مازال ما درسوهاش بطريقه جيده، يعني بحال نقدر نقول كانت بطريقه شويه تقليديه، غير هي من طريقه تقليديه نقلناها للمواقع التواصل الاجتماعي. يعني ما درناش التغيير ديالنا، ما حاولناش نبسطوا المعلومه، ما تعاملناش مع الحلول الرقميه كيف بالطريقه كيفاش خاصك تتعامل معها باش انك تقدر تواصل مع الشباب ولا مع داك المستعملين ديال العالم الافتراضي. لانه كاين اختلاف كبير ما بين انه المواطن العادي اللي ما كيستعملش الوسائل الرقميه كيفاش تتعامل معه ومع مواطن اللي هو رقمي اللي هو كيكون مثلا تيقضي واحد الوقت كبير في العالم الافتراضي كيفاش انك تقدر تواصل معه، وما بين جينيراسيون مثلا اللي قبل ديال قبل مثلا الالفينات وما بين الرسول اللي من بعد الالفينات. يعني كان خصك كيفاش كهاد النخب خصك تعرف الطريقه كيفاش توصل معهم وكيفاش تعتمد على التواصل موقع التواصل الاجتماعي باش تكون انت على في في في في على تواصل مباشر معهم.
1: التواصل الرقمي اللي كنشوفوه الان لجل الاحزاب السياسيه كلهم تبارك الله كاينين في منصات التواصل الاجتماعي وكيتواصلوا رقميا مع الشباب، هل هذا التواصل الرقمي سينتهي بعد الانتخابات وظهور النتائج ام يجب أن يتواصل؟ وهذا هو موضوعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. وشكرا بزاف عبد الصمد الوافي مهندس متخصص في التحول الرقمي.
0: شكرا على حنان الاستضافة إن شاء الله ولقاء آخر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.

ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: عدد جديد من برنامج حديث المجتمع، وطبيعة الحال نتمنى دائما أن تكونوا في المتابعة لهذا الموعد اليومي من الاثنين إلى الجمعة، حدودنا 11 صباحا حتى حدود 11:30، وكل يوم في حديث جديد.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: في انتظار بطبعة الحال الانتخابات، مع اقتراب موعدها الانتخابات التشريعية، تم اعتماد 3006 مراقبين